دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيفة بنقيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا معكم في رحاب قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ونتناول أيها الإخوة والأخوات ما يتصل باختلاف الفقهاء في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة عيد الفطر المبارك، لننتقل بكم بعد ذلك مع آية أخرى. وبالنسبة لمسألة تكبير النبي عليه الصلاة والسلام في العيد، فهي مسألة فيها اختلاف، وقد قرر فيها ابن العربي الفقيه المالكي بأن ما تحصل له بعد البحث أن التكبير له

ثلاثة أحوال: حال في وقت البروز إلى صلاة العيد، وحال الصلاة، وحال بعد الصلاة. فأما تكبير البروز فلما رواه سالم مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما أخبر به عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، وما ذكر عن ابن عمر مثله. وذكر الإمام علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يأتي الجبانة، يريد حتى يبرز. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى، أما تكبيره صلى الله عليه وسلم في العيد فقد اختلف في ذلك العلماء سلفا وخلفا، وهناك في ذلك أخبار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. فأما الأحاديث المروية فقد روى نافع عن ابن عمر واللفظ واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ويعني بذلك ركعتي صلاة العيد. وأما أخبار السلف الصالح فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر إحدى عشرة تكبيرة، ستا في الأولى وخمسا في الأخرى، ويكبر في الأضحى خمس تكبيرات، ثلاثا واثنتين في الثانية. كما روى أيوب عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وروي عنه إن شئت سبعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة تكبيرة. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه يكبر تسعا، خمسا في الأولى وأربعا في الثانية، ومثله عن حذيفة وأبي موسى. وروي عنهما يكبر في العيدين أربعا كتكبير الجنائز. وقد أرسل سعيد بن العاص أمير المدينة إلى أربعة من أصحاب الشجرة سألهم عن التكبير في العيدين فقالوا ثماني تكبيرات، فذكره لابن سيرين فقال صدق، ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة. واختلف رأي الفقهاء، فقال مالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، إلا أن مالكا قال سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام. وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام. قال أحمد وأبو ثور سوى تكبيرة القيام. وقال الثوري وأبو حنيفة يكبر خمسا في الأولى وأربعا في الثانية، ست فيها زوائد وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع، لكن يوالي بين القراءتين ويقدم التكبير في الأولى قبل القراءة ويقدم القراءة في الثانية قبل التكبير. وروى أصحاب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة فاتفقوا على مذهبهم، وظن قوم أن هذا كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل، وهو وهم من قائله، ليس في الوضوء أعداد ولا في قيام الليل ركعات مقدرة، وإنما هو اختلاف روايات في صلاة جماعات، فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف، وإنما يترجح فيها عند النظر إليها. فأما أحدهما فهو أن يقال إن المرء مخير في كل رواية، فمن فعل منها شيئا تم له المراد منها، وذلك لأن الفرض نفس التكبير لا قدره. وإما أن يقال إن رواية أهل المدينة أرجح، لأنهم بالدين أقعد، فإنهم شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر لها. ويترجح قول مالك على الشافعي، وذلك لأن مالكا رأى تكبيرا يتألف من مجموعة

وتر، والله وتر يحب الوتر. وقد يمكن تلخيص بعض الروايات بأن يقال بأنه يحتمل أن يكون الراوي قد عد الأصول والزوائد مرة وأخبر عنها، فيأتي من مجموعها 13 أو يقتصر على الزوائد في الذكر ويحذف الأصليات الثلاث، فيظهر هاهنا التباين أكثر، ولكن يفضل الكل ما تقدم من الرجوع إلى أعمال أهل المدينة. وأما تكبيره صلى الله عليه وسلم من بعد الصلاة، فقد روى أبو الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر الصلوات المكتوبة من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم دفعة الناس العظمى. ومن حديث أبي جعفر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة وأقبل على أصحابه يقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وروي عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر ولا يكبرون في صلاة الصبح، كذلك فعل عثمان رضي الله عنه وهو محصور. وروى ربيعة بن عثمان رضي الله عنه حديث جابر بن عبد الله: سمعته، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، يكبر أيام التشريق الله أكبر ثلاثا. واختار الشافعي رواية أبي جعفر عن جابر أن يجمع بين التهليل والتكبير والتحميد. وقد اختار علماء المالكية التكبير المطلق وهو ظاهر القرآن، وكان الحكمة في ذلك على ما قرره علماء المالكية رحمة الله عليهم الإقبال على التكبير والتهليل. وذكر الله تعالى عند انقضاء المناسك التكبير شكرا على ما أولى من الهداية وأنقذ به من الغواية، وبدلا عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب. وبذلك نكون قد انتهينا من استعراض المسائل المتصلة بالآيات القرآنية الكريمة التي تناولناها في هذه الحلقة، فإلى لقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم ألهم نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم طهرني بالثلج والماء البارد. اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين ذنوبي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي. اللهم إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح، ويا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيدا، أسألك أن لا تشوه خلقي بالنار.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عينك. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله، يا أرحم الراحمين.

اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك. واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك، يا كريم يا رحيم.

0: الصمد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زال الحديث أيها الإخوة والأخوات جاريا في قضية مؤمن آل فرعون، الرجل اللي هو من الأقباط من جماعة فرعون، مناقشات، تحذيرات، وعظ، إرشاد يقوم به هذا الرجل جزاه الله خيرا. لكن المشكلة فرعون أقفل حينما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كذب على الجماعة وقالهم ترى رأيي هو الرأي وطريقتي هي الصحيحة وما عداها كلها باطل، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني هو الإله وغير ما فيه خلاص. ولذلك لابد هنا من وقفات، وخصوصا من المؤمنين، إلا أنه لا يوجد من يقف بوجه فرعون إلا هذا المؤمن، الوقفات التي هي بالوعظ والإرشاد، لأنه هنا فرعون انتقل إلى مرحلة يريد منها قتل موسى ويريد منها الانتقام من قوم موسى، يعني قضية لم تعد فقط في المفاصلة أو معارضة، وإنما لابد هنا من الانتقام من موسى ومن قوم موسى. لكن هناك من الناس، من الأقوام، من قوم فرعون، ممن يهدئ الوضع، ممن يتكلم مع فرعون وهو مؤمن آل فرعون، أخذ يستمر في الوعظ. ولذلك حكى القرآن الكريم هذا الوعظ والإرشاد بقوله مولانا سبحانه: وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. مؤمن آل فرعون يقول لقومه اقتدوا بي بالدين لأني أنا أوصلكم إلى الطريق الصحيح، طريق الهدى، الطريق الموصل إلى الجنة. ثم زهد هذا المؤمن في الدنيا وذمها وصغر شأنها: يا قومي إنما هذه الحياة

الدنيا متاع، شأنها شأن صغير، والإخلاد فيها مستحيل، لا خلود في هذه الحياة. ومن حاول أن يكون له الخلود في هذه الحياة معنى ذلك أنه أصل في نفسه الشر كله، لأنه يأتي الشقاء والسخط من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فأخبر هذا المؤمن عن الحياة الدنيا بأنها شيء يتمتع به أياما قليلة ثم تزول هذه الدنيا ويزول هذا المتاع، لكن المؤمن هذا رغب الناس في الآخرة وبين لهم أن الآخرة هي دار الاستقرار التي لا زوال لها ولا انتقال منها إلى غيرها، بل هي إما نعيم دائم وإما جحيم دائم، وعلى العاقل أن يسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي به إلى النعيم لا إلى ما يوصله إلى الجحيم. والنعيم الدائم خير من المتاع القليل الزائل، فما دامت الدنيا فانية فهي لا تعدل شيء، كل فان لا بد له من الزوال، والدنيا كما يقال حلوة لو دامت لكنها لا تدوم، ومتقلبات الحياة كثيرة، اليوم الإنسان غني وغدا فقير، اليوم صحيح وغدا مريض، وهكذا اليوم ذو جاه وغدا لا يؤبه له، وهكذا الناس، والله تعالى كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، وهذا شغل رب العالمين. ولذلك مؤمن آل فرعون أراد أن يبين للناس لقومه أن الآخرة هي دار القرار، ثم بين لهم أنه ما دامت الآخرة هي دار القرار إذن لابد من المجازات، والمجازات تكون عند الله سبحانه. ولهذا حكى ربنا سبحانه وتعالى حكاية هذا الرجل المؤمن من آل فرعون وهو يعظ قومه بقوله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الذي قاله المؤمن يعتبر سنة من سنن الله، قانون عام في المجازاة لا يتخلف ولا يتبدل ولا يتغير، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وأعظم سيئة هي الشرك بالله والكفر بالله، وهو يقول للناس: أنتم تشركون بالله، أنتم تكفرون بالله، أنتم تعبدون فرعون، أنتم لا تؤمنون بموسى ولا بنبوة موسى، لا تؤمنون بالله، وهذه أكبر جريمة في الكون. ولهذا قال ربنا سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وما الله يريد ظلما للعباد. وبين لهم هذا المؤمن وقال لقومه: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا عمله لنفسه، فهذا يجازى بشيء ويجازى بأمر خير عند الله، هؤلاء يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، لأنهم آمنوا بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وعلى رأس العمل الصالح هو الإيمان بالله سبحانه والعمل بمقتضاها، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. وهنا يتبين أن جزاء السيئة له حساب وتقدير حتى لا يزيد على استحقاقها من الجزاء، وأما جزاء العمل الصالح فبغير حساب، بل بما شاء الله تعالى من الزيادة على ما يستحقه هذا العمل الصالح من الجزاء، لأن هذه الزيادة فضل والله ذو الفضل العظيم. ثم بين ذلك المؤمن أن سبب دخول النار والنجاة منها في وعظ هذا الرجل المؤمن وهو يحكي لقومه لآل فرعون، فقال لهم ما حكاه القرآن الكريم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. كرر المؤمن هذا نداء القوم حتى ينبه قومه وحتى يستيقظوا من غفلتهم، ولهذا يذكرهم: يا قومي يا قومي يا قومي، يعني يا أهلي يا ربعي يا قرايبي يا ناس، يتلطف بهم في هذا النداء حتى لا يتهموه.

0: فيما يقوله من خلال النصح ودعوته إلى النجاة، حينما يقول لهم أدعوكم إلى النجاة، أي الدعوة إلى عبادة الله وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام، فإنما هي وسيلة النجاة من النار. وكذلك دعاء القوم له إلى الكفر واتباع الدين الغير صحيح هو دعاء إلى وسيلة وسبب لدخول النار. ثم بين لهم الفرق بين الدعوتين، يعني أنا أدعوكم إلى الله وأنتم تدعونني إلى النار. بين هناك فرق بين الدعوتين، هو يدعوهم إلى عبادة الله وحده هي وسيلة النجاة من النار، وهم يدعونه إلى الكفر وهي وسيلة الدخول إلى النار. فرق بين النجاة وبين الدخول. ثم بين لهم وأن مردنا إلى الله، أي المرجع جميعا إلى الله في الدار الآخرة، يجازي كلا منا بعمله. أي عاقل يجوز له عقله الاشتغال بعبادة غير الله ويعرض عن عبادة الله الذي لا بد أن يكون المرجع إليه؟ ولذلك قال لهم وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن جزاء المشركين في اليوم الآخر هو دخول النار. ثم أخيرا ختم هذا الرجل المؤمن وعظه لقومه وما آل إليه الأمر، وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يحكي قصة هذا الرجل المؤمن بقوله تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بعد أن أنهى مؤمن آل فرعون الوعظ للقوم، حذرهم من الكفر ومن الشرك، لكنهم لم يأخذوا بهذا الوعظ، توعدهم بأنهم سيذكرون هذا القول عند حلول العذاب بهم، سيعلمون أنه صدق وأنه صدق معهم فيما أمرهم به، ثم قال لهم وأفوض أمري إلى الله، فكأنه خوفهم بالله سبحانه، وكأنهم خوفوه بالقتل ففوض أمره إليه. ولهذا قال الله تعالى فستذكرون ما أقول لكم، اعتمد في دفع ما خوفوه به على الله تعالى، فقال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لما خوفوه قال لهم ذلك، ولهذا جاء قوله سبحانه وتعالى بالنتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا نجاه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام لأنه ذهب مع موسى، وأما في الآخرة فبالجنة. وهذا ما آل إليه أمر مؤمن آل فرعون، ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه بعد اليم إلى الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خير من ماضيه، وأن يرزقنا وإياكم الجنة ويعيدنا من النار، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هذه الحياة من الذي أنشاها؟ ومن الذي بالخير قد نماها؟ ومن الذي رفع السماء بغير ماء عمد؟ ومن بكواكب حلاها؟ ومن الذي نصب الجبال ركائزا للأرض؟

تحفظ ماءها وجناها والأرض، من أجرى فراتا ماءها منها وأخرج للجنى مرعاها، ومن الذي مرج البحار فحلوها في ملحها لا يبغيان أذاها. أنت الذي خلق الحياة وما بها، ووهبتها يا رب كل سناها. سبحان من وهب الحياة حياتها، وهدى الخليقة رشدها وتفاها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: العذاب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا

إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،
أشهد أن لا

إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

في بيتنا زهرة تنير الزاوية مثل مشعل النور، حملها إلى داري ذات صباح صديق محب، قدمها إلي في حوض من الخضرة الأخاذة. قلت له: حملت الربيع إلى بيتي، كل يوم أفتح النافذة لزهرتي لتستقبل النور مصدر حياتها، وأجلس قبلتها أتمتع بمنظرها الأخاذ، وأتحدث إليها بحنان، وأتعلم منها كيف يتحول الكلام إلى لون وعطر.

مهما بذلت أمام الآخرين من عطاءات مادية تبقى ناقصة وزهيدة أمام ما تعطيه من ذاتك ومن نفسك ومن وقتك. فمن الذات ينبع عطاء الجمال والغذاء الروحي والحكمة والوعي، كما يتدفق من ذلك الينبوع العميق المحبة والدفء

وتسألني أين يمكن أن أجد السعادة؟ هل الجواب على هذا السؤال مستحيل؟ الإنسان العاقل يستطيع أن يذلل كل العقبات ويصل إلى كل ما يريد، وهو يعلم أن السعادة حالة نفسية خاصة نستطيع أن نكتسبها من أبسط الأشياء، في بسمة طفل، في برعم زهرة، في زقزقة عصفور، وفي شعاع نور يخترق نافذة دارنا. والسعادة هي استعدادنا لتقبل الحياة وعطاياها وخيراتها.

قلبي امتداد شاسع لوجود غامض. أجيء إليك أنت يا إلهي، وكل ابتهال لتسكب قطرات الإيمان في قلبي. لتملأه بشعاع من نور، بوعد رحيل الأيام المحزنة. قلبي يضرع إليك يا رب، فبلله بقطرات رحمتك.

بوسع البناء أن يرفع جدارا مهدما، وباستطاعة النجار أن يصنع بابا أو نافذة، لكن البناء الإنساني لا تشيده غير سواعد المدربين، أولئك الذين نذروا أنفسهم لتربية النشء الجديد ورعاية

0: في مواهبه. في هذه المرحلة كما في كل فترة من تاريخنا، نحن بحاجة إلى أولئك المدربين، إلى مصممي أجيال الغد ومهندسي عمارات المستقبل الشاهقة.
1: إننا نبدأ على عتبة نهار جديد، وهذا أعظم ما في الحياة، وفي هذا سر التجدد والشباب. فلنصنع من نهارنا الجديد ثوبا نفصله على امتداد جسد هذا الوطن الغالي، ونغلفه بالعطاء والمحبة والعمل البناء، لنجعل كل يوم من حياتنا مناسبة لذر بعض مواهبنا في رحاب هذا الوطن الغالي.

0: أخرج من نفسي وأحاول أن أضيع في أرجاء هذا الوطن في امتداد الكون، أتحول إلى قطرة عطر، إلى زهرة أو فراشة، إلى عصفور يوسع الفرح بين الغابات والبشر.
1: أخرج من نفسي لأمتد إلى أبعد الحدود، فأنا الإنسان من دون سائر المخلوقات يستطيع أن يدرك معنى وجوده ووجود ما حوله.
0: أخرج من نفسي مثلما يخرج الصباح من الطبيعة، وأجيء حاملا في كفي الخير وعلى شفتي الابتسامة وفي نفسي كلمات الحب والحنان.
1: أخرج من نفسي وأفتح كل نوافذ كياني على الحياة، فأنا أحب أن أكون كالبحر، تهب علي كل رياح المعرفة من كل الاتجاهات ومن غير أن تقتلعني من جذوري.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إيريا بحرين،
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير أينما كنتم. نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM في هذا المشوار الصباحي اليومي من برنامج صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير شوق.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. اليوم آخر يوم في شهر أغسطس، وبإذن الله راح يكون يوم ممتع وسعيد وجميل لكل من يستمع إلينا. عسى أيامكم دائما مليئة بالحب، مليئة بالسعادة، ومليئة بكل الخيرات بإذن الله الواحد الأحد. ونرحب فيكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، واللي يمتد إلى حتى الساعة 8:30 عبر عديد المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة.
2: في بيئة العمل المستمعين الكرام، قد تحمل الكلمة الواحدة أثرا كبيرا، وقد يصنع أسلوب الحديث فرقا في العلاقة بين المسؤول والموظف أو بين أعضاء فريق العمل. التواصل الإداري يتجاوز مجرد نقل التعليمات والمعلومات، إنه الطريقة التي نبني بها الثقة ونوضح بها الرؤية ونتعامل بها مع الاختلاف ونحفز من حولنا على العمل وتحقيق الإنجاز.
3: بالفعل براشد، يعني هني يبرز سؤال جميل: هل التواصل الإداري علم له قواعد وأصول نتعلمها، أم أن فن يحتاج إلى حس وفهم الآخرين وحسن اختيار الكلمة والتوقيت، أم أنها مهارة تزداد نضجاً كلما مارسناها وتعلمنا من تجاربنا؟ أو ربما تكمن أهمية التواصل الإداري في أنه حاضر في تفاصيل يوم العمل، في اجتماع أو رسالة أو توجيه، أو حتى في طريقة الاستماع إلى الرأي مختلف. القائد الناجح لا يقاس فقط بقدرته على اتخاذ القرار، إنما أيضا بقدرته على إيصال هذا القرار بوضوح، والاستماع إلى فريقه، وخلق مساحة يشعر فيها الجميع بأن أصواتهم مسموعة وأن جهودهم مقدرة.
2: لذلك يمكن تعلمنا في مسيرة العمل في أكثر من موقع إداري أن امتلاك مهارات التواصل الإداري هو جزء أساسي من النجاح المؤسسي، لأن بكل بساطة يقرب المسافات ويختصر سوء الفهم ويمنح فريق العمل قدرة أكبر على التواصل وتحقيق الأهداف. من هنا نستطيع أن نقول أن التواصل الإداري يجمع بين العلم الذي نتعلمه في الجامعات والمعاهد المتخصصة، والفن الذي نمارسه، والمهارة التي نصقلها مع الزمن. لذلك دائما يعني ما تكون الرسالة الواضحة عبر مختلف المستويات الإدارية مثل ما ذكرتي شوق، يمكن سواء كانت من المسؤول إلى موظف، أو من موظف إلى مسؤول، أو حتى بطريقة أفقية بين التعامل مع المستويات المتساوية في المناصب الإدارية، قد تكون إيصال المعلومة بوضوح وبسهولة في الوقت المناسب في الظرف المناسب، تختصر وقت طويل في أن احنا نستوعب الرسالة وننفذ المهمة المطلوبة منا على أكمل وجه.
3: بالفعل براشد، الأسلوب والتعامل والتوجيه بشكل عام يأتي من مسؤولية الشخص نفسه. يعني أنا أظن أن اليوم اللي الشخص الإداري اللي المفروض أنه هو يتواصل مع مجموعة من الفرق أو مجموعة من الأشخاص، فأفضل أسلوب لتوصيل المعلومات هو الأسلوب السلس المرن، ولكن بعد في قبول لآراء الأطراف الأخرى اللي موجودة، ظروف الأشخاص الأخرى، فالواحد بعد يعني يلتمس للآخرين الأعذار، ويلتمس للآخرين أيضا بعض الظروف اللي يمكن ما تقدر أنه هو أو ما سمحت للأطراف الأخرى أنه هو مثلا يتعامل.

0: مع الموضوع. وفي نفس الوقت يعني حتى الموظف نفسه المفروض أنه يتقبل من الآخرين التوجيه، من الإداريين التوجيه بكل رحابة صدر،
1: نعم.
0: علشان مثل ما يقولون تمشي هذه المسيرة، مسيرة العطاء.
1: ويمكن هذا الموضوع مرتبط بالموضوع اللي تكلمنا فيه أمس، شوق يعني قبول الآخر وتفهم وجهة نظره بكل يعني رحابة صدر. والهدف الأسمى من كل هذا هو يعني إدارة العمل ويعني إدارة عجلة العمل المؤسسي، سواء كنا في جهة حكومية أو جهة خاصة أو فريق عمل. التواصل الإداري السلس هو الطريق الأنجح والأنسب لإيصال المهمات وتنفيذها على الوجه الأكمل. مستمعينا، تمنياتنا لكم بيوم موفق مليء بالنجاح والسعادة والتوفيق وتنفيذ المهام على الوجه الأكمل. تمنياتنا أيضا لكم بسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم وإلى مواقع عملكم، أنتم تنعمون بالصحة والعافية والسلامة. ولكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف والمتابعة تقبلوا تحيات نور عبد العزيز.
0: من الإعداد والتقديم يحييكم الزميل عبد الرحمن ممطيع وشوق الدوسري.
1: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية وأهم الأخبار الاقتصادية. نعود لنتعرف وياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجكم صباح الخير يا بحرين.
3: تتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم مجموعة من اللقاءات المتنوعة والفقرات. أول هذه اللقاءات سيجمعنا مع الدكتورة فاطمة عبدالله المعلم، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، للحديث عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وأهمية تناولها بوصفات معتمدة من الأطباء المختصين.
2: كما سيجمعنا لقاء مع المخرجة إيناس يعقوب الفائزة بجائزتين في مهرجان الأردن للأفلام الأطفال واليافعين عن فيلمها الهدية منحة حلا، الذي حصد جائزة أفضل فيلم قصير إلى جانب جائزة اليونيسف الخاصة لحقوق الطفل.
3: يسعدنا كذلك استضافة الأستاذة ثورة إبراهيم الضاعن، الرئيس التنفيذي لجمعية حفظ النعمة، للحديث عن جهود الجمعية وأبرز المبادرات والبرامج التي تعمل على ترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من هدر الطعام.
2: كما سنستمع وياكم إلى الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر من خلال فقرة مع الناس على 17684888.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
3: نطالع معا مستمعينا الكرام أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 31 من أغسطس 2026. نقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يبارك تشكيل لجنة تحكيم الدورة الأولى لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح. جلالته يؤكد حرص البحرين على تعزيز حوار الحضارات لتحقيق الوئام العالمي. جلالته يثني على الإنجازات المهمة التي حققها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. رئيس مجلس الأمناء يثمن دعم جلالته المتواصل لأنشطة المركز وفعالياته.
2: جلالة الملك المعظم يستقبل القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. جلالته يؤكد تطلعه الدائم إلى توثيق وتنمية العلاقات الاستراتيجية العريقة بين البلدين.
3: جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون بشأن جوازات السفر. جوازات خاصة لأعضاء الشورى والنواب والعسكريين من رتبة لواء فما فوقها، أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة التمييز ودرجة وكلاء الوزارة ضمن المستحقين.
2: مرسوم ملكي بقانون لتعيين مختار لكل محافظة بالمملكة، تعيينهم بقرار من وزير الداخلية من بين المرشحين من المحافظ. وزير الخارجية يستقبل

0: القيام بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: جلالة الملك المعظم يصدق على الاتفاقية بين البحرين والمملكة المتحدة بشأن التعاون في المسائل الجمركية ومرسوم ملكي بتعديل مادة من قانون البلديات.
0: وزير الإعلام يستقبل القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
1: مملكة البحرين تعزي الصين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية.
0: رئيس المجلس الأعلى للبيئة يصدر 3 قرارات تنظيمية لتعزيز حماية الحياة الفطرية والتنوع الحيوي.
1: تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم تدعو أولياء الأمور إلى حضور الأيام التعريفية بالمدارس الحكومية اعتباراً من الأربعاء القادم.
0: إيقاف استقبال مراجعي مركز خدمات أمانة العاصمة يوم غد.
1: في قرار لوزير شؤون البلديات والزراعة، حظر استخدام علامة الحلال على المنتجات إلا بترخيص.
0: وزارة التربية والتعليم تصدر أول جدول دراسي للفوج الأول من البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة.

0: الفطرية والتنوع الحيوي.
1: تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم تدعو أولياء الأمور إلى حضور الأيام التعريفية بالمدارس الحكومية اعتباراً من الأربعاء القادم.
0: إيقاف استقبال مراجعي مركز خدمات أمانة العاصمة يوم غد.
1: في قرار لوزير شؤون البلديات والزراعة، حظر استخدام علامة الحلال على المنتجات إلا بترخيص.
0: وزارة التربية والتعليم تصدر أول جدول دراسي للفوج الأول من البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة.
1: عدد من الوزراء يزورون معسكر جدها جونيور ويشيدون بأهدافه في بناء شخصية ناشئة.
0: مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية يستضيف جلسات حوارية في أسبوع اتفاقية سنغافورة 2026.
1: خفر السواحل يباشر بلاغا عن تعرض قارب بحريني لعملية سطو في عرض البحر.
0: المشرف العام على المكتب التنفيذي لبحريننا يكرم الفائز بأفضل تصميم في مسابقة شعارات قيمنا الوطنية.
1: ممثل الدائرة التاسعة بمجلس بلدي الشمالية عبد الله القبيسي يصرح بدء تشييد مقر جمعية مدينة حمد الخيرية بمساحة 1236 مترا مربعا.
0: احتفاء باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، جمعية الموارد البشرية تطلق جائزة مخصصة لربات. تواصل كالبحرين الأولى بحسب تصنيفات QS تجدد اعتمادها المؤسسي.
1: في قرار لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أربع قرارات من وزير العدل بشأن تنظيم جمع المال للأغراض الدينية، غرامات تصل إلى 10,000 دينار لجمع أموال من دون ترخيص.
0: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي في صحبنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: بحضور قيادات إعلامية وخبراء من دول منظمة شنغهاي، انطلاق منتدى التبادل والتواصل بين الشعوب في العاصمة القرغيزية بيشكيك. المنتدى ناقش الرؤية المعاصرة لمستقبل المؤسسات الإعلامية ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام.
0: إيقاف خدمات ميم المصرفية بعد نحو 8 سنوات من إطلاقها في المملكة. بنك الخليج الدولي، البحرين محور الرئيسي لعمليات البنك وإعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
1: في ذات السياق نقرأ عملية انتقال منظمة لأعمال بنك الخليج الدولي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ودعم كامل للعملاء. خبير مصرفي يصرح القرار إعادة تموضع استراتيجي وبنك إلى أمام فرصة لتعزيز حضوره.
0: شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعزز قدرات مساعدي الذكاء الاصطناعي سهيل وسهيلة في تطبيق سهل.
1: مجموعة الفاتح تعزز أسطولها بسطحات ثقيلة من شركة المجدوعي للصناعات.
0: ضمن برنامج ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل،

0: بابكو إنرجي تختتم معسكر نيكست جن باور كامب.
1: الذهب يتراجع في الأسواق المحلية، وعيار 21 يهبط إلى 47 دينارا و600 فلس.
0: بيت التمويل الكويتي البحرين يرعى النسخة 13 من حملة أطفالنا كالذهب.
1: وفي آخر العناوين الاقتصادية نقرأ: بنفت توزع خدمة مراكز المعلومات الائتمانية الخليجية عبر التكامل مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية ملأ.
2: مع الأرصاد
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
1: إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، معنا من هناك من مطار البحرين الدولي الأستاذ عبدالله بوشيري، يطلعنا على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين. صباح عليك بالخير أخوي عبدالله.
4: الله يصبح بالنور أخوي عبد الرحمن تيشوق، صبح عليكم وعلى المستمعين الكرام.
0: صبح عليك بالخير، تفضل.
4: طبعا بالنسبة لأجواء اليوم تستمر إن شاء الله عندنا الأجواء الحارة، وبالنسبة للرطوبة ما زالت نسب الرطوبة عندنا عالية، توصل 60s و70s في بعض المناطق، لكن متوقع أنها تقل خلال فترة النهار، خصوصا أن رياح الشمال أوريدي بدأت عندنا من ساعة تقريبا، راح تكون حق اليوم تقريبا من معتدلة إلى نشطة، وإن شاء الله تزيد على بكرة، ممكن توصل إلى قوية السرعة حق يوم الثلاثة والأربعة، وممكن نلاحظ أيضا تصاعد أتربة في بعض المناطق بالنسبة لبكرة والعقبة مع تحذيرات الرياح. بالنسبة حق اليوم بتكون الرياح بالتحديد شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. طبعا حق اليوم هذه بالنسبة حق اليوم ممكن توصل لخمس أقدام، بكرة بتكون الرياح أعلى شوي، فمعها ممكن توصل ارتفاع الموج يوصل إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة حق اليوم العظمى بتكون 44 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية. أما عن رطوبة نسبية راح تتراوح ما بين 15 و75%. بالنسبة لأعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 7:15 صباحا، وعند الساعة 7:20 مساء. أما عن أدنى جزر عند الساعة 1:21 مساء، وعند الساعة 1:40 من صباح الغد. شروق الشمس كان عند الساعة 5:17، والغروب عند الساعة 5:58. بالنسبة لبزوغ القمر عند الساعة 7:46 مساء، والأفول عند الساعة 8:06 صباحا. هذه بالنسبة لتفاصيل نشرة اليوم واليومين القادمين إن شاء الله.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عبد الله بوشيري من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة. تمنياتنا للجميع بقضاء أوقات طيبة في هذه الأجواء. شكرا جزيلا لك.
4: حياكم الله يا هلا.
0: مستمعين، فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى موعدنا مع أولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح رئيس لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح.
2: وخلال اللقاء تشرف معالي الوزير بعرض أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح على جلالته، والتي تضم نخبة من الشخصيات الفكرية والأكاديمية البارزة من داخل مملكة البحرين وخارجها لتولي مسؤولية تقييم البحوث والأعمال واختيار الفائز بالدورة الأولى للجائزة العالمية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالقائم بأعمال السفارة البريطانية متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، واستعرض جلالته معه مسار العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها، معربا جلالته عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر والعمل المشترك في شتى المجالات. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 11 لسنة 1975.

0: 20 بشأن جوازات السفر، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما بقانون رقم 38 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. أطلق سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تطوير آلية إصدار رخص البناء واختبار حلول رقمية متقدمة في قطاع البناء والتشييد. شهد معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر للمشاركين.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية.
0: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد أحمد العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، تحدث عن أبرز أوجه التطوير التي شهدتها خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية وكيف تسهم في تعزيز تجربة المستفيدين. افتتحت وزارة الأشغال شارع البوليفارد بمنطقة الرفا أمام الحركة المرورية في إطار جهودها المتواصلة لتطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.
1: ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى شبكة الطرق، حيث يتكون شارع البوليفارد من مسارين في كل اتجاه ليربط بين شارع الزلاق وشارع الشيخ خليفة بن سلمان. وتسهم هذه المشاريع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في منطقة الرفة في ظل ما تشهده المنطقة من تنمية عمرانية متواصلة وتوسع في المشاريع والمنشآت المختلفة. ويأتي افتتاح شارع البوليفارد ضمن جهود وزارة الأشغال المتواصلة لتطوير البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة شبكة النقل بما يواكب التطور العمراني والتنموي في المنطقة ويلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويوفر خدمات الطرق أكثر كفاءة لمستخدمي الطريق. تواصل مملكة البحرين تطوير منظومتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر أطر تنظيمية وتشريعية تستهدف ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات.
0: يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مملكة البحرين حضورا عربيا متقدما في المؤشر العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي 2026 بالتوازي مع تدشين السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي وتبني الميثاق الاسترشادي الخليجي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.

0: تطبيق بي اتش تي في اند راديو. إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك، قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.
3: صحتك في الصيف.
4: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة، واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام من جديد. هذه العودة، معها نجدد تحايانا لكل من انضم إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. توقفنا في تمام الساعة السابعة للاستماع إلى أولى نشرتنا الإخبارية، ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات نور عبد العزيز،
3: ومن الإعداد والتقديم نحييكم عبد الرحمن بنطيع وشوق الدوسري،
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات حمد الشريان.

0: مستمعينا، في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية كخدمة رقمية تمكن أصحاب العمل من تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية قبل انتهاء صلاحية تصريح العمل، ويمكن تجديد تصريح العمل حسب الفترات المتاحة 6 شهور أو سنة أو سنتين.
1: وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% إلى جانب تقليل خطوات التقديم والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25% وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة في جميع القنوات ورفع كفاءة الخدمة مع توفير تجربة رقمية أكثر سهولة ووضوحا للمستفيدين.
0: وفي هذا السياق أكد السيد أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن جهود الهيئة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وأضاف العربي أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة تنظيم سوق العمل على الارتقاء بجودة خدماتها بما يسهم في تقليل الوقت والجهد ويعزز فاعلية منظومة العمل.
1: الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف الخدمات الحكومية، استناداً إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وملاحظات المستثمرين وتقارير المتسوق السري لتقييم

الخدمات الحكومية فضلاً عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تعد الوصفة الطبية شرطاً أساسياً لتناول المضادات الحيوية لأنها تحدد نوع العدوى بدقة وتمنع المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام العشوائي، كما يؤدي استخدام هذه الأدوية دون حاجة إلى تطور البكتيريا، ما يجعل العلاجات المستقبلية غير فعالة ويهدد الصحة العامة. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة فاطمة عبدالله المعلم، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباح عليك بالخير دكتورة فاطمة.
3: صباح الخير.
2: يا هلا ومرحبا فيك. وفي بداية هذا اللقاء نردد دائما جملة الوقاية خير من العلاج. ما هي أبسط العادات اليومية التي تكسر سلسلة انتقال العدوى في منازلنا؟
3: أولاً ممكن نقول تهوية المنازل بشكل مستمر، ممكن تطهير الأسطح الملموسة، تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، تجنب مشاركة الأدوات الشخصية عندنا مثل المناشف، أكواب الشرب، أدوات النظافة. وعند الشعور المريض بالأعراض المرض يفضل عدم الاختلاط مع باقي أفراد العائلة. وأخيراً طبعاً غسل اليدين باستمرار.
4: نعم دكتورة فاطمة، أشرتي إلى أن غسل اليدين باستمرار يبدو سلوك بديهي للجميع، لكن من الناحية الطبية ما هي أهم الأوقات والطريقة الصحيحة اللي تجعل من غسل اليدين سلاحا فعالا ضد انتقال الميكروبات؟
3: يفضل غسل اليدين قبل تحضير الطعام وتناول الطعام، بعد العناية بالطفل خصوصا بعد تغيير الحالة.

0: نظيف ونضع كمية كافية من الصابون، وبعدها طبعا نشفى بمنشفة نظيفة.
1: نعم دكتورة، هل يعني دائما يصير هناك خلط شائع بين العدوى الفيروسية والبكتيرية؟ ومتى يحتاج المريض فعليا إلى مضاد حيوي؟ وهل يفيد تناولها في حالات الإنفلونزا ونزلات البرد؟
0: طبعا حبيت أوضح أن هذا السؤال شائع عندنا في مراكز وعند المرضى وأهاليهم، لكن احنا دائما نقول بأن المضادات الحيوية يجب استعمالها فقط عند التأكد من وجود عدوى بكتيرية بناء على التقييم السريري للطبيب أو الفحوصات المختبرية.
1: نعم.
0: وبصراحة احنا ما نفضل استعمالها لنزلات البرد أو الإنفلونزا، لأن هاي عادة تكون ناتجة عن التهابات فيروسية، والمضادات الحيوية موجهة لعلاج العدوات البكتيرية فقط. والنقطة المهمة هنا بأن تناول المضاد الحيوي في العدوات الفيروسية ما بيسرع لنا الشفاء ولا بيخفف الأعراض، بس بالعكس بيقربنا حق المضاعفات الجانبية للدواء نفسه.
2: نعم. البعض دكتورة فاطمة يعني قد يلجأ لاستخدام المضادات الحيوية للأسف بدون استشارة الطبيب، وهذه يمكن من أبرز أو أهم العوامل السلبية اللي تأخر وتسبب حالات مرضية مضاعفة. لماذا يحذر الأطباء بشدة من استخدام المضاد الحيوي دون وصفة طبية؟
0: لوجود العديد من الأسباب نفس ما ذكرنا سابقا، لأن الممكن أن العدوى نفسها هي فيروس أو فيروس مو بكتيريا. هذا راح يعرض، راح خلينا ناخذ المضاد الحيوي بدون أي فائدة.
2: صحيح.
0: ولو افترضنا أن المريض عنده عدوى بكتيرية، فلكل عدوى عندنا مضاد معين حيوي مختلف، ولكل مضاد جرعة معينة وفترة معينة تختلف باختلاف سبب العدوى. ثانيا، وهذه النقطة المهمة، أن المضادات الحيوية لها أثار جانبية ومضاعفات، مثل عندنا الحساسية الدوائية وقتل البكتيريا النافعة في الأمعاء ومشاكل مختلفة مثل الإسهال.
2: نعم.
1: دكتورة، يمكن ذكرتي موضوع مهم، أنه يعني المضادات الحيوية لها وقت معين وخطة علاجية متكاملة. بعض الأشخاص بمجرد شعورهم بالتحسن يتوقفون عن تناول المضاد الحيوي. ما الخطر الخفي وراء عدم إكمال المدة العلاجية المحددة بالكامل؟
0: هذه الظاهرة احنا نواجهها كممارسين صحيين بشكل كثير، ودائما نحذر المرضى من عدم إكمال فترة العلاج، لأن لو نتوقف عن المضاد من ناخذه طول فترة العلاج أو قبل نهاية فترة العلاج، البكتيريا ممكن تقل بس ما راح تختفي أو نقتل عليها بشكل كامل، وهذا ممكن يسبب لنا عدوى عودة المرض مرة ثانية بشكل أقوى، وممكن كذلك يسبب لنا بشيء يعرف بمقاومة الميكروبات.
2: هذا المصطلح دكتورة فاطمة، مصطلح مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إلى جانب تحذيرات منظمة الصحة العالمية منها، كيف تساهم أخطائنا في خلق بكتيريا خارقة لا تستجيب للعلاج؟ يعني بممارسات خاطئة، بعدم وعي وعدم إدراك من المريض، قد يتسبب يعني تضاعف أو مضاعفات لا يحمد عقباها. يعني
0: كما ذكرت سابقا، لأن استعمال المضاد الحيوي بجرعات غير صحيحة أو بمدة غير كافية أو بدون دواعي طبية، ممكن يسبب أو يخلق لنا بكتيريا خارقة، وهذه البكتيريا تتكيف من خلال الطفرات الجينية، وفي حالة احتجنا لنا استعمال نفس المضاد في المستقبل، البكتيريا ما راح تستجيب للعلاج. طبعا من خلال عملنا في المراكز نشوف العديد من الأخطاء اللي ممكن تساهم في هذه الظاهرة. مثلا بعض المرضى ما يلتزمون بموعد أخذ المضاد نفسه، أو تكرار استعمال الوصفات الطبية القديمة، أو مشاركة الأدوية مع الآخرين بدون وصفات طبية.
1: نعم دكتورة، في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة الأساسية اللي تودين توجيهها للأسر والأفراد لحماية المجتمع من خطر مقاومة المضادات الحيوية؟
0: احنا نقول

0: في الأخير بأن الاستخدام المسؤول للمضاد الحيوي هو مسؤولية تقع على عاتق الفرد والمجتمع، وتطلب الالتزام التام بتعليمات الطبيب وتجنب العلاج الذاتي عشان تبقى هذه الأدوية فعالة لنا في المستقبل.
1: تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية، وأن ينعمون يعني بصحة طيبة، خصوصا مع بداية يمكن العام الدراسي الجديد، مع إقبالنا يمكن حتى على تقلبات في حالة الجو في الأيام القليلة المقبلة. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة فاطمة عبدالله المعلم، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، على هذه المعلومات والإيضاحات. يومك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
2: كل الشكر لك.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مستمعينا، نبقى الآن مع الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
2: يوميات عائلة أبو محمد.
3: مشكور أبو محمد، صدق استأنسنا في السفرة.
4: أفا عليك يا أبو محمد، هايبا استأنستوا؟
5: إي بابا، وين استأنسنا بابا؟
3: أبو محمد، وصلوا الشنط؟
4: إي
3: كاهي شنطتي،
4: وهذه آخر شنطة. يلا يبا مشينا.
3: أبو محمد، كنا موظف الجمارك اللي على المسار الأحمر قاعد يأشر لنا.
4: يه وين؟ إي والله يأشر لنا.
6: السلام عليكم، الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
6: شنو عندكم أغراض تفصحون عنها؟
4: والله ما عندنا شيء، بس أغراضنا الشخصية.
6: أوه ما شاء الله ما شاء الله، عندكم أدوية واجد، عليها موافقات من نهرة؟
4: يه متى شريتي هالأدوية؟
3: لا والله، بس هاي الدواء حق أم عبد الله وصتني عليه، وهذه حق صديقتي في الدوام مسكينة ركبها تعورها، وهذه الدواء حق جارتنا أم محمود تقول وايد ترتاح له حق عور الراس، وهذه على جنب دويتي.

0: تمام، هذه الإجراءات حق سلامتكم. لابد أخذ الموافقات من الجهة المختصة ويتأكدون أن هذه الأدوية صالحة للاستخدام، وبعض الأدوية ما تصدر إلا بوصفة طبية، وهذا الإجراء تتخذ الجهة المختصة للحفاظ على سلامتكم. وهذه الشنطة الصغيرة مالت من؟
1: هاي شنطتي.
0: شلونك حبيبي؟ شنو فيها؟
1: فيها ألعابي.
0: هذا الليزر خطير يبا، ويأثر على سلامتك وسلامة غيرك، وعلشان كذي هو ممنوع في البحرين.
2: إيه، وهذه متى شريتوه بعد؟
0: معلي، راح يتصادم من عندك يبا. الحمد لله على سلامتكم ونورتوا ديرتكم.
2: كان المفروض أن ندخل على موقع الجمارك ونتأكد من الإجراءات كلها علشان ما يصيدنا الموقف اللي صادنا اليوم.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: مع الناس
3: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
2: مع الناس.
4: مستمعينا على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل ملاحظاتكم إلى كافة الجهات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين، وناخذ وياكم أول اتصال. ألو، السلام عليكم.
5: ألو، صباح الخير أختي شوق.
4: صباح النور، يا هلا ومرحبا، من معنا؟
5: نورك أختي عبد الرحمن، شوق أخوي.
6: صبحك بالنور والكرامة أستاذي، هلا والله.
5: معكم علي البدري.
6: والنعم فيك أخوي علي، تفضل.
5: مرحبا. نعم بحالكم، ويا يا وش أقول يا جنود الساهرين على راحة كل مواطن، وفعلا يعني أنا ما تكون شكوى إلا بعد ساعات، أو يعني ما تكون إلى الظهر، ساعات معدودة يجين الجواب الصح من هذه الإذاعة الموقرة الحبيبة.
6: شكرا على ثقتك في البرنامج وعلى هذه الإشادة طبعاً. وعلى تجاوب أيضا الجهات معانا مع ما يطرح في صباح الخير.
5: طبعا بحرين. هذه الجهات قاعد تصطاق علاقات العامة مالها إلى شكاوى المواطن ولا أي شكر، وأنت كإذاعة معبرة تحث المواطن على كل شيء.
6: تسلم.
5: أنا اليوم أتجي إلى وزارة الأشغال وبعدها شكر وزارة الصحة.
6: تفضل.
5: الشكوى إلى وزارة الأشغال إلى شارع الموت، الشارع هذا الذي نفصل بين قرية المعامير وقرية الأكر، هذه إشارة يعني قتلت أرواح كثيرة وحوادث بليغة تحصى في إدارة المرور والترخيص.
6: نعم.
5: ووزارة الأشغال تعلم بهذا الشيء، ولكن هل هي تتجاهل؟ ما أعتقد، ولا بد أن يكون حل جذري إلى هذه الإشارة وعمل جسر علوي للمشاع.
6: نعم.
5: هذه آخر حل يعمل لازم في هذه

0: بهذه الطريقة. صحيح. لو لم يعمل بهذه الطريقة ستروح أرواح كثيرة من الأسويين ومن البحرينيين ومن الأطفال خاصة.
1: نعم.
0: يعني أرواح كثيرة كثيرة راحت أموات.
1: صحيح. يمكن آخر هذه الأخبار يمكن يعني قبل فترة كان في حادث وفاة في عند الإشارة هذه اللي ذكرتها. نعم نعم.
0: وما زال على سرير الموت. يعني ما في شيء في جسم صاحي يرفع الرحمن
1: الله يشافيهم.
0: ولا نشد مدير الإشغال أن يخرج أمام العالم ويقول هذه الإشارة إشارة موت حقيقية. إحصاءات المرور موجودة.
1: نعم.
0: وتشهد إدارة المرور على هذه الحوادث.
1: نعم.
0: البليغة التي راحت أرواح بذات الكبد من المدارس، يعني يعبرون للمدارس بين المعامير وبين الأكر. هذه
1: نعم.
0: إشارة الموت.
1: نعم. سلمك الله. يمكن المقترح اللي تقدمت فيه أخوي علي يعني بوضع جسر مشاة، يمكن يعني الأخوان في وزارة الأشغال أو في الإدارة العامة للمرور لهم قياسات معينة، لهم ارتفاعات معينة لتصميم جسور المشاة، وهذا الشارع يمكن لأنه تمر عليه يعني الشاحنات بكثافة وبحركة مرورية يعني متواصلة من الشاحنات، ولكن مثل ما تفضلت يمكن هناك في حلول ثانية، في يمكن إجراءات ثانية، وضع يمكن تحويلة مرورية أو أي حل ممكن أنه هو يعني بديلا عن إشارة المرور هذه اللي أشارت لها أو إشارة المشاة فعلا.
0: عبد الرحمن أقاطعك بالخير.
1: تفضل.
0: لأن جسور المشاة في البحرين اليوم عند شارع الجفير، شارع الكويت،
1: نعم.
0: شارع الاستقلال عندنا هنا الحمد لله،
1: شارع الملك فيصل كذلك. نعم
0: نعم. نجت أرواح كثيرة.
1: صحيح.
0: ممكن يعملون مثل هذه الجسور.
1: نعم.
0: يعني إحنا اليوم ننظر يعني ولي العهد حفظه الله وملك البحرين حفظهم الله لا يريد أن تروح أرواح كثيرة، وإنما تخفيف من أرواح المرور.
1: نعم.
0: حتى إذا في المرور ما تريد هذه الأرواح تروح.
1: صح.
0: وزارة الأشغال هي غافلة أو بعد نفس الطريقة
1: الجهات الله يسلمك يعني الجهات الحكومية قاعدة تبذل قصارى جهدها في يعني إيجاد الحلول وتسهيل الحركة المرورية، ومثل ما تفضلت يعني فعلا هي الإشارة هذه يعني وقعت فيها حوادث عديدة. نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يعني يشافي المصابين والجرحى. الملاحظة الثانية ذكرت أخوي علي.
0: نعم تفضل. الله يطول عمرك عبد الرحمن. شكرا على إزاحة الفرصة لي وشكرا تشوق. الله يسلمك. أنا بوجه شكري وتقديري إلى إدارة مركز بلدية عيسى الصحي. هنا اليوم الحمد لله عندنا كوادر طبية، عندنا كوادر تمريض، يعني الدكتورة نيزة الأكري والممرضات الذين يعملون في هذا المركز جدا مخلصين، يتمون الحمد لله إجراءات عملية بسيطة في هذا المركز.
1: نعم.
0: وتتكل بالنجاح الحمد لله عدد كبير من إجراء العمليات بروح المستشفى السلمانية، وهذا الوضع الكبير الموجود عندهم الحمد لله أعباء كبيرة يخلونها في هذا المستشفى لإجراء العمليات الناجحة بهذه الكوادر الطبية الموجودة عندنا الحمد لله. نحمد الله ونشكره في وزارة الصحة، وشكرا لي وزيرة الصحة. أتمنى من وزيرة الصحة القيام بجولة تفقدية إلى مركز إنجينير وإلى مركز مدينة عيسى الصحي والوكيل المساعد إلى هذا المراكز الذي دائما إحنا نحس مركز يعتبر من مراكز المتقدمة اليوم في البحرين.
1: نعم. ذكرنا باسم الدكتورة لو تكرمت أخوي علي. اسم الدكتورة علشان
0: الدكتورة إيناس الأكري.
1: إيناس الأكري
0: والممرضة ليلى.
1: نعم.
0: عادوا أجروا عمليات الحمد لله. أنا سويت عمليتين موجودتين الحمد لله عندهم، واحدة في الرأس وواحدة في الجسم، ولكن الحمد لله كتت في النجاح. وأنا أتمنى وشكري وتقديري لهم وكل المواطنين البحرينيين يشكرون هذه الكوادر الطبية الموجودة في هذا المركز. أنتم تعلمون أخي عبد الرحمن وأخي جوك، أنتم إذا أنتم من هذه المنطقة تعلمون الكوادر الطبية في هذه المراكز الصحية.
1: نعم. أول شيء نتشكر لك بالسلامة وألف لا باس عليك إن شاء الله، وشكرنا أيضا موصول للدكتورة إيناس العكري والممرضة ليلى اللي أشرت إليهم في مركز إنجينير في مدينة عيسى. كل الشكر والتقدير لك أخونا علي البدري على هذه الملاحظات، وإن شاء الله هذه الملاحظات تجد يعني

0: طريقها إلى الحل. وكذلك
1: رحمة المركز بنيت عيسى الصحي وليس انجينير
0: مدينة عيسى الصحي. نعم مركز مدينة عيسى الصحي مثل ما تفضلت.
1: هناك كوادر بعين الحمد لله
0: نفخر بها. صحيح نعم كل الشكر والتقدير لك الأستاذ المتصل الكريم علي البدري على هذه الملاحظات، وإن شاء الله دائما تتواصل معنا على خير. شكرا جزيلا لك.
2: مستمعين، عندنا اتصال آخر في فقرة مع الناس. ألو، الصباح خير. ألو ألو، صباح الخير. فاطمة ويانا؟ أظن أن الاتصال انقطع. براشد، يعني نشكر الأخ علي البدري على الملاحظات اللي نقلها اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين وفقرة مع الناس، على هذه يعني أولا الإشادة بالكوادر الطبية، ونشكرهم جميعا أكيد على كل ما يقدمونه لكل من يعني يتعالج في المراكز الصحية، ونتمنى السلامة لكل المستخدمي الطريق اللي أو الشارع اللي ذكره الأخ علي البدري، وأكيد نوصل رسالته إلى الجهات المعنية، وبإذن الله يكون في حل لهذه القضية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك. مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك احنا موجودين.
0: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في إطار جهود جمعية حفظ النعمة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال حفظ فائض الطعام وإدارته، قام وفد الجمعية برئاسة السيدة آمال يوسف المؤيد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بزيارة ميدانية إلى بنك الطعام السعودي بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. للحديث بصورة أوفى عن تفاصيل هذه الزيارة وكذلك على جهود وبرامج وأنشطة جمعية حفظ النعمة، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة ثورة إبراهيم الضاعن الرئيس التنفيذي لجمعية حفظ النعمة. صباح عليك بالخير أستاذة ثروة.
3: أصبح عليكم بالخير والعافية وحفظ النعمة.
4: يا هلا مرحبا فيك أستاذة ثورة. في البداية

0: حديثينا عن جهود جمعية حفظ النعمة في مملكة البحرين وما أبرز المبادرات والبرامج اللي تعملون من خلالها على ترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من هدر الطعام.
1: نعم، الله يسلمكم. في البداية يعني أول شيء أن أوضح أن يعني رسالتنا في جمعية حفظ النعمة تتجاوز مجرد حفظ فائض الطعام من الهدر.
2: نعم.
1: لكن إحنا الصراحة يعني نعمل على ترسيخ مفهوم أوسع يتمثل في احترام النعمة، ترشيد استهلاكها، وتعظيم الأثر الإيجابي عند الناس لفائض الطعام من خلال توزيعه وإعادة يعني من خلال تعبئته وإعادة توزيعه، يعني بما يحقق أثر اجتماعي وبيئي مستدام. واليوم الاستدامة هي من يعني محور عظيم في حياتنا. ومن تأسيس الجمعية في 2014 ركزنا بشكل أساسي على جمع فائض الطعام من الفنادق، من المطاعم، من المناسبات والأسواق الاستهلاكية أيضا، ونقوم بإعادة تعبئته وفق اشتراطات طبعا السلامة الغذائية العالمية وإعادة توزيعه على الأسر المستفيدة. وطبعا بما أن احنا يعني نؤمن بأن معالجة هدر الطعام يكون ما يكون جمع الطعام فقط، ولكن تكون معالجة بغرس الوعي وتقييم السلوكيات.
2: نعم.
1: علشان كذي الله يسلمكم احنا عملنا على ان احنا نروح ونستفيد من الله يسلمكم الخبرات الموجودة في المنطقة.
2: صحيح.
1: لان الله يسلمك الله يسلمكم التعاون بين المؤسسات المتخصصة في هذا المجال يمثل عامل اساسي على اساس ان احنا نعزز الاثر المجتمعي وتطوير العمل المؤسسي.
2: نعم.
1: لان التحديات اللي نواجهها في يعني على مستوى دول الخليج متشابهة، لذلك تبادل الخبرات يعني الناجحة يساعدنا على الوصول إلى حلول أكثر استدامة. فالله يسلمكم.
2: عن هذه الجزئية، نعم أستاذة ثورة،
1: نعم.
2: زيارتكم إلى بنك الطعام السعودي في المنطقة الشرقية يمكن
1: نعم.
2: كان من أهم هذه الخطوات اللي قمتوا فيها في جمعية حفظ
1: نعم.
2: النعمة. كلمين
1: نعم.
2: عن هذه الزيارة، وكيف تصفين مستوى التعاون بين جمعية حفظ النعمة وكذلك الجمعيات الخليجية المماثلة، وما هي أبرز مجالات الاستفادة وتبادل التجربة؟
1: نعم، الله يسلمكم. طبعا احنا قمنا بزيارة بنك الطعام السعودي في المنطقة الشرقية واللي عندهم خبرة طبعا وسبقونا في هذا المجال.
2: نعم.
1: اطلعنا على آليات العمل والتشغيل، على نماذج مبتكرة عندهم مو موجودة عندنا في إدارة وتوزيع فائض الطعام، من بينها طبعا السوبر ماركت السحابي، يعني أي انهم يوفرون كثير من المنتجات بأسعار تنافسية جدا في السوق.
2: نعم.
1: وكانت طبعا الزيارة فرصة وايد مهمة لتبادل الأفكار، مناقشة مدى إمكانية الاستفادة من يعني هذه النماذج وتكييفها بما يتلائم طبعا مع إمكانياتنا واحتياجاتنا في مملكة البحرين. وأيضا قمنا الله يسلمكم بزيارة أخرى لمبادرة نعمتي في دولة الكويت.
2: نعم.
1: وهي طبعا مبادرة رائدة أيضا في الحد والاستفادة من هذا الطعام، ومن أجمل التجارب للأمانة. ليش؟ لأن الله يسلمكم ما عندهم قاعدين يستفيدون من فائض الطعام من حقل الطيران.
2: جميل.
1: واللي يعتبر من المصادر العالية للهدر.
2: صحيح.
1: بسبب ارتفاع طبعا عدد الرحلات، عدد المسافرين على مدى 24 ساعة.
2: صحيح.
1: وإحنا طبعا نتطلع إلى يتطور هذا التعاون الخليجي مستقبلا ليس بس مجرد تبادل خبرات وزيارات، ولكن نأمل إلى تعاون أكثر تكامل، تطوير نماذجنا التشغيلية، الابتكار، التوعية حول أيضا حلول مشتركة للحد من هدر الطعام بما يلائم بيئتنا الخليجية.
0: نعم. نعم، جهود جميلة تقدمونها في جمعيات حفظ النعمة وحماية يعني هذه الوجبات والأكلات اللي موجودة من الهدر. أستاذة، إذا ممكن تخبرينا عن طرق عملية لحفظ النعمة، يعني حق الناس اللي مثلا يستمعون لنا من خلال هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وحابين أنهم مثلا إذا كان عندهم عشاء ولا كان عندهم غداء وحابين أنهم يحفظون النعمة، كيف من الممكن ذلك؟
1: نعم، الله يسلمكم. أنا أول شيء أدعو كل شخص يسمعنا اليوم أن يسأل نفسه، هل أستطيع أن أقلل من كمية الطعام اللي أنا أهدرها يوميا؟ وهل أنا أستطيع أن أستفيد من الفائض بدلا من التخلص منه الله يعزكم في النفايات؟
2: صحيح.
1: أكيد هناك يعني طرق

0: عملية وبسيطة يمكن اتباعها. وأيضا هذه متاحة يعني جميع فئات المجتمع، الأطفال سواء البالغين سواء الكبار وكبار المواطنين أيضا. فأولا احنا نقول لهم لا تتسوق وأنت جائع.
1: صحيح،
0: لأن العين هي اللي تاكل ليست المعدة. وبعدين أيضا يعني نشجع الناس على تخطيط الوجبات الأسبوعية علشان تعرف القائمة الأطعمة والمنتجات اللي أنت تحتاج تشتريها من أجل هذه الوجبات. والشيء الأهم من ذلك تجنب العروض على المنتجات والأطعمة، لأن مثل ما أنتم تشوفون الأسواق الاستهلاكية بين فترة وفترة يعني يعملون عروض وأسعار جدا مناسبة وفي متناول الجميع.
1: نعم.
0: لكن ما أخلي هذه العروض على المنتجات تغريني. أقوم أيضا بالتسوق أسبوعي. يعني إحنا تعودنا الله يسلمكم في هذه المنطقة من يعني دول الخليج إحنا تسوق الجروسري يعني دائما نخلي شهري بالعكس. لما تسوي التسوق شهري بتزيد الكميات، لكن لما تقوم بالتسوق الأسبوعي تتفادى شراء يعني بكمية كبيرة.
1: صحيح.
0: أيضا أتجنب الإسراف عند الطبخ، أو يعني أطبخ على عدد أفراد اللي موجودين في الأسرة. لا، احنا دائما يعني نقول كرم الخليجي عندنا، فنقول خلي يزيد ولا يكثر.
1: هذه المشكلة. نعم
0: صح. المعادلة.
1: نعم نعم.
0: ايضا نقول حق الناس لا ترمون فائض الطعام، خزنوه في علب يعني محكمة الاغلاق، واخزنها بطريقة ايضا يعني تتجنب عشان تتجنب ان هي يعني تفسد. واذا كان عندك فائض طعام ايضا حتى الطعام الغير صالح لا ترمي في النفايات، بالعكس انت اطعم الحيوان يعني اكتب عشان تكتب الاجر. وايضا من الامور ايضا يعني وايد مهمه ونوصي يعني ربة المنزل ان تقوم بترتيب الثلاجه ومخزن الاطعمه بين وقت واخر علشان تتاكد من تاريخ انتهاء صلاحيه المنتجات الموجوده عندها.
2: نعم.
0: وتقوم بتخزين الاطعمه بشكل صحيح، وعندها ممكن يعني حتى الفريزر بصراحه يطيل عمر المنتجات.
1: نعم. بكل تاكيد يعني طرق واليات وافكار متنوعه تخدم هذه الفكرة، ويعني الحفاظ على هذه النعمة. ويعني هذا الأمر يمكن أستاذة ثورة، إحنا يعني لما نشوف مثلا في نشرات الأخبار وفي وسائل التواصل الاجتماعي هناك مجتمعات وهناك دول يمكن تعاني من مجاعات، تعاني من،
0: نعم،
1: من عدم توفر هذه النعمة، ولكن لله الحمد والفضل والمنة احنا في منطقة في دول الخليج وفي مملكة،
0: نعم،
1: البحرين ننعم بهذه النعم وتوفر يعني الغذاء والمأكولات والمشروبات متوفرة على مدار الساعة. لذلك يعني من الواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على هذه النعمة ووضعها ويعني إدارتها إن صح التعبير بطريقة،
0: نعم،
1: فاعلة. في ختام هذا اللقاء أستاذة ثورة، هل من كلمة أخيرة حابة توجهينها لمستمعين برنامج صباح الخير يا بحرين؟
0: أكيد الله يسلمكم. الله يسلمكم. إحنا يعني الأمر المهم جدا أن إحنا يعني نعي هذه المقولة، الطعام نعمة.
1: صحيح.
0: والحفاظ عليه مسؤولية.
1: نعم.
0: فحفظ النعمة اليوم سلوك يعكس تحضر المجتمعات ورقيها وليست فيه بخل.
1: صحيح.
0: إحنا لا نتكلم عن جانب البخل، نتكلم عن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا نريد أن تكون ثقافة حفظ النعمة مرتبطة فقط بجمع فائض النعمة، لكن يعني نأمل صراحة ونطمح أن تصبح أسلوب حياة يبدأ من البيت، من المدرسة، مكان العمل.
1: صح.
0: في مناسباتنا الاجتماعية أيضا. فحفظ النعمة مسؤولية فردية وسلوك حضاري للفرد. إحنا نقول الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم.
1: صحيح.
0: وثقافة الله يسلمكم حفظ النعمة ممكن اكتسابها بخطوات جدا بسيطة. أول شيء أتبنى لنفسي سلوكيات واعية، أي أنه يعني شكر عملي للنعمة.
1: صحيح.
0: أتجنب الإسراف في الطعام، أحرص على طبخ الكميات اللي تناسب الحاجة الفعلية للأسرة، التخطيط المسبق أيضا والتخزين الصحيح اللي قلنا عنه أيضا، والتبرع بالفائض

0: يعني حفظ النعمة ما يقتصر على إلقاها في النفايات، بل التبرع بالفائض يحول الفرد من مستهلك أنت يحولك إلى مساهم في سد حاجات الآخرين.
1: نعم.
0: وأيضا من الأمور المهمة الله يسلمكم التوعية والتربية، نشر وعي بين الأجيال الحين الناشئة هذه بأهمية النعمة وترسيخ سلوكيات الشكر والرضا ورفض مظاهر التباهي طبعا والإسراف. ومن المبادرات المهمة الحمد لله اللي حرصنا عليها تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بالذات الله يسلمكم عند فئة الشباب. اليوم نحتاج نغرس في شبابنا هذه الوعي. وأخيرا طبعا الشكر على النعم والمحافظة عليها، أي اعترافنا بفضل الله عز وجل مثل ما تفضلت أخوي عبد الرحمن، قلت يعني الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذه المنطقة، فلازم نشكر الله على هذه النعم ونستخدمها في طاعة الله وصونها طبعا من الزوال، لأن شكر النعم يطيل بقائها. وقال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم
2: نعم. الأستاذة ثورة إبراهيم الضاعن الرئيسة التنفيذي لجمعية حفظ النعمة، كل الشكر لك، كنتي معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين، وبارك الله في جهودكم وعطائكم وفي حفظ النعم في مملكتنا الغالية.
0: شكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. وحقيقة يمكن الموضوع اللي

0: تحدثت فيه الأستاذة ثورة الضاعن الرئيسة التنفيذي لجمعية حفظ النعمة، يضعنا أمام مسؤولية شوق في الحفاظ على هذه النعم، في يعني تطبيق أيضا التطبيقات العملية اللي أشارت لها يعني في خلال حديث، من عدم التسوق بكمية كبيرة، عدم الإسراف في طلب، أيضا في يمكن تطبيقات طلب الوجبات، يمكن احنا نعاني من هذه المشكلة، يعني خصوصا الخطأ اللي يقع فيه الكثير، يعني انه يتسوق او يطلب وهو في حالة جوع، فيطلب اكثر من حاجته الفعلية. الحفاظ على دوام النعمة تأتي من الحفاظ عليها بكل تأكيد.
1: كنت أكيد أبو راشد، يعني إذا إحنا بنتكلم عن النعم اللي موجودة، إحنا الحمد لله كل شيء متوفر، الحمد لله إن إحنا نعيش في بيئة آمنة
0: وعلى مدار الساعة
1: فإحنا يعني عايشين في نعمة كبيرة وبالفعل يمكن اليوم حتى بالنسبة لي حفظ الطعام، اليوم وجود الثلاجات في الفرجان هدور ان احنا يعني الطعام مثلا اللي مثلا ساعات ناخذه في وقت الجوع ويكون جديد، يعني ما حد المسه، فالواحد انه هو يحطه في الثلاجات ياخذها اي شخص مار محتاجه.
0: نعم.
1: هذا الشيء
0: العمال اللي نعم. يعني مرون والعمالة يمكن حتى اللي يقومون يعني حتى التنظيف او حتى توصيل الطلبات نفسهم بعد، يعني الخير وايد الحمد لله رب العالمين، ويعني الاجر حاصل عند الكل. لذلك يمكن مثل ما ذكرتي شوق، يعني وجود ثلاجات اللي وضعينها يعني اهل الخير واهل الجود في الفرجان للحفاظ على هذه النعمه وايصالها لمن يستحق. يمكن احنا ما نقدر نوصل الفكره للعماله بيعني استخدام الفائض من الطعام بطريقه سليمه، ولكن النيه حاصله ان شاء الله والاجر حاصل عند الكل. او حتى احيانا يعني البقالات او المحلات اللي احنا نتواصل معاهم ويكونون قريبين منا في داخل الفرجان داخل الاحياء السكنيه، ممكن نتصل فيهم مثلا بدل ما ان احنا نطلب عندهم الاغراض هذه، قول له والله تعال مثلا عندنا شيء بسيط يعني، ونقدمه له بطريقه راقية بطريقة نظيفة. يعني حتى الفائض من الطعام بعد يعني مو كل شيء يعني تجدد مثل ما يقولون.
1: بكل تأكيد. يمكن ذكرتني في شيء براشد، يعني احنا عندنا صاحب البرادة العامل مسكين، يعني اذا طولنا عليه يتصل يقول ما في شيء تعود، فهذا الشيء حلو ترى انه هو الواحد يلتمس هذه الاثر الجميل. نعم. يلتمس انه يعني الحمد لله انت لما تعطي نية صادقة بقلب صادق يعني انت تقدم هذا الشيء، لانه يعني ما حرام ان انت تخليه.
0: وتلاقينا يمكن حتى هو يعني صاحب البرادة وكذا يمكن عنده ناس بعد هو يوصل لهم، فالأجر يزيد يعني، وبالمساهمة المساهمة من الكل، يعني راعي البيت يستأجر، أهل البيت يستأجرون، وهو نفس الشيء بعد، والحمد لله رب العالمين. يعني ترى يمكن قبل فترة يعني حتى موضوع توزيع الماء في الأجواء الحارة، يعني سقي الماء يمكن من أفضل الصدقات، ولعله يمكن يعني حتى إيصال هذه الصدقات مثل سقي الماء، مثل يعني توزيع الفائض من الطعام، ترى مو شرط ايضا يعني حق اللي معانا في نفس ديننا، يعني هو نفس ان يكونون فقط مسلمين يعني، ولكن بالعكس يعني الاجر حاصل في كل كبد رطبه اجر، يعني سواء كان حق مثل ما تفضلت الساده ثوره، يعني حتى حق الانسان، حق الطيور، حق، ولكن مع المحافظه يمكن بعد يعني على جوده هذه الاكل، على المحافظه حتى على نظافه المكان، نظافه الفرجان، علشان بعد يعني ما نحل المشكله بمشكلة ثانية يعني، أو أن نخالف الإجراءات اللي يعني تأكد عليها الجهات المختصة مثل البلديات وغيرها. أيضا يعني نحافظ على هذه النعمة بصورة طيبة، علشان يعني نحافظ على هذه النعمة، فبالحفاظ على النعم تدوم بمشيئة الله تعالى.
1: مشيئة الله تعالى. مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام برنامج

0: نعم صباح الخير يا بحرين، لهذا اليوم تقبلوا تحيا الفريق العمل اللي صاحبكم منذ ساعات الصباح الباكر الساعة 6:30. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
1: سعدنا بالتواصل معكم مستمعينا، هذه تحايانا من الإعداد والتقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بنطيع،
0: ومن الإخراج يحييكم مخرجنا حمد الشريان. نلقاكم بكرة في نفس التوقيت، في أمان الله،
1: دمتم في رعاية الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء، من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم. فوفرة مياهها وينابيعها الطبيعية جعلت منها جنة الخلد الأولى.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: قيل للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ فقال: كما يرزقهم على كثرة عددهم.
1: ما خط القلم.
2: كان أحد الأدباء قد أعطى خفه إلى إسكافي ليصلحه، فأهمله الإسكافي مدة طويلة، وكان صاحب الخف يمر على الإسكافي

0: كل يوم دون جدوى. فكان كلما رأى الإسكافي قادما من بعيد أخذ الخف وغمسه في الماء ليوهم الرجل أنه يقوم بإصلاحه. فقال له الأديب ذات يوم: إني أعطيتك الخف لتصلحه لا لتعلمه السباحة، أصلحك الله. قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من العلم مع قلة العمل به. أفلاطون.
1: ما خط القلم.
0: أرسل النجاشي إلى جعفر رضي الله عنه وأصحابه، فلما جاءوا دخلوا عليه وهو في بيت مرتديا ثيابا أعدت للخدمة. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال. قال: فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم من أخبرني أن الله نصر نبيه وأهلك عدوه. فقال جعفر: فما بالك جالسا على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الثياب الخلقة؟ فقال النجاشي ملك الحبشة: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند كل ما أحدث لهم من نعمة. فلما أحدث الله لنا نصر نبيه أحدثت لله هذا التواضع.
1: ما خط القلم.
0: قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: إن الحياة أهم من أن تنسى، ولكنها أتفه من أن تكون غاية. قالت الخنساء: كل امرئ بأثاث الدهر مرجوم، وكل بيت طويل السمك مهدوم، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك ممن تملكه الأحرار والروم. إن الحوادث لا يبقى لنائبها إلا الإله وراس الأصل معلوم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: دول مجلس التعاون الخليجي بطاقاتها الذكية التي تستخدم في تنقل المواطنين في دول المجلس.
1: وفي خطوات لاحقة تم التشريع لإصدار بطاقات الهوية الشخصية لجميع الفئات العمرية واستخدامها كإثبات في جميع الدول الأعضاء.
0: هذه الإجراءات ساهمت في تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم واختصار فترات الانتظار في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
1: ساهمت هذه التشريعات في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء
0: وتسهيل الإجراءات في تقديم الخدمات الصحية والمرورية.
1: كما نفذت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 وبشكل مشترك التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
0: والاستفادة من نتائجها في رسم السياسات وتحديد الأولويات واستثمار الموارد والتوزيع العادل لها.
1: هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق رخاء وتقدم للمجتمع والارتقاء بالخدمات العصرية في مجتمع متطور متجدد.
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: زيارة سريعة. زيارة الأقارب واجب لا بد منه، هذا ما دفع عائلة أبي سعد لمغادرة منزلهم والتوجه إلى بيت أبي طلال. أبو سعد يوجه النصائح لأولاده قبل دخول منزل أبي طلال:
1: لا تنسوا يا أطفال، زوجة خالكم أم طلال لا تحب الفوضى، مفهوم؟
2: مفهوم.
0: وبدأ الأطفال بالفوضى في البيت، وها هي سعاد أمام الثلاجة تبحث عن شيء ما.
3: ماذا طهوتم اليوم؟ أشعر بالجوع.
4: تذوقي هذه الحلوى، إنها لذيذة، طهو أمي.
3: ياخ، طعمها لا يعجبني، ليست لذيذة.
0: سعد أيضاً مع طلال بدأ يبعثر في كتبه وأقلامه ويتدخل في أمور لا علاقة له بها، وأخذ الكرة وراح يلعب بها وسط المنزل، مما سبب الكثير من الفوضى والإرباك، وبدأ الضيق يبدو على أم طلال.
5: هل تعانين من مرض يا أم طلال؟
6: مرض؟ كلا.
5: بشرتك شاحبة، وعينك صفراوتان، وفمك أزرق.
6: لا لا لا لا، لا أعاني من مرض، غريبة.
7: خذ هذه الضربة بالكرة.
5: أوه كفى يا أولاد، اللعب بالكرة خارج المنزل. عفوا عفوا يا أم طلال.
6: لا بأس لا بأس.
0: أبو سعد يأكل بشراهة ويتكلم وفي فمه أكل.
8: إذا كان راتبك لا يكفيك، لما لا تبحث عن عمل آخر؟
9: ما رأيك أن تحمل منديلا؟
8: عفوا عفوا عفوا.
0: كانت زيارة سريعة، لكن ما لبثت أن حولت المنزل إلى كومة من الخراب.
10: رافقت

0: كان يوما حافلا، لابد لي من أسبوع كامل حتى أعيد ترتيب المنزل من جديد.
1: زيارة الأقارب واجب لابد منه، بشرط ألا ننسى التقيد بآداب الزيارة. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيبة.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: اعتلال الشبكية السكري أو مضاعفات السكر بالعين هي المشاكل اللي قد تؤثر على النظر بالنسبة لمريض السكر، واللي لو أهملت أو ما عولجت قد تسبب ضعف النظر الشديد للمريض المصاب بالسكر. من أهم المشاكل اللي قد يصيب مريض السكر هي موضوع نزيف الشبكية أو لا سمح الله وجود سوائل أو تجمع سوائل في مركز النظر بالنسبة لمريض السكر، وفي كلا الحالتين قد تؤدي إلى ضعف النظر الشديد لا سمح الله. هذه المضاعفات تكون أكثر في نوعين من مرضى السكر، النوع الأول ممن تجاوز 20 سنة من المرض، والنوع الثاني ممن يكون عندهم السكر غير منتظم. طبعا بالإمكان الحد من هذه المشاكل أو هذه المضاعفات من خلال الفحص الدوري للعين، واللي يحتاجه مريض السكر على الأقل مرة في السنة أو أكثر حسب ما يحدده طبيب العيون. هذه المضاعفات بالإمكان معالجتها من خلال الليزر أو إعطاء حقن داخل العين لعلاج العين من هذه المضاعفات لا سمح الله. الله يحفظك.

0: البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الجهاز المناعي.

0: سميرة، سميرة، هل أنت نائمة؟
1: لا يا أمي، لقد استيقظت.
0: كيف تشعرين الآن؟
1: الحمد لله، أشعر بتحسن، ولكن ما زلت مرهقة.
0: طبعا يا سميرة، لقد أجريت عملية نزع اللوزتين، وسوف يتطلب الأمر بعض الوقت.
1: الحمد لله على كل حال.
0: هل تريدين أن أحضر لك طعاما ما؟
1: لا يا أمي، ولكن أريد بعض المثلجات، فهي تسكن الألم قليلا.
0: أعتقد أنك تتخذين من العملية ذريعة لتكثري من أكل المثلجات هذه.
1: فرصة ثمينة، ولا بد أن أستغلها. فالطبيب قال لي أكثري من المثلجات.
0: وكيف ستتخلصين من الوزن الزائد بعد ذلك؟
1: يا أمي، نظام تغذية صحي وقليل من الرياضة وينتهي الأمر.
0: حسنا، سأحضر لك ما تريدين، دقائق معدودة وتكون المثلجات جاهزة أمامك.
1: شكرا لك يا أمي، سأشاهد التلفاز لأتسلى قليلا.
2: وهكذا نعلم أن اللوزتين يلعبان دورا كبيرا ومميزا في جهاز المناعة الموجود داخل جسم الإنسان. أيها الإخوة المشاهدون، نشكر حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
0: المثلجات جاهزة يا سميرة، تفضلي.
1: أمي، لقد سمعت الآن عبر التلفاز أن اللوزتين يلعبان دورا مهما في تقوية جهاز المناعة، فما هو جهاز المناعة أولا؟ وهل يعني هذا أني فقدت جهازي؟
0: فقدت جهاز المناعة؟ لا يا

0: ابنتي.
1: بالطبع لا يا سميرة، فأنا ما زلت موجودا وأعمل بفاعلية تامة.
0: وها هو جهاز مناعتك يؤكد كلامي.
2: إذن انتظرني حتى أنهي المثلجات ثم تحدثني أيها الجهاز المناعي عن نفسك.

0: مناعتي في الجسم البشري، أجبني وكل آذان صاغية.
1: المناعة هي قدرة الجسم على منع حدوث المرض، وذلك بمقاومته للميكروبات ومنع آليات العوامل الممرضة الأخرى من إحداث آثارها المرضية. ذلك يتم بتزويد الجسم بآليات ووسائل دفاعات أولية غير متخصصة تصد هذه الميكروبات والعوامل المرضية الأخرى، ولا تسمح بدخولها وغزوها أنسجة الجسم الداخلية فتسبب المرض.
0: وماذا إن عجزت تلك الوسائل عن صد العوامل المرضية؟
1: إذا عجزت تصدت لها وسائل دفاعية أخرى قوية ومتخصصة تتعرف على الميكروبات والأجسام الغريبة عن الجسم بدقة، ثم تقوم بتسخير جميع آلياتها الدفاعية القوية لتحطيم وتفتيت هذه الأجسام وتخليص الجسم من شرورها.
2: لكنك أيها الجهاز، والذي يسميك الناس بالجهاز المناعي، تبدو وكأنك جهاز متناثر الأجزاء، فأجزاؤك لا ترتبط ببعضها البعض كما حال الجهاز الهضمي أو التنفسي أو الدوري.
1: هذا صحيح، فأنا أتكون من أجزاء متفرقة في أنحاء الجسم، ولكنها تتعاون وتتفاعل مع بعضها البعض بصورة متناسقة متناغمة، وبهذا أعتبر من الناحية الوظيفية وحدة واحدة.
0: وما هي أهم مكوناتك أيها الجهاز المناعي؟
1: أهم مكوناتي الخلايا المناعية التي ينتجها نخاع العظم من الخلايا الجذعية، وهي كريات الدم البيضاء عديدة النواة، وكريات الدم البيضاء وحدات النواة، وكريات الدم الحامضية، وكريات الدم القاعدية، والخلايا الليمفوية البائية والتائية، وهي تخرج جميعا من نخاع العظم لتدور في الدم لتتحسس أي ميكروب أو جسم غريب، فتشغل آلياتها الدفاعية والمناعية على مراحل، وبذلك تخلص الجسم من شرور الميكروبات الممرضة التي تحاول غزو الجسم والتكاثر والانتشار فيه وتخريب أنسجته وتعطيل وظائفه الحيوية الفيزيولوجية.
2: أنت بالفعل جهاز الأمان والصحة الداخلية والخارجية.
0: وأنا أسمع أن هناك خلايا في جهازك تدعى لاهمة.
1: صحيح، وهي خلايا لها القدرة على التهام أي جسم غريب أو ميكروبات حية غازية، وكذلك تلتهم الخلايا البيض المتهتكة التي بداخلها الأجسام الغريبة أو الميكروبات التي عجزت عن تفتيتها وقتلها، فاللاهمات الكبيرة تلهم أي مخلفات بالية وأشلاء متواجدة بين خلايا أنسجة الجسم، فهي بمثابة كانسات منظفات لأنسجة الجسم، بالإضافة لكونها جزءاً هاماً من جهازي المناعي.
0: أستغرب أن يكون للجهاز المناعي كل هذه الوظائف، ولكن سأسألك مجدداً، أين تسكن كل هذه الخلايا؟
1: إنها موجودة بين خلايا معظم أنسجة الجسم، وتعرف بأسماء مختلفة حسب نوع النسيج والعضو المتواجدة فيه.
0: أعطنا مثلاً.
1: في الكبد مثلاً تدعى خلايا كبفر.
0: وهل اللاهمات الكبيرة هي الخلايا الوحيدة في الجهاز المناعي التي لها خاصية لهم الميكروبات والأجسام الغريبة؟
1: بل يشاركها في ذلك خلايا أخرى مثل الخلايا البيض عديدات النواة الحياديات والخلايا البيض وحيدات النواة، وهذه الخلايا الأخيرة تدور في الدم.
2: وماذا عن اللاهمات الكبيرة؟
1: إنها ثابتة قابعة مترقبة في الأنسجة، وتعرف هذه الأنواع الثلاثة من الخلايا اللاهمة بنظام اللهم للجهاز المناعي.
0: يتحدثون أيضاً عن الخلايا القاتلة، ما هي بالله عليك؟
1: إنها خلايا موجودة بين خلايا الأنسجة، ولكن ما بك خائفة يا سميرة؟ ارتاحي قليلاً ونتابع حوارنا بعد قليل.

0: هي موجودة بين خلايا الأنسجة، تقتل أي ميكروب يلامس سطحه سطحها، وذلك بقذف موادها وأنزيماتها المفتتة القاتلة للميكروبات. وهي تختلف عن الخلايا اللاهمة الكبيرة بأنها لا تملك القدرة على الالتهام وإدخال الأجسام الغريبة داخل أحشائها، بل توجه أسلحتها الدفاعية نحو الهدف وتقذفه قذفا وتفتك به فتكا،
1: أي أنها تلعب دور الجيش الذي يدافع عن أرض بلاده من الغزو.
0: تماما، هذا هو دورها.
2: وهل هناك جنود آخرون؟
0: نعم، هناك الغدة الزعترية، وهي غدة موجودة خلف عظمة القص وسط الصدر، تقوم بإنتاج وإفراز مواد هامة جدا لتطوير وتنمية وظائف الخلايا المناعية الليمفوية التائية.
2: إنها الغدة التي تفرز هرمون الزعترين التايموزين.
0: أجل، وهناك الغدد الليمفاوية، ويوجد منها العشرات، وهي كتل عضوية صغيرة مكونة من فصوص من الخلايا المناعية مترابطة مع الأوعية الليمفاوية التي يجري فيها السائل الليمفاوي المتصل بالأوعية الدموية. فعندما يصل السائل الليمفاوي المحمل بالميكروبات والمواد الغريبة المختلفة عن المركبات الكيميائية المكونة لمركبات الجسم، تقوم الغدد الليمفاوية بالتعرف عليها والتقاطها، وتخلص الجسم من شرورها بوسائلها الدفاعية المتنوعة.
2: أمي، هل يمكن أن أنال المزيد من المثلجات؟ فأنا...
1: أنت ماذا؟ هل أرهقك الكلام؟ حسناً، سأجلب لك بعضاً من المثلجات.

0: أيها الجهاز المناعي، السؤال الأهم الآن هو ما دور اللوزتين في تقوية مناعة الجسم؟
1: إن اللوزتين يا سميرة هما غدتان لمفاويتان متخصصتان، تعملان بمثابة حارسين مخلصين لحماية الجسم من بوابته الرئيسية، ونعني الفم، ويمكن لك رؤية هاتين اللوزتين عندما تفتحين فمك جيدا أمام المرآة، وعندما تصيحين آه آه
0: آه آه.
1: لا تستخفي بهما، فدورهما مهم في التقاط أي ميكروب أو جسم غريب يدخل في الطعام أو الهواء، إذ تمنع دخوله إلى أعماق الجسم.
0: أنا لا أرى لوزتي. آه.
2: ماذا تفعلين؟ لن تريهما، لقد خضعت لعملية وتم استئصالهما. أنسيت يا سميرة؟
0: لقد نسيت.
1: ولكن هذا لا يعني يا سميرة أن جهازك المناعي قد ضعف، فهناك العديد من الأعضاء التي لا تزال تعمل.
0: مثل ماذا؟
1: مثل الطحال، وهو عضو ذو جيوب دموية كبيرة، ويدعى من باب الدحابة بمقبرة الجسم.
2: يلا مصطلحاتك المخيفة أيها الجهاز.
1: بل هو كذلك، فهو يلتقط كل غريب عن الجسم، سواء كانت ميكروبات أو أجساما غريبة منفردة أو خلايا جسدية هرمة ككريات الدم الحمراء الهرمة، ويفتتها إلى مكوناتها الأولية ليتخلص منها الجسم بوسائله الأخرى.
2: حقا جسم الإنسان يضم غرائب وعجائب،

0: ماذا تخبرنا أيضاً أيها الجهاز المناعي؟ هل لديك من مطالعات أخرى؟
1: إن أردت أن أخبرك كل شيء عني لاحتجت إلى ساعات، ولكن بالإجمال أقول لك إنني كجهاز مناعي أتعاون مع كثير من الأعضاء لحماية الجسم من كل دخيل أو ميكروب، ولكن لابد عليك أنت أيضا

0: أن تساعديني على تقوية نفسي.
1: وكيف ذلك؟
0: بوسائل شتى. أولاً بتزويد الدائم بعدد من الفيتامينات، أهمها فيتامين جيم الذي يعتبر من الفيتامينات الأكثر أهمية في التطوير والمحافظة على العظام والجلد ومكونات جسد الإنسان الرئيسية، بالإضافة إلى أنه فعال في نظام التشافي ومحاربة الالتهابات والتليف.
1: سأكثر إذن من العصائر الحمضية كالبرتقال والليمون والطماطم، وسأتناول الخضروات والفواكه الطازجة. ماذا أيضا غير الفيتامين جيم؟
0: هناك أيضا فيتامين A، فهو يحافظ على نمو الأسنان والعظام، وهو ضروري للبصر والجلد، ويوجد أيضا في الخضروات والفواكه وبالذات في الجزر والخضروات الخضراء. وكذلك فيتامين E هاء، فهو من أشد مضادات التأكسد، كما يمنع التجلطات وينشط وظائف العقل والأعصاب وأغشية الخلايا، ويخفض من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد في الشفاء من الجروح، وهو موجود في الخضروات والزيوت والمكسرات والبذور. ويبقى أن نذكر مجموعة فيتامين بي كومبلكس.
2: هل هناك أمور نفسية أو سلوكية؟
0: طبعاً، فمن المهم جدا الحفاظ على نفسية جيدة. فلقد اكتشف المختصون في علم المناعة أن جهاز المناعة يتأثر سلبا أو إيجابا بمسألتي الغذاء والنفسية، وهما يلعبان دورا رئيسيا في التشافي والمقاومة والصحة بشكل عام، وكذلك النشاط الجسدي، فكل شيء تقل حركته يمرض، فالحركة سر من أسرار الحياة الطبيعية، لذلك لابد من ممارسة الرياضة باستمرار.
1: نعم، فالحركة كما يقولون بركة.
2: إذن شجعي نفسك على الشفاء حتى نمارس الرياضة، وقولي وداعاً للشوكولا والمثلجات،
0: وقولي مرحباً لحياة صحية سليمة خالية من المثلجات.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح خلال حلقتنا معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وإلى الصفحة الأولى. عزيزي المستمع، نحن في هذه الصفحة عندنا مفردات من حرف الحاء، ولا يزال هناك كم صفحة في حرف الحاء. عندنا أول مفردة حرقل،

يقولون تحرق الريال إذا صادف ما أعاقه عن المشي كارتطامه بصخرة أو ما شابه. من وين يا أبو الحرقلة؟ من حرجل الفصيحة، وتعني الأعرج. في الفصيح الرجل الحرجل، الرجل الأعرج، احنا نقول محرقل. شوف ظاهرة الأبدال، أبدلنا الجيم العربية من حرجلة إلى جيم القاهرية اللي يسمونها الجيم الخرساء قه حرقلة. هذه الحروف القه مثلا والتشه كانت موجودة عند العرب ولكن لم تكن

0: موجودة في لغة قريش. فنزلت عندما نزل القرآن بلغة قريش توثقت هذه اللغة وأصبحت اللغة العربية الفصحى، وتضاءلت اللغات العربية الأخرى، لغة هذيل وعبد القيس وتميم وغيرها، تضاءلت وبقيت ظواهرها وأوجه حروف، أوجه نطق بعض الحروف في اللهجات العامية. يعني احنا سبقا شرحنا ليش نقول الشيارة ويمل ما نقول شجرة وجمل، قلنا اللغة تميمية، بني تميم كانوا يبدلون الجيم إلى ياء، يقولون يمل، لغتهم كذي يقولون يمل ويقولون الشيارة. ومثلا الآن أخواننا مثلا أهل اليمن يشكشكون كاف المخاطبة للأنثى، مثل نحن، احنا نقول كتابك حق الريال وبيتك وسيارتك، لكن حق الأنثى نقول كتابك وبيتك وسيارتك بالجيم المشددة، عند الريف بالجيم المخففة أو بالشين كتابش. لذلك شو يقول المطرب اليمني؟ يقول يا هلابش وبهلش وبالجمل، وبالجمل بعد مو الجمل، بالجمل اللي رحلبش.
1: على يا مرحبا بش وبهلش

هذه الحروف التي نطقت كلها حروف موجودة في اللغة العربية، ولكن ظلت في اللهجات المحلية. على كل حال نعود لمفردتنا اللي هي الحرجل أو المحرقل، ونجد أن اللام فخمت حرقل، هاي يسمونها اللام المفخمة، مو بحرقل لا حرقل، ومثل وول بالإنجليزي اللام ذي مفخمة. وعادة عندما يولد الطفل وبه نوع من العرج أو تأخر في المشي لأي سبب كان، كانوا في المجتمع البحريني القديم يأخذونه ويحطونه في جفير ويطوفون به على الفرجان ويغنون، يقولون عطوا المحرقل عشي حتى ييكم يمشي في دية الباكورة وثوب الحمر يختار شي، عطوا حبيبة ريش يمشي ناقز في العريش، عطوا حبيبة شكر يمشي ويقولون كبر. طبعا الفريج كله يمشون ورا الياهل وهو في الجفير وشيلونه ويدورون على أهل الفريج. شي يسوون؟ يقومون يعطون هذا الياهل يا حبيبة ريش يا حبيبة تمر يا حبيبة شكر يا حبيبة عيش، يعني هبات عينية من الأرز والسكر حق اللي قام بالعملية ذي يعطونه. وهذه طبعا الحصيل ذي اللي يات يوزعونها على العوائل الفقيرة في الفريج. وهناك يعني اعتقاد عند العامة بأن هذه العملية تعجل بشفاء الطفل. على كل حال هذه العمليات وأمثالها انتهت من المجتمع البحريني. هذا يا أخوان كان له دور عظيم جدا في بث الصلات الجميلة بين كافة الطوائف وكافة العوائل في المجتمع البحريني الواحد وفي الفريج الواحد. كان لما يعني المصيبة إذا تصيد جاري أحسبها في داري، كان للمسافر عندما يروح الحج الفريج كله يودعه، كان إذا مرض الفريج كله يتمنى له الشفاء، وإذا رجع من سفر الفريج كله ينشر. هذه العادات اللي كانت موجودة في الفرجان القديم، في الفرجان الأول، في أسرنا الممتدة، أصبحت الآن شبه منتهية. نحن لا نطالب الآن أن يحطون الطفل في جفير ويدورون أبدا، نطالب ودون المستشفى. ولكن اللي حصل شنو؟ أن إفرازات هذه العادة، الإفرازات الناتجة عن أمثال هذه العادة توثق التواصل بين الأهل. إحنا نبي يتم هذه الثقة، الله لا يغير علينا، ونتم إحنا نحب جيراننا مهما تباعدت بيوتنا ومهما سكننا في بيوت حديثة، ولكن نبي هذه العادات القديمة تتم معانا ونشوف صفحة ثانية.

0: تحت عنوان من العامي الفصيح عندنا عدد من المفردات موجودة في العامية، وأنا أعتقد بعاميتها فقط، بينما هي أيضا من الفصيح، ولكن لقلة الاستعمال انتهت من الفصحى. مثل الآن عندنا الدعن. الدعن عادة يصنع من يعني من سعف النخل بعد أن يربط بحبل بطريقة خاصة يعرفونها جماعة اللي يسمونهم الزفانين اللي هم يشتغلون في السعف، فيكونون جدار في المنازل القديمة اللي كانت تصنع من السعف مثل الكبر والبرستي والعريش وغيره. المفردة فصيحة. الدعن سعف يضم لبعضه البعض ويرمل بشريط ويبسط عليه التمر، فقط الاختلاف في شنو؟ في الاستعمال. العرب كانت تستخدم الدعن عشان يبسطون عليه التمر، ونحن نستخدمه كجدار في البيوت القديمة. أيضا العرب استعارت المفردة دلالة على الجمل المسن، فيقال أدعن الجمل إذا يعني وصل بمن العمر أنه ما يقدر حتى يشد روحه، فيقولون أدعنه، أصبح دعنا. يعني العامة أيضا أخذنا هذه المفردة وأطلقناها على الشخص اللي ما يفهم الكلام من أول مرة، فيقولون لشوك يدعن بمعنى مغفل. فأيضا كما اللغة الأم تستعير دلالات المفردة لاستعمالات أخرى، كذلك اللهجة المحلية والمفردة اللي عقبها في هذا السياق عندنا اللجن. اللجن أيضا بالجيم القهرية ذي الجه، وعاء معدني يشبه السطل يستعمل كآنية منزلية من لقن العربية. اللقن العربية طست يصنع من الصفر، والصفر معروف عندنا، ويسمى عند أهل الريف اللجانة. اللجن أهل الريف يسمونها اللجانة، زانة زانة زانة في اللجانة. اللجانة يمكن أخذوها من الأجانة الفصيحة. الأجانة الفصيحة أيضا تعني السطل، الوعاء المعدني اللي يشبه السطل. لو قلنا اللجانة وأبدلنا الجيم ياء صارت الليان، وإذا ألقنا الها صارت الليان. الليان وعاء معدني يستعمل البناي في السابق، كان يشيلون فيه السميت ويطبخون فيه اليص، يسمون الوعاء ذي ليان. المفردات كلها هي ذات أصل عربي، اللجانة والليان والأجانة واللقن واللقن، كل هذه نسيناها قبل نستخدم شنو؟ مفردة كلك الأعجمية. خلينا لغتنا وخلينا اللي كانت المفردة اللي كانت مستخدمة عندنا، وشاعت مفردة كلك. الآن يقول لك عطني كلك، كلك الحديد وكلك البلاستيك، وكلك هي مفردة إيرانية بنفس المعنى، بينما عندنا المفردات العربية البديلة. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم أو استمتعتم بهذه الحلقة، وأتمنى لقاءكم في مثل هذا الوقت كل يوم، ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم أعزائنا مع حكايات الحب.
1: بالأمس توقفنا عند المشهد المليء بالدهشة والارتباك الذي عايشه الوزير الأشهر أيام الدولة العباسية جعفر البرمكي، وقد أتى لشراء جارية امتنع صاحبها عن عرضها للبيع إلا في داره، ثم عاد وتراجع عن بيع الجارية وطلب من جعفر بن يحيى البرمكي تزويجه إياها.
0: بسبب العناء الذي تكلفه الوزير وبسبب الدهشة التي أصابته حتى يعترف الفتى صاحب الجارية، طلب منه الوزير سماع حكايته حتى يتمكن من عذره.

سوف يروي الفتى حكايته، حكاية حبه للجارية أمام الوزير ومن معه من النخاس وغيره. دعونا نفتح الكاميرا في لقطة بانورامية على المشهد من جديد، ابقوا معنا.

0: قال الفتى يروي حكايته للوزير جعفر بن يحيى البرمكي:
1: أنا فلان بن فلان، وكان أبي من وجوه أهل هذا البلد وما يسره، وهذا عارف بذلك وأومأ إلى النخاس،
0: وأسلمني أبي إلى الكتاب، وكانت لأمي صبية قريب سني من سنها وهي جاريتي هذه، وكانت معي في المكتب تتعلم ما أتعلم وتنصرف معي،
1: فبلغت ثم بطلت من الكتاب وتعلمت الغناء، فكنت لمحبتي لها أتعلمه معها، وتعلق قلبي بها وأحببتها حبا شديدا.
0: وبلغت أنا أيضاً

0: فبلغت، ثم بطلت من الكتاب وتعلمت الغناء، فكنت لمحبتي لها أتعلمه معها، وتعلق قلبي بها وأحببتها حبا شديدا.
1: وبلغت أنا أيضا، فخطبني وجوه أهل البصرة لبناتهن، فخيرني أبي فأظهرت له الزهد في التزويج، ونشأت متوفرا على الأدب، متقلبا في نعم أبي، غير متعرض لما يتعرض له الأحداث، لتعلق قلبي بالصبية، ورغبة أهل البلد تزداد في، وعندهم أن عفتي لصلاح، وما كانت إلا لتعلق قلبي بالجارية.
0: وبلغ حذقها في الغناء إلى ما قد سمعتموه، فعزمت أمي على بيعها وهي لا تعلم ما في نفسي منها، فأحسست بالموت واضطررت إلى أن حدثت أمي عن الصورة، فحدثت أبي، فاجتمع رأيهما على أن وهبا لي الجارية وجهزاها كما يجهز أهل البيوتات بناتهن، وجليت علي وعمل لنا عرس حسن، ونعمت معها دهرا طويلا.

0: ثم مات أبي وخلف لي مالا كثيرا، فلم أحسن أن أرب نعمته، وأسأت التدبير فيها، وأسرعت في الأكل والشرب والقيان، وأنا مع ذلك أجذر في اليوم الواحد بخمسين دينارا أو أكثر.
1: فأوجب ذلك أن تلفت النعمة، وأفضت الحال إلى نقد الدار وبيع ما فيها، حتى صرت إلى ما ترى، وأنا على هذا منذ سنين.

0: فلما كان في هذا الوقت وبلغني دخول الخليفة ووزيره وأهل مملكته البصرة، قلت لها: يا ستي، أعلمي أن شبابك قد بلي وأن عمرك في الشقاء ينقضي، وبالله إن نفسي تالفة من فراقك، ولكني أؤثر تلفها مع وصولك إلى نعمة ورفاهية، فدعيني أعرضك لعل أن يشتريك بعض هؤلاء الأكابر فتحصلي معه في رغد عيش، فإن مت بعدك فذاك الذي أؤثر، ويكون كل واحد منا قد تخلص من الشقاء، وإن حكم الله تعالى علي بالبقاء صبرت على قضائه.
1: فبكت من ذلك وقلقت، ثم قالت: افعل ما تحب.

0: فخرجت إلى هذا النخاس فأطلعته على أمري، وقد كان يسمع غناءه أيام نعمتي وعرف حالها وحالي، وأعلمته أني لا أعرضها إلا عندي، فإنها والله ما طرقت رجلها خارج باب الدار قط، وقصدت بذلك أن يراها المشتري، ولا تدخل بيوت الناس ولا إلى السوق، وأنها لم يكن لها ما تلبسه إلا قميصي هذا، وهو مشترك بيننا، ألبسه أنا إذا خرجت لإبتاع القوت، وتتشح هي بإزارها، وإذا جئت إلى البيت ألبستها إياه واتشح أنا بالإزار.
1: فلما حصل من يعترضها وخرجت فغنتكم، لحقني من القلق والبكاء لفراقها أمر عظيم، فدخلت إلي وقالت: يا هذا، ما أعجب أمرك، أنت مللتني وأردت بيعي وفراقي وتبكي هذا البكاء؟

0: يا هذه، إن فراق نفسي أسهل علي من فراقك، وإنما أردت أن تتخلصي من هذا الشقاء.
1: والله لو ملكت منك ما ملكت مني ما بعتك أبدا، وأموت جوعا وعريا فيكون الموت هو الذي يفرق بيننا.
0: أتريدين أن تعلمي صدق قولي؟
1: نعم، أريد أن أعلم صدق قولك.
0: هل لك أن أخرج الساعة إلى المشتري فأعتقك بين يدي وأتزوجك، ثم أصبر معك على ما نحن فيه إلى أن يأذن الله تعالى بفرج أو موت؟
1: إن كان قولك صادقا فافعل ما بدا لك من هذا، فما أريد غيره.

0: فخرجت إليكم فكان مني ما قد علمتم فاعذروني.
1: فقال جعفر الوزير: أنت معذور. ونهض ونهضت معه والنخاس معنا.

0: عزيزي المستمع، طبعا للحكاية تفصيل آخر يتعلق بإكرام الوزير جعفر البرمكي لهذا العاشق المخلص بعد أن رق له قلبه وأشفق عليهما من حياة الفقر والعوز التي يعيشانها.
1: ولكن ما يهمنا هو التفصيل المتعلق بالحب والوفاء والإخلاص والتضحية في سبيل المحبوب.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إعجاز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح رئيس لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح. وخلال اللقاء تشرف معالي الوزير بعرض أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح على جلالته، والتي تضم نخبة من الشخصيات الفكرية والأكاديمية البارزة من داخل مملكة البحرين وخارجها لتولي مسؤولية تقييم البحوث والأعمال واختيار الفائز بالدورة الأولى للجائزة العالمية. وقد بارك حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم هذه النخبة المتميزة وما يتمتع به الأعضاء من خبرة ومكانة عالمية مرموقة، متمنيا لهم كل التوفيق في تحقيق رسالة الجائزة وأهدافها الإنسانية النبيلة من أجل خير البشرية حاضرها ومستقبلها. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز حوار الحضارات والثقافات لتحقيق الوئام العالمي والمساهمة في إشاعة العيش المشترك والسلام المستدام، بما يجسد عراقة المملكة وانفتاحها باعتبارها مركزا للتلاقي الثقافي والتعايش الديني وموطنا حاضنا للتعددية والتنوع الإنساني. كما أثنى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الإنجازات المهمة التي حققها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح منذ انطلاق مسيرته الناجحة وما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير على المستوى العالمي، مؤكدا جلالته دعمه المستمر لمبادرات المركز بوصفه صرحا حضاريا متميزا يعكس ما تحظى به مملكة البحرين من تاريخ عريق يزخر بقيم التسامح والتعايش الإنساني والحرية الدينية. وفي ختام اللقاء أعرب معالي وزير المواصلات والاتصالات عن جزيل الشكر وعميق الامتنان للمقام السامي على التوجيهات الحكيمة لإطلاق الدورة الأولى للجائزة الدولية الرفيعة، والتي تجسد الرؤية الملكية في ترسيخ قيم التسامح والتحضر والاحترام.

الاحترام المتبادل في ظل مبادرات جلالته الرائدة لتعزيز مفاهيم التعايش والسلام في العالم، وثمن بكل التقدير والاعتزاز دعم جلالته حفظه الله ورعاه المتواصل لأنشطة المركز وفعاليته، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم وينعم على جلالته بموفور الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس سعادة السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالقائم بأعمال السفارة البريطانية متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. واستعرض جلالته معه مسار العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها، معربا جلالته عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر والعمل المشترك في شتى المجالات. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. وجاء في المرسوم بقانون المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر النص الآتي: تمنح جوازات السفر الخاصة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب، الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم، أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز ومن في حكمهم، رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، السفراء والوزراء المفوضين السابقين وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، العسكريين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية من رتبة لواء فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية، الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية وذلك بعد موافقة وزير الخارجية، الموظفين المفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن 21 سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود ألف وباء وجيم وزاي من هذه المادة، العسكريين المتقاعدين من منتسبي الجهات العسكرية والأمنية السابق حصولهم على جوازات سفر خاص من رتبة لواء فما فوق على ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب تأديبي أو بحكم قضائي نهائي وبعد الحصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية التي كان يتبعها العسكري. من يأمر الملك منحه جواز سفر خاصا من غير الفئات السابقة. المادة الثانية: استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون، تحتفظ الفئات الممنوحة جوازات سفر خاصة بحكم المنصب قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهاء فترة عملهم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. وجاء في المرسوم بقانون: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات مواد جديدة بأرقام 11 مكررا وأحد عشر مكررا واحد وأحد عشر مكررا اثنان وأحد عشر مكررا ثلاثة وأحد عشر مكررا أربعة، نصوصها الآتية: مادة 11 مكررا، يكون لكل محافظة مختار أو أكثر يتم

تعيينهم بقرار من وزير الداخلية من بين الأسماء المرشحة من المحافظ المختص. مادة 11 مكررا 1 تكون مدة تعيين المختار 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، ولوزير الداخلية بناء على توصية المحافظ المختص إعفاء المختار من وظيفته قبل انتهاء مدة تعيينه. كما يجوز لوزير الداخلية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو إذا حال مانع مؤقت من قيام المختار بأعماله أن يسند أعمال مختار إلى مختار آخر في ذات المحافظة للمدة التي يراها مناسبة. مادة 11 مكررا 2 يشترط في من يعين مختارا الآتي: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، أن لا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا أو بغير الطريق التأديبي من أي وظيفة عامة. مادة 11 مكررا 3 يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد اختصاصات المختار ومهامه وتنظيم شؤون عمله. مادة 11 مكررا 4 يتقاضى المختار مكافأة شهرية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تضاف فقرة ثانية إلى المادة 9 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حال صدور أمر ملكي بمد الفصل التشريعي لمجلس النواب يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بمد مدة المجالس البلدية القائمة إلى حين انتهاء فترة مد الفصل التشريعي، وذلك كله ما لم تكن المدة الأصلية للمجالس البلدية القائمة تنتهي بعد فترة المد. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تم التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والموقعة في بروكسل بتاريخ 26 من يونيو 2026 والمرافقة لهذا القانون. أطلق سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية BIM بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف تطوير آلية إصدار رخص البناء واختبار حلول رقمية متقدمة في قطاع البناء والتشييد. وأكد سعادة الوزير أن القطاع العمراني والاستثماري والتقني في مملكة البحرين يشهد نموا مضطردا، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى رفع كفاءة العمل البلدي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين والمستثمرين بما يسهم في تسريع الإجراءات. وأضاف سعادة الوزير أن الوزارة تعمل على دمج المشروع مع نظام إصدار رخص البناء بنايات ليصبح جزءا من منظومة الترخيص الموحدة. من جانبه أوضح السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن التنسيق بين الهيئة والوزارة في إطلاق المرحلة التجريبية من المشروع

0: مشروع يجسد التكامل الحكومي في تبني أحدث التقنيات الرقمية لتطوير الخدمات وتسريع الإجراءات ودعم التنمية العمرانية والاستثمارية في المملكة. شهد معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر للمشاركين. ويقام معسكر جدها جونيور بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومتابعة من سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، وينفذ بالشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة ستوديو ماستر. هذا وضم الوفد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء ووزيرة الصحة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة ووزير التنمية الاجتماعية والرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. وقام أصحاب السعادة بجولة في مرافق المعسكر اطلعوا خلالها على جانب من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة للناشئة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس، إلى جانب تعزيز روح الفريق والانتماء الوطني.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
3: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
2: ولتقدمها ستواصل

0: Oxygen. Oxygen. Oxygen. استخدام الثوم شائع في جميع المطابخ حول العالم لإطفاء المذاق والنكهة الطيبة على الأطباق، كما أن الثوم غني بالعناصر الغذائية الصحية والمفيدة للإنسان. الثوم يعزز من مناعة الجسم، يقاوم الالتهابات وظهور علامات التقدم بالعمر، كما يحمي الأوعية الدموية من التلف وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى.
1: أوكسجين.
0: ويعتبر الثوم مصدر جيد لفيتامين B6 وC والمنغنيز، كما أنه غني بالمعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس. لكن هل تعلم أن الثوم يساعد في خفض الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزايدة في الجسم؟ بحسب ما ورد في موقع بولد سكاي المعني بالشؤون الصحية، توصلت الدراسات إلى أن تناول الثوم يرتبط بانخفاض الوزن وحرق الدهون، خاصة إذا كان مترافق مع ممارسة الرياضة، ذلك لأنه يحتوي على مركب يسمى أليسين.
1: أوكسجين.
0: الدراسة أيضا ربطت بين تناول الثوم وانخفاض التعرض لأمراض الأوعية الدموية لدى السيدات في فترة ما بعد انقطاع الطمث. بحسب التقرير، فإن فعالية الثوم في خفض الوزن تزيد إذا تم هرس حبات الثوم جيدا والاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق قبل إضافتها إلى الطعام، حيث أن هذه الخطوة تضمن الاحتفاظ بحوالي 70% من المركبات الطبيعية الموجودة في الثوم. خبراء التغذية ينصحون بعدم طهي الثوم في الميكرويف لأنه يفقد خواصه الدوائية حين يتم طهيه في الميكرويف.
1: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنية.

0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا

0: وإياكم وما خط القلم. من ليس يسعى في الخلاص لنفسه كانت سعادته عليها لا لها. إن الذنوب بتوبة تمحى كما يمحو سجود السهو غفلة من سهى. قال ابن المغيرة يصف القلم: يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، ويسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. بالإخلاص تزكو النفوس وتتطهر الأعمال ويظهر أثره على السلوك، فإذا حل بالعبادة سما بها، وإذا سمت العبادة تهذب سلوك العبد.
1: ما خط القلم.
0: أولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصلح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تلقى كفاحا ما نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآة.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.

0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

الرحمة، ذلك الخلق الرفيع، حين ننظر في تفاصيله فإننا نلمس تلك القيم التي تصحبها الرحمة في النفوس من العدل والإنصاف وكرم النفس والطيبة والرأفة وغيرها من الأخلاق الحميدة التي أوصى بها الإسلام أتباعه ليقدموا النموذج للإنسانية جمعاء باختلاف أقطارها وأزمانها، فتتجلى تلك القيم في أحلك الظروف. بعد نقض يهود بني النضير لوثيقة المدينة بعزمهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، قام المسلمون في وجه هذا الغدر وأجلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير من حصونهم جزاء فعلتهم. لكن بني النضير لم يعودوا إلى رشدهم ويروا فداحة جرمهم، فعزموا على القيام بحملة قتالية يهجمون فيها على المدينة المنورة، فيقاتلون المسلمين بمشاركة مختلف الأحزاب والقبائل التي تحالفت معهم، حتى يضمنوا لأنفسهم الغلبة على محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. ومن خيبر معقلهم بعد الجلاء انطلق وفد منهم يحرض قريشا على قتال محمد وأصحابه والنيل مما وقع لهم في بدر. وافقت قريش، وانطلق الوفد اليهودي منها إلى القبائل الحليفة لقريش وغطفان حتى يستميلوهم إلى هذه المعركة، قائلين لهم: دينكم خير من دين محمد وأنتم أولى بالحق منه. حتى اجتمع لهم جيش مكون من 10,000 مقاتل. في تلك الأثناء علمت استخبارات المسلمين بما عزم عليه أعداؤهم، فقد كانوا يرصدون تحركات الوفد اليهودي منذ انطلاقه من خيبر إلى اكتمال خطته مع القبائل المتحالفة. وبناء على ذلك كانت خطة الدفاع تجري على قدم وساق. اتخذ المسلمون دفاعاتهم التي تتم عادة في مثل هذه الأحداث، وعقد مجلس الحرب بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار قادته من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فاستشارهم ما الذي يفعلونه حتى يفشل المخطط الغادر، ولأنه لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كان من بين المسلمين في ذلك الوقت شاب قدم من أرض فارس هو سلمان الفارسي، الذي اندمج مع المسلمين في بيئتهم وعاش في حضنهم.

حضن الإسلام الذي يجمع أعراق الناس وألوانهم بعد رحلته الشاقة في البحث عن الحقيقة. أشار سلمان الفارسي على رسول الله أن يحفروا خندقاً يحفظ الجهة الشمالية المكشوفة من المدينة، الجهة التي لا تحدها الجبال وتبقى الآطام الجنوبية في حماية يهود بني قريظة الذين كانت تربطهم وثيقة المدينة بحمايتها وأهلها من أي مكروه. الخندق تكتيك عسكري لم تكن العرب تعرفه، خندق بعمقه يحمي المدينة وأهلها، ويتحصن به المقاتلون لصد أي غارة أو مباغتة بينما يجري تأمين النساء والذراري في حصن بني حارثة. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذا الرأي، واستحق سلمان بذلك اللقب الذي بقي منذ ذلك الحين عندما قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. بدأ العمل في الخندق وسط الأجواء الباردة وشح الموارد والجوع الذي عصف بالمسلمين في تلك الأثناء، إلا أن مشاركة النبي الكريم معهم في حفر الخندق جعلتهم في همة عالية لو أذن لها لحركت الجبال من مكانها. انتهى الحفر واجتمعت الحشود تريد من المدينة الثأر والانتقام، ووجدت الألوف المؤلفة نفسها في موقف صعب أمام حفرة عميقة كبيرة لا تستطيع منها فكاكا. ضربت تلك الجموع حصارا على المسلمين جعلهم يعيشون في جوع وكبد، واجهه المسلمون بالصبر واليقين بنصر الله حتى تجلت صور الملاحم والفداء. لم يرق لبعض المشركين أن ينتظروا نتائج الحصار بلا طائل، فخرجت مفرزة منهم تدعو المسلمين إلى المبارزة، على رأسهم عمرو بن ود الذي خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يافعا شابا. تردد عمرو بن ود في مبارزته بيد أن عليا رضي الله عنه أبدى رغبته الشديدة في القتال وقبول التحدي، وقد كان سيف ذي الفقار قد حسم هذه المواجهة، ما كان له الوقع النفسي على المشركين الذين فروا هاربين من الخندق إلى صفوف الجيش الذي ما فتئ يحاول اقتحام الخندق وسط دفاع المسلمين عنه بالنبل والرماح. ولم ينس نبي الرحمة ضرورة الحفاظ على حياة المقاتلين، فقام بإنشاء أول مستشفى عسكري في تاريخ المسلمين في مسجده صلى الله عليه وسلم، أشرفت عليه الصحابية الجليلة رفيدة الأسلمية الأنصارية رضي الله عنها. في تلك المواجهات كان زعيم يهود بني قريظة قد انضم إلى جيش المشركين بتحريض من بني النضير، فقام يهود بني قريظة بنقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزموا على مهاجمة بيوت المسلمين لتبين منهم الخيانة. وأصبح المسلمون بين فكي كماشة، من الشمال جموع الأحزاب ومن الجنوب بنو قريظة الذين نقضوا العهد والميثاق. وبتدبير من النبي عليه الصلاة والسلام قام بعقد اتفاق بين المسلمين وغطفان، وذلك لأنهم ما دخلوا للحرب إلا لهدف الغنيمة، بعكس من دخل بهدف هدم العقيدة. وكان لنعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه الذي أسلم وقت الغزوة كان له دور رئيسي

0: في التحريش بين الأحزاب وبث الشك والفرقة بينهم فلا تجتمع كلمتهم. وبلغت القلوب الحناجر، ووصل المسلمون إلى حد الابتلاء الذي زلزلهم زلزالا شديدا. نزلت ملائكة الرحمن بريح شديدة اقتلعت خيام الأحزاب، وهاجت بها أحصنتهم، وقذفت الرعب في قلوبهم، ما جعلهم يولون الأدبار مهزومين أمام ما رأوه وعاشوه. فسبحان من نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن تلك الغزوة يتجلى تأييد السماء لقيم العدل والإحسان وأهل الإيمان، ويشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: القهوة صارت مرتبطة فينا وفي طلعاتنا وفي قعداتنا وتواجدنا في مكاتبنا، ولكن هل سألت نفسك شنو أفضل وقت لشرب القهوة وشنو الوقت اللي ما ينفع نشرب فيه القهوة؟ باختصار، أن أسوأ وقت ممكن أنك تشرب فيه قهوتك هو على الريج أو على معدة فاضية، لأن في هذه الوقت تزيد فرصة الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء، ويفضل أن وقت تناولها يكون من الساعة 9 إلى 11 الصبح، لأن الكافيين في هالوقت بيزيد طاقة الجسم ونشاطه.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، حيا الله مساكم بالخير والبركة والأنوار. نتواصل معاكم ولقاء جديد يجمعنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة. نتواصل معاكم في أمسية جميلة نصحبكم من خلالها مع مواضيع اجتماعية متنوعة تلامس جوانب كثيرة من حياتنا. نتحاور، نتبادل الآراء ووجهات النظر من الحين وحتى الساعة 3 بمشيئة الله. لكم أحلى تحية في بداية هذا اللقاء من مشوار الظهيرة، من أختكم المحبة دائما نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأيضا لمسات إبداعية مع أختنا

أحبتنا اليوم يمكن موضوعنا يعني من المواضيع الثرية جدا، لأنه يمس جانب أعيشه كل إنسان، سواء من ناحية الصدق مع نفسه وذاته، وأيضا صدقه في تعامله مع الآخرين. الفرق بين المجاملة وبين التصنع وبين أن الإنسان يظهر بشخصية غير شخصيته الحقيقية. موضوعنا اليوم يقولون أن قوة الشخصية أنك تسير بوجه واحد لا بوجوه مستعارة تخفي حقيقتك. هل فعلا دائما نتصرف بطبيعتنا مع الجميع، أو تتغير شخصياتنا وأسلوبنا بحسب الأشخاص والمواقف؟ هل مجاملة الآخرين تعني أن نخفي رأينا الحقيقي وأن نتنازل مثلا عن بعض من مبادئنا ومن قناعاتنا؟ ويا ترى السؤال المهم جدا، ليش يتصنع بعض الناس شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو لكسب إعجابهم؟ يمكن هذه بعض من محاورنا اليوم أحبتنا. الإنسان الواثق من نفسه قد لا يحتاج لارتداء شخصية جديدة في كل مكان أو في كل مجلس أو في كل محفل يتواجد فيه، ولا أنه يغير من مبادئه علشان يحصل على القبول من الآخرين. في المقابل التعامل مع الناس يتطلب قدر من الحكمة، من المرونة، من المصداقية. مو كل اختلاف في الأسلوب يعني نفاق أو تصنع. إذن وين يقع الحد الفاصل بين حسن التعامل والتنازل عن الذات؟ وهل يستطيع الإنسان أن يكون على طبيعته مع الجميع وفي كل وقت وفي كل حين؟ أم أن اختلاف الأشخاص والمواقف يجعلنا جميعا نظهر جوانب مختلفة من شخصياتنا؟ هذه اللي راح نناقشه معاكم اليوم، وأكيد نرحب بكل آرائكم على 1-7-4-3-5-2-2. أيضا حبايبي الانستغراميين اللي تواصلوا معاي عبر السوشيال ميديا، أرحب فيكم سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي، البوست الخاص بمشوار الظهيرة، أو أصدقائي الأغاليين اللي تواصلوا معاي على حسابي الرسمي نسرين معروف من خلال الانستغرام. وما شاء الله عندي كم هائل من الرسائل والتفاعلات الجميلة حول موضوعنا اليوم. خلكم معانا ومشوار الظهيرة.

يسعد مساكم وكل أوقاتكم أحبتنا، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. ومثل ما قلنا مقولتنا تقول أن قوة الشخصية أنك تسير بوجه واحد، أو أنك دائما تكون بوجه واحد ولا تستخدم وجوه مستعارة تخفي حقيقتك. هل فعلا إحنا كبشر نتصرف بطبيعتنا في كل وقت مع كل الناس، أم تتغير شخصياتنا بحسب الأشخاص والمواقف؟ هل مجاملة الآخرين تعني أن إحنا نخفي رأينا الحقيقي أو نتنازل عن مبادئنا مثلا؟ ليش بعض الناس يتصنعون شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو لكسب إعجابهم؟ يمكن هذه بعض من محاورنا هذا اليوم، وإحنا معاكم نتواصل من خلال مشوار الظهيرة إن شاء الله حتى الساعة 3. أمانة عندي العديد والعديد من المسجات اللي وصلتني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وراح أبتدي أول مسج من أختي الغالية اللي دايما تحرص على التواصل، أم أحمد المحرقية. مسي عليك بالخير أختي أم أحمد. تقول أم أحمد: السلام عليكم ورحمة الله، مع عبد الله، مساك الله بالخير، مواضيعك كل يوم أحلى من الثاني. تقول: أنا أمانة أختي نسرين، أنا بصراحة كنت في فترة من حياتي أحاول أرضي كل الناس، وكل شخص كنت أتعامل معاه بطريقة مختلفة بس علشان ما يزعل. مع الوقت صراحة لاحظت أن نفسيتي بدأت تتعب، لأن مستحيل على أي إنسان أنه يقدر يرضي كل الناس طول الوقت. تقول: صراحة مع الوقت بديت أعود نفسي أني أكون على طبيعتي، أتصرف بطبيعتي، أتكلم بطبيعتي، طبعا مع المحافظة على الاحترام، ولكن أمانة أصبحت مرتاحة أكثر من يوم كنت أبحث فقط عن إرضاء الناس في تواصلي معهم. شكرا حبيبتي أم أحمد. إذن فعلا الإنسان لما يكون على طبيعته يرتبط هذا الشيء مباشرة بالراحة النفسية، مثل ما قالت أم أحمد. صعب أن احنا نرضي الناس ترى يا جماعة الخير في كل الوقت، وإذا سعينا أن احنا نرضي الناس طول الوقت ونتصرف بس بالطريقة اللي هما تعجبهم علشان ما يزعلون علينا، احنا راح نتعب وراح نستنزف الكثير من طاقتنا ومن جهدنا ومن راحتنا النفسية. شكرا حبيبتي أم أحمد. أخوي خالد السعد يقول: مع عبد الله، أعتقد أن الإنسان الطبيعي يختلف أسلوبه من مكان إلى آخر، ولكن هذا الشيء ما يعني أنه يغير شخصيته. يقول على سبيل المثال عشان أوضح اللي أقصده أكثر، مثلا أنا في العمل غالبا أحب أكون بطريقة رسمية نوعا ما، طبعا مع أصدقائي تغلب علي العفوية، مع والدي مثلا أكون شخص مختلف، مع الأهل أيضا أحيانا أكون نوعا ما مختلف في تعاملي، ولكن مبادئي نفسها ما تتغير، ويقولون لكل مقام مقال. شكرا لك أخوي خالد. جزئية مهمة أنت تطرقت لها، يمكن فعلا الموضوع ما له علاقة بمبادئنا كثر ما يكون أن إحنا نعرف شلون نتصرف بحسب الأشخاص المتواجدين وبحسب المحفل اللي احنا فيه. يعني فعلا مثلا كلام أخوي خالد أنه ساعات في مجال العمل يتطلب أن الإنسان نوعا ما شوي يكون رسمي، أو أنه يعتمد طبيعة معينة في التواصل، طبعا على خلاف لما يكون مثلا مع أصدقائه أكيد راح يتخلى عن جزء كبير من رسميته، بيكون عفوي، بيكون تلقائي، بيكون يعني عنده أسلوب مختلف. شكرا لك أخوي خالد أنك أنت وصلت هذه الفكرة بالطريقة الصحيحة. أم عبد الله تقول: أمسي عليك بالخير أختي نسرين، المشكلة أن بعض الناس يربطون المجاملة بالنفاق، وهالشيء غير صحيح. أنا أحيانا أسكت عن رأيي احتراما للطرف الآخر وليس خوفا منه، وهناك فرق كبير بين الأدب في التعامل وبين التصنع والنفاق. حبيبتي مع عبد الله، الله يسعدك وشكرا لك على التواصل. اخوي محمد ابو جاسم يقول: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي مع عبد الله، انا اشوف ان الشخص اللي يغير افكاره في كل مجلس فقط علشان يكسب اعجاب الناس هو غالبا شخص ما يعرف نفسه بشكل صحيح، لذلك يحاول يبحث عن القبول من الاخرين باي طريقه. أبو جاسم شكرا جزيلا لك، وخلني شوي أوقف عند هذه الجزئية يا جماعة الخير. في أشخاص فعلا يحاولون أنهم
يكسبون قبول الآخرين بأي طريقة، حتى لو هم اصطنعوا لنفسهم شخصيات غير حقيقية.

0: أو شخصيات ما تدل على هويتهم الحقيقية. السبب فقط أنا أبي أرضي الناس، أبي أرضي فلان، أبي أرضي علان، أبي الناس تنعجب فيني، فأتخلى عن هويتي الحقيقية وأتصنع شخصية مو شخصيتي. هذه الناس، يمكن قال أبو جاسم، غالبا أهم ناس ما يعرفون نفسهم بشكل صحيح. أبو جاسم شكرا لك على استخدام هذه المصطلح، لأن فعلا الإنسان اللي يعرف نفسه صح واللي واثق من نفسه صح ما راح يتصنع شخصيتي غير شخصيتي الحقيقية. ألف شكر لك يا أبو جاسم. أختي فاطمة العوضي، مسي عليك بالخير، تقول أختي نسرين يسعد مساج بالخير، أمانة الموضوع وايد جميل وايد مهم. تقول أختي فاطمة، يمكن أنا في مرحلة من مراحل حياتي مريت بتجربة خلتني أتعلم درس كبير. تقول أنا كنت أحاول أني أقلد من حولي علشان أكون مقبولة بينهم، يعني مثلا يعتمد هذا الشيء على حسب الناس اللي أنا متواجدة بينهم، لكن في النهاية حسيت أني صراحة خسرت نفسي وما عدت على طبيعتي. تقول هني حسيت أني لا، لازم أحط نقطة وأرجع إلى طبيعتي وأحاول أن تكون لي شخصيتي الخاصة فيني بعيدا عن تقليد الآخرين، لأن هذا الشيء ما رح يضيف لي أي إضافة. فاطمة حبيبتي شكرا لك، شكرا على هذه الصراحة، وشكرا على يعني هذه التجربة الحقيقية. فعلا الإنسان اللي يعني يحاول يقلد الناس عشان يصطنع لنفسه شخصية، نشوف أنه يضيع شخصيته الحقيقية، وأيضا ما يرضي الآخرين ترى، أو ما يتقبلونه. يعني يمكن إحنا كلنا نعرف قصة الغراب اللي كان يبي يقلد مشية الطاووس، إذا تعرفون هذه القصة. هو في النهاية ما أتقن مشية الطاووس ولا حتى قدر يرجع إلى مشية الحقيقية، فهني ضيع هويته مثل ما يقولون. إذا نحن معاكم نتواصل عبر برنامج مشوار الظهيرة حتى الساعة 3 على 174-35-22، بستقبل اتصال من أخونا العزيز والكريم ولد المرشد. أمسي عليك بالخير يا أخوي.
1: يمسج بالخير، طاعة الرحمن من سابع سموه يا أخويتم عبد الله، وعلى الإخراج الطيب وإخواني وخواتي المستمعين حق البرنامج الذهبي المميز.
0: حياك الله يا ولد المرشد.
1: يعني مع عبد الله كل يوم ما شاء الله تفاجئنا بشيء بش داخل في نفسنا.
0: الله يزيك خير، ما عليكم زود
1: في أعماقنا ترى، وهذا الواقع وهذا الحقائق اللي احنا يرسل نشوفها في هذه الألفية المتطورة ما شاء الله.
0: وانتو اللي تضيفون أمانة يا ولد المرشد لكل
1: ما على الزود يا أخواتي محبت الله. حياك يا أخوي، مستعدين حق هالبرنامج الطيب وبلهفة وشوق حنية على قلاتهم.
0: الله يطول عمرك يسلمك، تفضل يا أخوي.
1: زاد فاضل، حلو الإنسان يكون على طبيعته، مو متصنع للشخصيات ولا متصنع حق الكلمات ولا حق اللبس اللي هو يلبسه. أنت لأن تجاب كلنا عيال تسعة في الأول والأخير
0: صح،
1: ولكن إذا أنا تواجهتك بطبيعتي بأسلوبي بأخلاقي، أنا من أشوف عيونك بعرف شلون أتعامل وياك.
0: يا سلام،
1: ولكن أسلوب التصنع هذه اللي لا مبالاة له أنا ما بستفيد منه، لأنه بتكون شخصيتي مو بشخصيتي اللي أنا أتكلم وياك فيها
0: بالضبط،
1: ولا بأسلوب الحقيقي، بكون إنسان منافق. إنسان كذبت على نفسي وخدعت نفسي بشيء وأنا ولا شيء قدامك.
0: حلو،
1: ولكن حلو إذا جيت صرحتك بأسلوبي بأخلاقي بطبيعتي بإنسانيتي اللي الله خلقني عليها وبالمجتمع اللي عرفني فيها. أنت لك حرية الاختيار، يعني أنك تتقبلني يعني ما تتقبلني.
0: يا سلام عليك. يعني نعم تفضل كمل أخوي.
1: تحب الأرواح
0: نعم،
1: ولكن مو بشرط روح تقبلها روحك.
0: صحيح، في أرواح تتآلف وفي أرواح تتنافر، سبحان الله.
1: إي والله
0: صح. ولد المرشد، أنا بوقف عن نقطة أخوي أنت قلتها مهمة، قلت مو شرط أو مو لازم أني أنا أكذب يعني أغير من شخصيتي. طيب البعض، خلني بس أقول جزئية، البعض ساعات يقول لك أنا لا أكذب ولكن أتجمل، يعني أنا ما قاعدة أكذب عليك وأصطنع شخصية مختلفة، بس أنا قاعدة أحاول أجمل من شخصيتي. هل تعتقد أن هذا الشيء بعد مقبول؟
1: هني اختي فيها نقطة واحدة مع عبد الله.
0: إيه؟
1: أنا إذا أجمل لك الموضوع نفسه بس ما أجمل لك شخصيتي أنا. يعني هم مثلا إيه قلت لك مثلا نتكلم عن كاس الماء. إيه أنا بعطيك كاس الماء ولكن يبتلك طريقة ثانية، يبتلك في صحن مقلف مزين في وردتين محطوطين وتفضلتك، بتقبله

0: تقول واو هاي الماي ما شاء الله بتاخذه من اكنيتك يا ولد، هاي قلاص الماي شربه ما بتقبل لانه ما جملت لك ما زينت لك، هذه بتكون ردة فعلي لك وردة فعلك لي انا. انا اللي بجمل لك الموضوع وبكلمك فيه بكون وياك فيه صريح ولكن باسلوب هادئ، باسلوب انت تتقبله مني. يمكن انا وياك انت انسان معصب على ذا الموضوع ومتضايق وانا اجمل لك ما بتقبلني فيه.
1: نعم.
0: ويا طرحك فيه بتقبلني فيه.
1: نعم.
0: في امور اقدر استخدمها لك صح. ولكن باسلوب يعني متقن، انت شلون بتتقبل الكلام نعم. مني شلون نعم. بتكون روحك المعنويه في استقبال هذا الكلام
1: نعم.
0: شلون اهديك عشان انت تتقبل كلامي.
1: اذا حلو ان الانسان يكون على طبيعته وعلى سجيته وما يحاول انه يطلع بشخصيه مختلفه. نعم
0: اشجع هذا الشيء، وانا مع عبد الله عبد الكلمتان انا احب اكون مع الناس على طبيعتي وسجيتي.
1: جميل واضح يا أخوي.
0: ما أحب أتصنع ولا أحب أبث لهم دور
1: جميل
0: الممثل لا لا لا
1: بالعكس شيء. وهذه شيء جميل وهذه يخليك يعني أكثر قبولا عند الناس، ومثل ما يقولون الإنسان اللي على طبيعته يدخل القلوب بدون استئذان ولد المرشد فعلا.
0: الله يحفظك
1: ألف شكر يا أخوي ما قصرت على
0: المشاركة. يسلمك يا أخوي تطول لي بعمرك
1: عساك على القوة. الله يحفظك مع السلامة. بو علي يقول مو كل من يجامل مع عبد الله ضعيف شخصية، أحيانا الحكمة تقتضي أنك أنت تختار كلماتك بعناية علشان ما تجرح الآخرين، ويمكن هني الفرق بين أن الإنسان يجامل وبين من اللي يصطنع له شخصية يعني غير شخصيته الحقيقية. شكرا يا أبو علي، وجهة نظر أكن لها كل الاحترام والتقدير. أختي سارة حسن تقول أستاذة نسرين، وسائل التواصل الاجتماعي جعلت بعض الناس يعيشون بشخصيات تختلف تماما عن واقعهم، وهذا سبب ضغوط نفسية كبيرة لأنهم يحاولون المحافظة على صورة ما تعكس شخصيتهم الحقيقية. كفو عليك يا سارة، فعلا وسائل التواصل الاجتماعي للأسف يعني رغم أن هي يعني تعتبر نعمة كبيرة في حياتنا، نعطتنا مساحة للتواصل، مساحة للتفاعل، مساحة أن احنا نتشارك مع الآخرين أفكارهم، رؤاهم، قناعاتهم، زوايا معينة من حياتهم، بس للأسف من أبرز مساوئ التواصل أو استخدام خلينا نقول خلينا نحط بالقوسين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أن للأسف الكثير من الناس يعني زيفوا حقيقتهم من خلالها، ما عادوا يظهرون بشخصيتهم الحقيقية. الكثير من الناس يحاولون يصنعون شخصيات مختلفة عن شخصياتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واقع مختلف عن واقعهم، أمور كثيرة ما تمت لحياتهم بصلة، ولكن فقط يحاولون أنهم يستعرضونها بالطريقة اللي أهم يبونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا أختي سارة. أم راشد تقول أنا غير أسلوبي مع عبد الله حسب عمر الشخص وحسب ثقافته ومكانته، ولكن نقطة مهمة ما غير قناعاتي، وأعتقد أن هذه هو التوازن المطلوب في التواصل مع الآخرين. والله أم راشد يعني وجهة نظر تستحق الاحترام، لأن أحيانا أسلوبنا يعتمد ممكن يكون على عمر الشخص، على ثقافة الشخص اللي أمامنا، يعني أمور كثيرة أحيانا تحكم الأسلوب، ولكن من المهم مثل ما تفضلتي أن القناعات ما تتغير. يعطيك ألف عافية. نور إبراهيم أختي العزيزة من السعودية تقول مساء الخير أستاذة أم عبد الله، أحيانا الخوف من الرفض يجعل الإنسان يتصنع خصوصا في مرحلة المراهقة، لأنه يريد أن يشعر بأنه مقبول ومرغوب من الجميع. وتحياتي لك من تحياتي لك نسرين من الدمام من المملكة العربية السعودية. حبيبتي اختي نورة ألف شكر لك، وتحية حب لكل أحبتنا في المملكة العربية السعودية في الدمام والمنطقة الشرقية وكل مكان. نتواصل ومعاي اتصال من اختي منيرة. مساء الورد حبيبتي منيرة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سلامات أختكم عبد الله.
1: حياك الله يا الغالية.
2: صحة والعافية.
1: الله يعافيك. أهلا وسهلا.
2: يسلمك. أنا بتكلم عن الموضوع.
1: أي.
2: في عدة نقاط. بما أن أنا كأم. فيكون تعاملي مع أبنائي كل واحد كمرحلة.
1: جميل.
2: يختلف الأسلوب.
1: صح.
2: الصغير أسلوب غير. الوسطانية بداية مرهقة غير.
1: الله يحفظك.
2: ولدي بما أنه مصوي مرهقة بعد. غير
1: صح
2: طلعت بعد

0: مرة بتعامل ويا زميلة الدوام غير.
1: نعم صحيح.
0: مع الأهل بتعامل غير.
1: صح.
0: عندك بعد في الشارع يعني وإحنا ماشي مثلاً شفتي شيء ولا شيء بعد بتعاملين معهم يعني كلمة الطيب.
1: صحيح جميل.
0: في كل زمان ومكان بيختلف الأسلوب.
1: صحيح.
0: على حسب اللي أنت بتشوفينه قدامك شلون بتتعاملين أنت مع الموقف.
1: نعم نعم.
0: إيه.
1: ولكن منيرة كلامك وايد حلو على فكرة ويعني ما شاء الله منطقي في حديثنا اليوم، ولكن في نقطة وايد مهمة، ممكن الأسلوب يتغير بحسب الموقف بحسب الأشخاص بحسب المكان، ولكن في النهاية يعني إحنا ما نطلع مثل ما يقولون يعني بيوه مختلفة أو بيوه مستعارة.
0: لا
1: صح؟
0: طبعاً. إيه؟ لا. إحنا نتكلم عن العوالم اللي أنت بتتكلمين معهم.
1: جميل صح؟ صح
0: يعني إيه يعني مثلا أنا ما بقدر أنا يعني بتكلم مع ياهل الطير ناس واحد مراهق.
1: صح صحيح. صحيح تختلف الأساليب.
0: شخصيتي هذا هي بس أنا أختار المكان والزمان المناسب.
1: يا سلام عليك. يا سلام عليك. وهذه النقطة المهمة يمكن في حديثنا، أن الشخصية تبقى مثل ما هي، ما نحاول نتصنع شخصيات مختلفة، ولكن لكل يعني موقف ولكل شخص يمكن يكون هناك أسلوب معين. فعلا ألف شكر يا منيرة، سعدتينا بهالتواصل. نعم. حبيبتي شكرا لك.
0: مع
1: السلامة. إذا نحن متواصلين معاكم و يعني باقي لنا دقائق على موعد موجز بأهم الأنباء. خلوني أقرأ بعض المسجات اللي وصلت. أخوي علي محمود يقول مع عبد الله، أنا أشوف أن المجاملة مطلوبة، ولكن عندما تصل إلى التنازل عن المبادئ والقناعات الحقيقية هني راح تتحول إلى مشكلة. جميل علي، فعلا أتفق معك. المجاملة اللطيفة، المجاملة المحمودة اللي ما تصل إلى النفاق هي مطلوبة في تواصلنا في علاقاتنا مع الآخرين، ولكن بشرط أن احنا نحافظ على مبادئنا وعلى قناعاتنا. جميل جدا يا علي. أم فيصل تقول في العمل كنت أوافق الجميع حتى ما أدخل في خلافات، لكن في النهاية صرت للأسف أنا من يتحمل أخطاء الآخرين. أم فيصل اعتراف صريح وواضح، وفعلا للأسف الشديد أن هذا يحصل كثيرا في مجالات العمل، أنه يعني ساعات الشخص يحاول أنه هو يوافق الجميع طول الوقت علشان ما يدش يعني في حساسيات أو خلافات مع الزملاء، ولكن في النهاية للأسف هذا الشيء يعود عليه أنه هو اللي قام يتحمل الأخطاء ويتحمل العبء الثقيل. لذلك جميل أن الإنسان يضع النقاط على الحروف. شكراً يا أم فيصل على مشاركتك هذه التجربة معنا. أختي مريم عبد العزيز تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي نسرين، مشكلتنا أو مشكلة الكثير من الناس أنهم أحيانا يخلطون بين اللباقة وبين التصنع. اللباقة يمكن يعني تكون فعلا الإنسان يكون محترم نفسه ومحترم ذاته فيها في تواصله مع الآخرين بدون ما يحاول أنه يصطنع لنفسه شخصية أخرى، أما التصنع فهو محاولة إخفاء الحقيقة والشخصية الحقيقية عن الآخرين وأظهار وجه لا يمت للحقيقة بصلة. مريم حبيبتي شكرا لك، وفعلا كلامك وايد وايد مهم. أم خالد تقول مع عبد الله، أنا في رأيي باختصار إن ما في إنسان يتصرف بالطريقة نفسها مع الجميع طول الوقت، لكن المهم ألا يتحول هذا الاختلاف إلى ازدواجية في الشخصية. حبيبتي أم خالد شكرا لك على التواصل. بنقرأ آخر مسج قبل ما نطلع إلى الفاصل المتعلق بموجز الأنباء. أختي ليلى سلمان تقول، أنا كنت في السابق مع عبدالله أخجل من التعبير عن رأيي بشكل واضح وصريح، ومع الوقت اكتشفت أن الصمت المستمر يجعل الآخرين يعتقدون أني موافقتهم دائما، لذلك غيرت من هذه الأسلوب. شكرا لك حبيبتي ليلى، وألف شكر لك على التواصل لكل الأحباب اللي يتواصلون معنا من خلال مشوار الظهيرة، سواء عبر الإنستغرام على حسابي نسرين معروف، أو اللي يحب يشارك عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. أيضا أرحب بكل من يحب يتواصل مباشرة عبر الرقم الخاص 174-35-22. خلكم ويانا.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. جلالة الملك المعظم يبارك تشكيل لجنة تحكيم الدورة الأولى لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، ويؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز حوار الحضارات والثقافات لتحقيق الوئام العالمي والمساهمة في إشاعة العيش المشترك والسلام المستدام، بما يجسد عراقة المملكة وانفتاحها باعتبارها مركزا للتلاقي الثقافي والتعايش الديني. جلالة الملك المعظم يستعرض مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين مسار العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها، معربا جلالته عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر والعمل المشترك في شتى المجالات. وزير الخارجية ونظيره الصربي يبحثان هاتفيا مسار علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض وزير الخارجية هاتفيا مع نظيرته الرومانية مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، كما بحث الجانبان الجهود الإقليمية المتواصلة الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.
3: يسعد أوقاتكم بالخير والمحبة أحبتنا، وحياكم الله معانا. ما زلنا معاكم في مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. وموضوعنا اليوم يقول أن قوة الشخصية أنك تسير بوجه واحد لا بوجوه مستعارة تخفي حقيقتك. طبعا هذه المقولة اللي تدعونا أن نتساءل، هل فعلا كل الناس يتصرفون بطبيعتهم مع الجميع أم تتغير شخصياتهم حسب الأشخاص والمواقف؟ هل مجاملة الآخرين تعني أن نخفي رأينا الحقيقي مثلا، أو أن نتنازل عن مبادئنا وقناعاتنا؟ وليش بعض الناس يتصنعون شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو لكسب إعجابهم؟ هذه جزء من محاورنا في موضوع اليوم اللي أكيد نسعد بتفاعلكم من خلاله، سواء عبر الاتصال المباشر 1745552217435322، أيضا حبايبنا عبر السوشيال ميديا والإنستغرام اللي يحب يعلق على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين في الإنستغرام، أو من خلال حسابي الشخصي أكيد. وأستقبل ما شاء الله مسجات عديدة عبر الحساب. خلوني أرجع أحاول أقرأ أكثر المسجات ما شاء الله اللي وصلت. أخوي أحمد منصور يقول لي مع عبد الله باختصار، التصنع قد ينجح لفترة قصيرة ولكن مستحيل يستمر، لأن الحقيقة راح تظهر مع الأيام عاجلا أم آجلا. ونقطع للسطر، كفى عليك يا أحمد، والله يبتها بالمختصر. فعلا الشخص اللي يحاول أنه يصطنع شخصية غير شخصية الحقيقية، أو يحاول يظهر بوجه مستعار، أو ربما حتى أكثر من وجه، وجوه مستعارة، ترى هالشيء ما يطول، بسرعة ينكشف والناس تعرف الشخص على حقيقته. أخوي سلمان يوسف يقول أم عبدالله، أنا أعتقد أن بعض الناس يعيشون أكثر من شخصية لأنهم أمانة وباختصار يخافون من النقد. والله سلمان أخوي أشكرك وأتفق معاك، لأن وايد ناس يحاولون أنهم يطلعون بأكثر من شخصية بس لأنهم يخافون من ردود أفعال الآخرين تجاههم، أو يخافون أن الناس تنتقدهم، لذلك يحاولون أنهم ما يتصنعون ويطلعون بأكثر من وجه مثل ما يقولون. شكرا يا سلمان على هذه النقطة المحورية. أخوي راشد الكواري يقول أختي مع عبد الله برأيي أن الشخصية الحقيقية تظهر لما الإنسان يكون بروحه مو بجدام الناس، يعني بينه وبين نفسه يطلع فعلا شخصيته الحقيقية، ولكن أمام الآخرين يحاول دائما أنه يتصنع ويطلع بصورة غير حقيقية. والله يا راشد كلامك منطقي، لأنه وايد ناس ساعات لما يكونون في مكان يحسون أنه ما حد قاعد يشوفهم أو ما حد منتبه لهم أو ما حد مسلط الضوء عليهم يطلعون على حقيقتهم، لكن لما يكونون أمام مرأة الآخرين لا تتغير الشخصية. شكرا يا راشد، يعطيك ألف عافية. شيماء حسن تقول مع عبد الله صراحة أنا تشوف أن وايد ناس وايد متعبين روحهم بمحاولة الظهور بصورة مثالية طول الوقت، مع أن الكثير من الناس يحبون الشخص العفوي واللي يعني يتصرف بطريقة تلقائية. والله يا شيماء صدقتي، الشخص اللي وايد يحب يطلع مثالي وايد يحب يطلع بصورة يعني غير حقيقية يكون وايد تعبان، لأن طول الوقت هو خايف أن الناس تعرف حقيقته أو تكتشف شخصيته الحقيقية، فوايد يتعب علشان يصطنع هذه الشخصية طول الوقت. شكرا حبيبتي شيماء. أم يوسف تقول أم عبد الله كل ما كبر الإنسان قل اهتمامه بإرضاء الجميع وزاد اهتمامه براحة ضميره. باختصار والله حبيبتي أم يوسف أنت صادجة، يعطيك ألف ألف عافية. ريم خالد من المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول مساء الأنوار أختي أم عبد الله، أنا أشوف أن الخوف من خسارة

العلاقات قد يجعل البعض يتنازل عن شخصيته الحقيقية أكثر مما ينبغي في كثير من الأحيان. يمكن فعلا ريم، شكرا لك على

علشان الناس تكون راضية وما نخسرهم. ألف شكر حبيبتي ريم. أسوي رفرش شوي حق آخر المسجات اللي وصلت. أخوي خالد إبراهيم كلام يعني جملته حلوة، جملة مختصرة تقول: أم عبدالله، أنا أشوف أن بعض الناس يلبسون أقنعة لأنهم لا يشعرون بالأمان والثقة. يعني مختصر جميل جدا من أخوي خالد إبراهيم. فعلا يا جماعة الخير، بعض الناس لأنهم يفتقدون الثقة، يفتقدون الأمان بينهم وبين نفسهم، فيحاولون أنهم يلبسون أقنعة لا تظهر حقيقتهم. هو مو واثق من نفسه، ربما مو واثق من أسلوبه، مو واثق من شكله، مو واثق من طريقته، ما يشعر بالأمان، فبالتالي يحاول أنه يطلع بشخصية غير حقيقية. أخوي الكريم أبو عبد الله، مسي عليك بالخير، يقول: أم عبد الله، إرضاء الناس غاية لا تدرك، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. شكرا لك يا أبو عبد الله، دائما تواصلك يسعدنا ويضيف لنا. إذا نحن نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، خلكم ويانا حتى الساعة 3.

0: حياكم الله وحيا الله مساكم الجميل أحبتنا في مشوار الظهيرة، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. واليوم موضوعنا مثل ما قلنا يتحدث عن قوة الشخصية، وهي أنك تكون بوجه واحد ولا تكون بوجوه مستعارة تخفي حقيقتك. ولكن سألنا أكثر من سؤال، هل فعلا أن كل الناس يتصرفون بطبيعتهم مع الجميع وفي كل الأوقات، أم أن الشخصيات قد تتغير حسب الأشخاص والمواقف؟ وهل مجاملة الآخرين تعني أن احنا نخفي مثلا رأينا الحقيقي أو نتنازل عن مبادئنا وقناعاتنا مثلا؟ وليش بعض الناس يتصنعون شخصيات مختلفة لإرضاء الآخرين أو فقط لكسب إعجابهم؟ طبعا أحييكم، وأكيد عندي ما شاء الله الكثير من الآراء، ولكن الآن بستقبل اتصال من أخونا الكريم صلاح حسين على 1-7-4-3-5-2-2. أخوي أبو حسين مساك الله بالخير.
1: مرحبا أستاذة، السلام عليكم.
0: حياك الله. عليكم السلام.
1: مرحبا أستاذتنا الكبيرة، تحياتي لك وتحياتي لهذا الطاقم الجميل إذاعة مملكة البحرين. شكرا للمخرج الأستاذة المرموقة اللبقة إذا هلا الخير، وأنت أستاذتنا اللي قاعدة تقدمين أمانة عليك أستاذة، قاعدة ترجعين الذكريات مال السنين دي الطويلة كلها.
0: عسى ربي يسلمك، وإحنا نتشرف فيكم يا أخوي.
1: أحلى المواضيع صراحة، يعني مثل ما أنت قاعدة تتفضلين وتقدمين. شلون الواحد في هذا الزمان وهذا الزمان الصعب مثل ما نقول، شلون يقعد يسير حياته في هالحياة دي اللي فيها يعني التعب مثل ما نقول، يعني مثل ما أنت تفضلتي، أنت قلتي شلون الواحد يواجه، شلون الواحد يغير أسلوبه، شلون الواحد يجامل، شلون الواحد يغطي، شلون الواحد ينزل

0: من بعض الامور يقول عشان 1 2 3 4 مثل ما يقولون. وفعلا انت ما قصرتي, قدمت بما اللي احنا محتاجينه, ان يعني الناس يطرحونه وانت ما شاء الله عليك طرحتي.
1: الله يخليك يا صلاح.
0: ساعات استاذه نسرين الله يطول عمرك,
1: عمرك ان شاء الله,
0: الشخصيه البسيطه ساعات يمكن يتنازل خوفا مثلا من مسؤول البسيط مثلا, خلنا نقول يقول 1 2 3 4, ولكن في ناس ما شاء الله عليهم يعني عندهم الالمام بالحياه ويعيشون حياتهم. مثلا اعطيك مثال, شخصيه مرموقه, ممثل مثلا, خلنا نقول ممثل, تشوفينه في الواجهه يبتسم يضحك ويضحك ويضحك, لما في التصوير او يجيبونه مو ذاك الاسلوب الجمهور اللي يحبه مثلا.
1: طيب
0: ففي تمام,
1: تفضل تفضل اخوي ابو حسين اسمعك.
0: في بعض الاشياء الجميله في الحياه لازم الواحد يستمتع فيها ويستانس فيها. شخصيات مختلفه في الدنيا كلها, بس احنا ما نقدر نزعج الكل, نقدر نحب الكل, نقدر نعيش الوضع اللي احنا عايشين فيه والحياه الجميله اللي احنا مثل انت ما تفضلت فيها, يعني نراضي من ونخلي من. يعني اخر شيء مثل انت ما تفضلتي, هل تتصرف بطبيعتك مع جميع أم تتغير شخصيتك حسب الأشخاص والمواقف؟ هني ساعات هني في وضع محرج, هني وضع محرج. يعني مثلا أنا يمكن ألاقي شخص, مثلا أعطيك مثال, أنا عندي أحد الزبائن شخصيات ما شاء الله عليه, ريال جميل وكل الناس جميلين أكيدا, نعم. بس هو صاحب يعني منصب,
1: نعم.
0: لما يجيني والله ما أشكب عليك, اللي يقول لي ده تقول لي منصبي أنا شنو قدام الناس, أقول ليش؟ يقول لي عشان بعيش حياتي, أبي أستانس لأنه ما بيجاملني مثلا,
1: جميل, ما يحاول يعني يطلع بشخصية يعني غير عن شخصيتي الحقيقية.
0: يقول أنا شخصيتي مثلا بدون ذكر المسميات,
1: نعم. أوكي؟ نعم.
0: هو شخصية ما شاء الله مرموقة وإنسان محترم ومن السوالف وشخصية طبيعية جميلة لأبعد الحدود.
1: حلو.
0: يقول أخاف تقول اسمي, يقعد يحترمني ويقعد يقدرني ويقدرني ويقدرني, يقول أنا بعيش
1: فقط علشان منصبي مثلا. صحيح.
0: أي صحيح. نعم رحمة الله والدي.
1: صحيح والدي.
0: يقول أنا أبعيش الوقت اللي أشوف دي الفلان فلان فلان فلان إحلي, وما يقعد يعرف أنا شنو منصبي ويقعد عقب يجاملني وينافقني.
1: وهو على فكرة هذه الجميل صراحة, إن يعني الإنسان المحترم يفرض احترامه يعني وين ما كان وفي كل وقت بغض النظر عن منصبه عن مكانته. يعني هذه الأمر بعيدا عن الاحترام ما له علاقة, الإنسان المحترم محترم.
0: صح.
1: صحيح.
0: صح.
1: جميل, يعطيك ألف عافية أخوي صلاح.
0: الله يطول
1: عمرك. ما قصرت يا أبو حسين, شكرا لك.
0: شكرا على هالمواضيع الجميلة الراقية اللي تقدمينها.
1: الله يطول عمرك.
0: وفيش ميزة أستاذة نسرين,
1: نعم.
0: طول عمرك.
1: تفضل.
0: تقدمين شنو بتقدمين؟ هاي شيء جميل لنا احنا كمتابعين عشان نفكر شو نقدم.
1: صحيح, وهذه هو على فكرة يعني الغرض, ان احنا ننشر البوست مثلا قبل بيوم عشان الناس تعرف وتتفاعل وتكون يعني متجاوبة مع ما نقدمه. شكرا.
0: واحد يفكر مثلا شنو اقول.
1: الله يحفظك.
0: فعلا اذاعة البحرين اذاعة راقية.
1: الله يحفظك.
0: مخرجتنا راقية وانتو كلكم راقين أجمل متابعين لإذاعة مملكة البحرين.
1: وانتو أرقى جمهور وأرقى متابعين يا أخوي. شكرا.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك. رحم الله والديك. مع السلامة.
0: والديك الله يحفظك.
1: إذا نحن معاكم نتواصل, ويعني أخونا صلاح حسين طبعا من أصدقاء الإذاعة ما شاء الله المخضرمين, اللي كان دائما معانا على السمع في كل برامجنا ودائما لإضافات ومشاركات جميلة نعتز فيها. أرجع إلى مسجاتكم المميزة. أم علي تقول أختي نسرين, هناك فرق بين أنك تتكيف مع الموقف وبين أنك تتنازل عن هويتك وشخصيتك الحقيقية. يا سلام عليك يا أم علي, فعلا يبتيها في الصميم. في فرق بين ان احنا نتكيف مع اي موقف احنا نمر فيه وبين ان احنا نطلع بصورة ما تمثلنا بصلة, شخصية ما تمثل شخصيتنا الحقيقية, هوية ما تعكس هويتنا الأصلية. كفو عليك يا أم علي, كلامك وايد حلو مختصر مفيد. أخوي ناصر الحمادي يقول برايم عبد الله أن أكثر ما يكشف حقيقة الإنسان هي المواقف الصعبة, دائما في المواقف الصعبة تسقط الأقنعة. كفو عليك يا ناصر, والله أن مشاركاتكم يا جماعة الخير اللي يسعدني أن هي تكون يعني ما شاء الله في الصميم, في صميم الحديث. فعلا في المواقف الصعبة, المواقف

اللي تعتبر محك بالنسبة للإنسان، هني تظهر الشخصيات الحقيقية وتسقط الأقنعة ويظهر الشخص على حقيقته وعلى طبيعته. فعلا فعلا أخوي ناصر بارك الله فيك. أختي زينب حسن، أم حسن حبيبتي، تقول الله يسعدك يا أم عبد الله على هالمواضيع الجميلة، ويسعدك يا رب يا أم حسن. تقول الإنسان لما يعيش على طبيعته يشعر براحة داخلية لا تعوض أبدا حتى لو لم يعجب الجميع. كفو عليك يا أم حسن، فعلا الإنسان لما يكون على طبيعته يرتاح، ما في داعي أنه هو يتصنع، ما في داعي أنه هو يلبس قناع، هو تلقائي، هو عفوي، هو على سجيته، يرتاح نفسيا ويريح الآخرين في نفس الوقت. أبو إبراهيم يقول اختي عبد الله، أنا بعد سنوات من التجارب وصلت إلى قناعة أن رضا الناس غاية لا تدرك، لذلك الأفضل أن يكون الإنسان صادق مع نفسه، يحترم الجميع، يعاملهم بأخلاقه، ولكن دون أن يفقد هويته أو يتخلى عن مبادئه وقناعاته من أجل إعجاب مؤقت أو مجاملة عابرة. بهذه الطريقة يكسب احترام الآخرين، والأهم أنه يحافظ على احترامه لنفسه ولذاته. يسعدك ربي يا أبو إبراهيم، كلامك وايد جميل، والله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا أن فعلا يعني تشاركونا تجاربكم في الحياة. أخوي أبو أحمد من الرفاع يقول مع عبد الله، مسي عليك بالخير. براين أكثر ما يجعل الإنسان يحظى باحترام الناس هو أنه يكون واضح أولا وثابت في تعامله. ما أحب الشخص اللي أشوفه اليوم شخصية وبكرة بشخصية ثانية فقط لأن المكان أو الأشخاص تغيروا. قد نغير أسلوب الكلام مراعاة للمواقف، وهذه أمر طبيعي، لكن المبادئ والصدق والوضوح لا ينبغي أن تتغير. الناس قد تخدع فترة لكنها في النهاية تعرف من هو الحقيقي والأصلي ومن هو صاحب الأقنعة. وانتو يا عبد الله أصليين، وانت أصلي يا أبو أحمد، بارك الله فيك وشكرا لك على هالمسج الجميل جدا. أختي أم محمد تقول مع عبد الله، أنا دائما أحب أقول حق عيالي لا تحاولون أن تكونون نسخة ترضي الجميع، لأنكم في النهاية راح تتعبون وما راح ترضون أي أحد. الإنسان اللي يعيش بويه واحد ينام مرتاح الضمير، أما اللي يلبس لكل شخص قناع مختلف راح يظل خايف من أن أحد هذه الأقنعة يسقط في يوم من الأيام. لذلك أنا أشوف أن الصدق مع النفس أجمل راحة ممكن أن يعيشها الإنسان. حبيبتي أم محمد كلامك ذهب ذهب، شكرا لك على هالتواصل، الله يحفظ لك العيال إن شاء الله. أخوي أبو خالد الدوسري مسي عليك بالخير، يقول مسي عليك بالخير يم عبد الله، وشكرا لكم على هالمواضيع المميزة. أبو خالد يقول، أنا أحيانا ألتقي بأشخاص إذا كانوا مع فئة معينة تكلموا بطريقة معينة، إذا انتقلوا إلى مجلس آخر انقلبت آرائهم تماما وكأنهم أشخاص ثانيين تماما. أبو خالد والله أنك صادق. يقول هذه النوع من الناس قد يكسب إعجاب الناس لفترة مؤقتة ولكنه يفقد احترام الجميع مع الوقت. الشخصية القوية مو أنك تعرف كيف ترضي كل الناس، بل أنك تعرف الناس، بل في أن يعرف الناس عفوا أنك الشخص نفسه طول الوقت. يا سلام عليك، أبدعت يا أبو خالد، ألف ألف شكر لك على هالمداخلة الجميلة. أختي فاطمة تقول، أنا مريت بتجربة في العمل مع عبد الله مع زميلة كانت لطيفة جدا أمام الجميع، لكن لكل شخص كانت تنقل كلام مختلف. في البداية ظن الجميع أنها هي شخصية اجتماعية وحبوبة، وبعد فترة اكتشفوا أنها هي كانت تقدم لكل شخص ويه يناسبه. النتيجة أنها هي بعد مدة خسرت ثقة الجميع. علشان كذي أنا أؤمن أن الصراحة والوضوح قد يختلفون مع الناس بسببهم، قد يختلفون معاك الناس بسببهم عفوا، ولكنهم يحترمونك أكثر من الشخص المتلون وصاحب الأقنعة. حبيبتي فاطمة شكرا لك، شكرا على هذه التجربة لأن هي فعلا تواجهنا كثيرا في حياتنا، يعطيك ألف عافية. أخوي عبد الله الكواري يقول، مع عبد الله، أنا أشوف أن الإنسان كلما ازدادت ثقة بنفسه قل احتياجه إلى التمثيل والتصنع. اللي يعرف قيمته ما يحتاج أنه يغير شخصيته في كل ميلس لكي يكسب إعجاب الآخرين. ومن الجميل نحن نختلف أو أن يختلف أسلوبنا عفوا باختلاف الموقف، ولكن اللي مو بحلو أن تتغير مبادئنا وقناعاتنا بحسب الأشخاص الموجودين قدامنا. هني يبتدي الإنسان يفقد هويته

ما يحس. وشكرا لك على هذا الموضوع القيم يا عبد الله. شكر لك اخوي عبد الله الكواري على هالتفاعل الجميل. اختي ام عدنان تقول: استاذة نسرين، انا يلفت انتباهي ان بعض الناس يبذلون جهد كبير في صناعة صورة مثالية عن انفسهم، بينما اهملوا وعاشوا باختصار بعفويتهم كانوا اقرب الى قلوب الناس. الشخصية الحقيقية طبيعي ان يكون فيها اخطاء، فيها نقاط ضعف ولكنها صادقة. اما الشخصية المصطنعة تحتاج الى جهد كبير حتى ما تنكشف. علشان كذي اعتقد ان العفوية أجمل بكثير من الكمال المصطنع. كفو عليك حبيبتي معدنان، كلام الجميل. العفوية دايما حلوة ودايما مطلوبة وأجمل بكثير من التصنع والشخصيات المصطنعة. أخوي يوسف العلي يقول: مع عبد الله أمانة هناك فرق كبير بين أنك تكون شخص لبق وبين أن تكون صاحب أكثر من وجه. اللباقة هي احترام للناس، أما تغيير المواقف والآراء حسب المصلحة هو شيء مختلف تماماً. الإنسان قد يجامل في بعض الأوقات، لكن ما ينبغي أن يجامل في مبادئه، لأن اللي يبيع قناعاته اليوم من أجل مصلحة صغيرة بيبيعها بكرة من أجل مصلحة أكبر. يا سلام عليك أخوي يوسف، ما شاء الله عليك، مداخلة قوية. الشخص اللي قد يتنازل عن قناعات بسيطة من أجل مصالح بسيطة بكرة بيتنازل عن قناعات أكبر من أجل مصالح أكبر. الله يعطيك ألف ألف عافية. أخوي حسن مراد يقول: اختي عبد الله، أنا أشوف من وجهة نظري أن بعض الناس ما يتصنعون لأنهم أشخاص سيئين، بل لأنهم يخافون من الرافض أو يمكن يبون يكونون محبوبين من الجميع، لكن مع مرور الوقت يكتشفون أن هالطريق وايد متعب لأنهم يعيشون لإرضاء الآخرين مو بإرضاء لأنفسهم. أجمل ما يمكن أن يصل للإنسان هو أن يكون مثل ما هو باحترام وأدب دون مبالغة أو تمثيل. كفو عليك يا أخوي حسن مراد، يعطيك ألف ألف عافية. رسالة من أختي الكريمة أم راشد تقول: الله يسعد مساك مع عبد الله، ومن أكثر الصفات اللي أبحث عنها في أي إنسان هي الثبات. أحب أشوفه اليوم مثل ما شفته أمس، وأعرف أن كلامه في حضوري هو نفسه في غيابي. قد ما اتفق معاه في كل شيء، لكن أشعر بالأمان مع الشخص الواضح. أما صاحب الوجوه المتعددة ما نعرف أي وجه منها هو الحقيقي، لذلك صعب أن احنا نوثق فيه. تقول على فكرة مراشد، تقول هذه الرسالة دل دربها. حبيبتي مراشد يعطيك الصحة والعافية. فعلا فعلا جميل أن الإنسان يكون مثل ما هو في حضورنا وفي غيابنا، هني راح نثق فيه أكثر. عندي آخر رسالة بقراها من أختي أم عبد الله تقول: أستاذ نسرين، أتذكر عبارة سمعتها من سنين وللحين أمانة موجودة في بالي. تقول العبارة: كن كما أنت، فالوجوه المستعارة تسقط من أول اختبار. يا سلام عليك أم عبد الله. تقول فعلا المواقف الصعبة هي اللي تكشف حقيقة الإنسان، عندها ما ينفع التمثيل ولا ينفع التصنع، ويظهر الوجه الحقيقي. لذلك أشوف أن من يعيش بوجه واحد حتى لو غلط في بعض الأحيان بيبقى أقرب للناس وأكثر احتراما من الشخص اللي تبدل ويبدل شخصيته في كل موقف ومع كل مصلحة. كفو عليك أم عبد الله، شكرا لك على هالمشاركة الجميلة. ما شاء الله اليوم الآراء أثرت الحوار بطريقة جميلة. شكرا لكل من تواصل. أنا في النهاية في ختام موضوعنا يا جماعة بنقول: قد يختلف الناس في أساليبهم في طبايعهم، ولكن يبقى الصدق مع النفس من أجمل صفات الإنسان. المجاملة ما ينبغي فيها أن احنا نفقد مبادئنا وقناعاتنا، والمرونة أيضا في التعامل ما تعني أن احنا نتخلى عن شخصياتنا، وقوة الشخصية ما تعني القسوة أو الصدام مع الآخرين، بل تعني أن الإنسان يعرف نفسه بشكل صحيح ويحافظ على قيمته وعلى قيمه من دون ما يؤذي أحد، وأيضا بدون ما يخسر أحد. شكرا لكل من شاركنا اليوم، أمانة استمتعت وايد بكل اتصال وبكل مسج وصلني. بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء معاكم في مشوار الظهيرة مع لقاء جديد. انتظرونا إلى الساعة 2 الظهر بكرة إن شاء الله. لكم أجمل تحية مني، أختكم المحبة نسرين معروف، الإعداد والتقديم مخرجاتنا المتميزة فاطمة جنبر. في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: وسعد، زين اللي حصلتك، قلبت عليك الدنيا حجر فوق، صاير مثل حبة الياح. الله يهنيك انت، حبة الياح صاير.
1: لا وين خفيف، وين خفيف يا مذيع الشركة. ماريا فلتكتي ذي حين وفي العكب ميكروفون شيء.
0: ليش ليش
1: انا قاعد على مكتبي من ساعة، انت مريت علي اكثر من 3 مرات، اشوفك رايح جاي جاي رايح رايح، بس عينك في غمتك.
0: سعد الله يهنك بس سعد المسافر قصي المستعجل، الكلمة جنون، هي كلمة جنون. وانا الله يسلمك كله مستعجل، كله مستعجل
1: عجول.
0: ايه كأن الدنيا بتطير.
1: خير
0: تبصج
1: ايه،
0: حياة السوق غير أطباعنا كلش.
1: لا
0: وانت بنفسك بتحس بهالشي اللي انت ميت فيه شغل السوق 3-4 أشهر، بتشوف نفسك ما عندك وقت حتى تسلم على عز الناس لك.
1: انزين انزين خلنا في المهم. ليش كنت تدورني؟
0: المهم هو اني حظك معك ترى. بس حط يدك في يدي، حط يدك في يدي يا سعاد.
1: الحظ صار في يدي مثل ورق البت. اشوف انت اللي حط يدك في يدي. انا قدام وانت ورا.
0: بس العرض اللي عندي يعني بخليك يعني تغير رايك ترى.
1: ايش رايك ان عندي اكثر من عرض وانا قاعد ادرس الافضل؟
0: انا قصدي البنايه ترى.
1: وانا عندي غيرها ترى. انا بعد قصدي البنايه. على بالك على شنو؟ انا عندي بعد البنايه.
0: يعني انت يعني ما تبي تبيع؟
1: اكشف اوراقك وبعدين نتفاهم.
0: تاجر خليجي غشيم بسوق يعني مستعد يدفع لك اللي تبي اللي تبي.
1: كلام عام ابوي ذي. انا ابيك تحدد سعرك بالضبط.
0: اي بالضبط.
1: انت تدري بالسعر اللي انا دفعته طبعا.
0: احنا سعد إيه؟ سعد احنا خلينا نقول بيعطيك 20% ربح. بس تبيها بس خلاص خلاص.
1: ما ينفع
0: ما ينفع.
1: اي اعطوني 50.
0: 50% ولا بعت؟
1: توقع اكثر ترى.
0: تبي تنهب؟
1: لا لا ما بنهب. بس السوق هو اللي حدد السعر.
0: يعني وش قد تبي؟ اعطي سعرك 100%.
1: بل

0: هذه أكيد ينج أو غشيم ما يدري بالسوق، يبغي يبيع البناية بضعف سعرها، هذه معقول؟
1: لا، ويحاكيني من ورا خشمه يا عبد الجبار، من ورا خشمه قط كلمته ومش عني.
0: نعم، هذه معناه أن الريال واثق من نفسه وايد، ويمكن اتصل في أكثر من دلال.
1: عدل، أنا شلون فاتتني هذه؟ أكيد اتصلوا فيه، لأنه قال لي أنه عنده أكثر من عرض، وواحد معطى 50% على السعر الأصلي. تصور 50%!
0: ها؟ وصلوه 50%؟ شلون أنصات كذي؟ أنا عبد الجبار بن عبد الله المختار، أتورط كذي؟ واللي يتلاعب فيني واحد لوح ما يسوى بشيء.
1: عبد الجبار، الغضب إيش اللي التفكير يا أبو عبد الله؟ خلينا نفكر.
0: شلون نفكر؟
1: نفكر.
0: قول لي شلون. يا ليت أعرف رقم تليفونه، يا ليت أقدر أفهمه إن اللي سوته غلط، وهو اللي بيضيع علينا كل شيء.
1: يعني خلاص نستسلم، خلاص يعني نتنازله ونخلي ياكل الكيكة بروحه يعني؟
0: لا، ما نستسلم. نعم، بس عطني فرصة أفكر.

0: استوت استوت، ما تشي من الريح انتي، قوم اتصل فيه، الطبخة جريب تنضى. اي نعم، بس نب نخليه تنضى على نار هادية حتى ما تحترق ولا تطلع لها ريح مبزينة. اتصلي فيه.
1: وين اتصل فيه الحين؟ دوام الشركة وخلص.
0: اتصلي فيه في البيت.
1: شلون؟ اتصل فيه في البيت؟ انت نيت يا سعد؟
0: اتصلي فيه باي، هذي بزنس والبزنس ما له وقت ولا
1: وزوجته
0: مكان.
1: عاد وزوجته فرض ان شالت التليفون، شو اقول له؟
0: عادي عادي، قولي له ابي عبد الجبار.
1: سعد
0: مينون؟ ها مينون، اظنين اني صرت مينون، بس اقول لك انت غلطانة، لان المينون هو اللي ما يعرف ايش قاعد يصير حواليه، وانا فهمت اللي حواليه مضبوط.
1: بس ما له داعي اعتماده في تصرفاتنا يا سعد، ما له داعي نخرب بيوت ونسبب مشاكل حق ناس ما اذونا بشيء.
0: يا روضة انت مسكين،
1: انت اللي مسكين، واسمح لي اقول لك ان انا ماني مستعدة اتمادى بتصرفاتي اكثر من كذي.

0: ردت تعارضني يا فينوس، ردت تعصي أوامري.
1: طقها.
0: شلون أطقها؟
1: من حقك أنت زوجها ولك عليها الطاعة، وإذا ما طاعت عليك بالعصا، والعصا لمن عصى ورضى عصيتك.
0: بس يعني كان معاها حق، أنا اللي تماديت وطلبت منها تتصل بالوحش في بيته.
1: إذا احترق العرين صار الأسد في أرض مكشوفة، وتالي يسهل الانتقام منه والقضاء عليه.
0: ما فهمت كلامك ألغاز يا فينوس.
1: زوجة عبد الجبار سند قوي له، هي اللي وصلت للي هو فيه. أهلها عمامها وإخوانها ناس معروفين، أهما اللي شالوا عبد الجبار من الثرى للثرية، وإذا فسخ عبد الجبار من السلاسل اللي متعلق بها بيرد للثرى مرة ثانية.
0: يعني تقصدين إن شن الحرب على بيته؟
1: فهمتني مضبوط يا سعد، صرت تفهمني مضبوط.
0: زين روضة أكيد ما بترضى.
1: روضة ما عندها غيرك، لا أهل ولا أخوان، أصدقائها قليلين، وفي مثل هالأمور الوحدة ما تلجأ حق أصدقائها.
0: أي أمور يا فينوس؟ أنا ترى ما فهمت قصدك.
1: رجع عقلك وطاش يا سعد، خلك معاي، ركز يا سعد ركز.
0: قصدك أطليها؟

0: ألو، ألو، نعم،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا ويا مرحبا. مساء النور،
1: إن شاء الله ما أكون أزعجتك يا جبار.
0: لا لا لا لا، أبدا أبدا، ما في إزعاج، وأنا بعد ما حد عندي إلا إلا إلا أم العيال.
2: من معك؟
0: ما حد، هذه أبو باسم. مرحبا أبو باسم، شلونك؟
1: أبو باسم، أظهر المدام يمك، هاي المعذور، مع سلامة.
2: إيش فيك؟ انصفق وجهك كذي، من كان معك؟
0: هذه أبو باسم يكلمني من تليفون السيارة، والظاهر أن الخط انقطع.
2: أبو باسم؟
0: إي نعم.
2: أنت ما قلت أن أبو باسم مسافر ماليزيا وما بيرجع إلا عقب أسبوعين؟
0: أوه إي والله، أثر الريال مسافر وأنا نسيت. عيل أكيد متصل فيني من ماليزيا، وكأنه يكلمني من تليفون السيارة.

0: ألو نعم.
1: ألو، صباح الخير عبد الجبار.
0: أنتي؟ صباح الورد، صباح الحب، صباح الرازجي والياسمين.
1: الحقيقة أنا متصلة علشان أعتذر لك عن الموقف السخيف اللي حطيتك فيه أمس.
0: أي موقف؟ هذه أحلى موقف. أحد يعتذر عن أحلى موقف؟
1: أنا خفت أسبب لك مشكلة مع أم العيال، وصدقني صدقني ما رقدت البارحة.
0: يا بعد شبدي، أنا بعد ما رقدت. إي نعم ما رقدت، وما قدرت أغمض وأنا أفكر فيك. صوتك تم يسري في عافيتي مثل الشوط. إي نعم، مثل هزة الكهرباء، مثل الماي البارد المنعش في عز الصيف. إي نعم، إي والله.
1: في الحقيقة جبار، أنا محتاجة أتكلم معاك. يعني أنا مرة وحيدة ومحتاجة حق ريال يوقف معاي. أحس أن أنت الريال الوحيد اللي ممكن أعتمد عليه.
0: صحيح صحيح الكلام.
1: صحيح يا جبار، أنت ما تعرف شلون صارت مكانتك عندي.
0: خلاص صاير ضروري تخليني أشوفك وأتعرف عليك، لازم أشوفك.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على

آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عندما

0: طال حصار الإسكندرية. كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلون منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم.
1: ما خط القلم.
0: نسيان المرء لغايته هو أكثر أشكال الغباء انتشارا. فريدريك نيتشه. كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يعمل إسكافيا طوال النهار، وفي الليل يرجع إلى منزله حاملا طعاما ليطبخه وخمرا ليشربها، حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ويسمع جلبته كل يوم، حتى فقد أبو حنيفة صوته يوما فسأل عنه، فقيل له: أخذه العسس منذ ليال. والعسس هم من يطوفون بالليل يحرسون البيوت ويكشفون عن أهل الريبة واللصوص. فقيل لأبي حنيفة: يا إمام، أخذ العسس ذلك الإسكافي وهو الآن محبوس. فما كان من الإمام إلا أنه صلى الفجر وركب بغلته واستأذن على الأمير. فلما أذن الأمير للإمام أبي حنيفة وسأله عن حاجته، قال: لي جار إسكافي أخذه العسس منذ ليال، لو أمر الأمير بتخليته. فقال: نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. فأمر بتخليتهم جميعا، فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه. فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه وقد كان ينشد في سكره القديم: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فقال الإمام أبو حنيفة: يا فتى، هل ترانا أضعناك؟ فقال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد إلى المسكر.
2: ما خط القلم.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء دعامة، ودعامة عمل المرء عقله، فبقدر عقله تكون عبادته لربه. أما سمعتم إخبار الله تعالى عن قول الفاجر: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: خط القلم.
0: قال أحد الحكماء: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع، ولكن العاقل الذي يحتال للأمر ألا يقع.

0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: أكسجين. استخدام الثوم شائع في جميع المطابخ حول العالم لإطفاء المذاق والنكهة الطيبة على الأطباق، كما أن الثوم غني بالعناصر الغذائية الصحية والمفيدة للإنسان. الثوم يعزز من مناعة الجسم، يقاوم الالتهابات وظهور علامات التقدم بالعمر، كما يحمي الأوعية الدموية من التلف وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى.
3: أكسجين.
2: ويعتبر الثوم مصدر جيد لفيتامين B6 وC والمنغنيز، كما أنه غني بالمعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والنحاس. لكن هل تعلم أن الثوم يساعد في خفض الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزايدة في الجسم؟ بحسب ما ورد في موقع بولد سكاي المعني بالشؤون الصحية، توصلت الدراسات إلى أن تناول الثوم يرتبط بانخفاض الوزن وحرق الدهون، خاصة إذا كان مترافق مع ممارسة الرياضة، ذلك لأنه يحتوي على مركب يسمى أليسين.
3: أكسجين.
2: الدراسة أيضا ربطت بين تناول الثوم وانخفاض التعرض لأمراض الأوعية الدموية لدى السيدات في فترة ما بعد انقطاع الطمث. بحسب التقرير، فإن فعالية الثوم في خفض الوزن تزيد إذا تم هرس حبات الثوم جيدا والاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق قبل إضافتها إلى الطعام، حيث أن هذه الخطوة تضمن الاحتفاظ بحوالي 70% من المركبات الطبيعية الموجودة في الثوم. خبراء التغذية ينصحون بعدم طهي الثوم في الميكرويف لأنه يفقد خواصه الدوائية حين يتم طهيه في الميكرويف.
3: أكسجين.
0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق القدرة الذاتية لتلبية المتطلبات الأمنية والدفاعية لمسيرة الجهود التنموية في دوله.
1: في هذا السياق تم إصدار التشريعات المنظمة لتوحيد الجهود الأمنية في مختلف المجالات،
0: وبتعاون وتنسيق بين أجهزة الأمن في كافة دول المجلس.
1: شكل درع الجزيرة مثالاً فريداً ورائداً في بلورة نظام دفاعي عسكري متطور.
0: سعى درع الجزيرة لبسط الحماية الأمنية لدول المجلس،
1: وساهم في ترسيخ الاستقرار في خضم وضع إقليمي ودولي مليء بالمتغيرات.
0: عزز التعاون العسكري بين دول المجلس والدورات التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة من قدرة دول المجلس على حماية استقلالها وصيانة سيادتها وإشاعة الأمن والأمان بين مواطنيها.
1: لا حياة آمنة ومستقرة دون حماية فعالة.
0: والتعاون بين دول المجلس في القضايا الأمنية الدفاعية درع واق تجاه الأخطار المحتملة.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: يقول المثل الشائع: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.
1: قد يغضب هذا المثل المطالبات بالمساواة الكاملة الشاملة بين الرجل والمرأة، ويقولون: ولما لا يكون المثل هكذا؟ وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم.
0: ولا نرى من جانبنا مانعا من أن يكون المثل على هذا الوضع أو ذاك، فالدنايا لا تأبه بغير النتائج، وسواء لديها أكان المؤثر في الأحداث رجلا عظيما ساندته امرأة عظيمة، أو امرأة عظيمة ساندها رجل عظيم.
1: ولكن النتائج هذه المرة قدمها لنا وللعالم كله رجل عظيم لم يختلف في عظمته اثنان، حتى قاتله حين وقف أمام قضاته قال: أعترف بأنني قتلت أعظم رجل في أمتي، بل لعله أعظم رجل عرفته الدنيا في عصرنا الحالي، ولكن مبدئي كان يحتم علي أن أقتله.
0: وليس هذا بحديث عن مقتل المهاتما غاندي، ولكنه حديث المرأة العظيمة التي وقفت خلفه تسانده بكل قطرة من قطرات الحياة فيها ل36 عاما، السيدة كاستور باي، زوجة المهاتما غاندي. تزوجها وهي في 13 من عمرها. فكم كان عمرك وقتها يا سيد المهاتما؟
2: كنت تماما في مثل سنها.
0: في 13؟
2: أليس هذا مؤسفا؟ زوجوني وأنا بعد صبي، لا أعرف ما هو الزواج ومسؤولياته وأعباؤه، وهذا على أي حال كان من تقاليد البلاد، الزواج المبكر.
0: المعروف أنك بعدها عرضت الزواج المبكر، وطالما نصحت الشبان بتأخير الزواج.
2: هذا صحيح، ولكنني أيضا لم أنصحهم بتأخيره. تأخير الزواج إلى ما بعد 30 لا يقل ضررا عن التبكير قبل سن النضوج. خذ مثلا حالي مع كاستور باي، كانت ابنة تاجر من بوربندار، لا تعرف القراءة والكتابة،

0: طفلة في الثالثة عشرة، يزوجونها بطفل في مثل سنها؟ ماذا تتوقع من زيجة كهذه؟
1: ماذا توقعت أنت يا سيدي عندها؟
0: لم أتوقع شيئا مثيرا. قال أبي: تزوج يا مهندس. فتزوجت، وكانت القاعدة أن تدخل الزوجة الجديدة بيت الأسرة لتكون في رعاية أم الزوج. وهكذا جاءت كاستور باي إلى بيت العائلة طفلة لتلعب مع طفل.
1: تلعب؟
0: أي والله، وكثيرا ما كانت تتركني فجأة لتخرج إلى فناء الدار تلعب مع زميلاتها من البنات والصبيان، فأغضب لحظة ثم تثيرني أصواتهم وهم يلعبون، فأسرع إليهم وأشاركهم لعبهم. أرأيت؟ كنا طفلين بريئين ألفيا نفسيهما في خضم الحياة فجأة.
1: ألم تعترض أمك على هذا يا سيدي؟
0: في أول الأمر تركت لها ولي العنان، ولما رأت أن الأمر يوشك أن يخرج بالأسرة الجديدة الصغيرة من دائرة الوقار المطلوب نهارتني بشدة.
2: أي زوج أنت أيها الفتى؟ كن حازما واعلم أن النساء تحتجن إلى الحزم والمعاملة الشديدة، ولست أدعوك إلى أن تقسو على كاستور باي، ولكني لا أفهم أبدا أن تدعها تخرج لتلعب في الفناء أو أمام الدار دون إذن منك. لو أنني فعلت ذلك مع أبيك في أول زواجنا لضربني ضربا مبرحا. أثق إلى نفسك وسلطاتك كزوج يا مهندس.
3: هذا تحريض صريح يا سيدي، كيف قبلته وقد اشتهرت ببغضك لمثل هذا اللون من السلوك؟
0: في تلك الأيام لم أكن غير طفل محب لأمه، خاضع لأوامرها ولنواهيها، لهذا قررت أن أنفذ تعليماتها، فضيقت الخناق على كاستور باي.
3: أكانت تتمرد على هذه التعليمات؟
0: بشراسة، كانت تثور وتتشاحن معي وتصر على أن تكون لها حريتها في اللعب كما كانت لي حريتي في الدخول والخروج، فإذا تمسكت بحقي كزوج في منعها عما تريد بكت وملأت البيت صياحا وجلبة.
3: هذا صحيح يا سيدتي، وعذري أنني لم أكن غير طفلة مدللة في بيت أبيها. جاءوا بها إلى بيت غريب وقدموا لها طفلا في مثل سنها وقالوا لها: هذا زوجك. أتسمحين لي بسؤال يا سيدتي قد يكون فيه بعض الحرج؟ سلي ما بدا لك يا سيدتي. أيمكن أن نقول إن مزاجك العنيف هذا لازمك طيلة حياتك الزوجية؟ هذا صحيح ولست أنكره، ولو أنكرته لما صدقني أحد بعد أن تكلم عنه زوجي كثيرا في كتابه عن حياته العامة والخاصة، ولكنه كان يحتملني على أي حال.
0: لأني كنت أحبك يا كاستور باي.
3: أعلم يا مهاتما.
0: كنت أحبك حبا شديدا، بل لقد تركزت عاطفتي يا سيدتي طيلة حياتي في هذه السيدة الجليلة التي اعتصرت حياتها قطرة قطرة من أجلي.
3: حمدا لله على أنك اعترفت بهذا، لم تكن تعترف بهذا أبدا.
0: كان حبي لك معروفا للخاص والعام، وهذا أعظم اعتراف.
3: سيدي المهاتمة، صحيح أن الدنيا كلها كانت تعرف قدر حبك لزوجتك، ولكن المقربين أيضا كانوا يعرفون بالزلازل العنيفة التي كانت تهز جدران بيتك هزا
0: ولم تقوضه أبدا. صحيح أنها كانت عنيفة، ولكنني كنت أعلم دائما أن حلمي وحكمتي وصبري، بالإضافة إلى عزم كاستور باي الأكيد على الاحتفاظ بحبي واحترامي، كنت أعلم بأن هذا كله كفيل بالإبقاء على البيت قويا صلبا أمام هذه الزلازل الطارئة.
3: طارئة؟ لقد كانت هذه الزوابع خبزنا اليومي. أتذكر يوم انتهت إقامتنا في ديربان بجنوب أفريقيا؟
0: أجل،

0: كان ذلك عام 1901 حين أقام الهنود المقيمون في جنوب أفريقيا مأدبة وداع حافلة، وقدمت إلينا هدايا غالية من الجواهر والذهب لا حصر لها،
1: وخصني منها الكثير، خصوني أنا بها يا مهاتما. ومع ذلك
0: إنك لا تنسين لي هذا الذي حدث أبدا، أليس كذلك يا عزيزتي؟
1: لم أنسه أبدا طيلة حياتي. أما الآن، الآن ونحن في دار الخلود يا عزيزي، فليس غير الذكرى.
0: ليلتها لم يغمض لي جفن، خفت من تلك الهدايا خوفا شديدا.
2: خفت أن تتهم بتقبل الرشوة؟
0: لم أكن موظفا عموميا يا سيدي حتى توصف هذه الهدايا بالرشوة، ولكنني مع ذلك كنت أشعر أن قبول هذه الأشياء الغالية القيمة قد يفيد عند بعض الناس معنى قبول أجر مسمى لخدمات قمت بها حسبة لوجه الحق والقومية، كما أنني أحسست أنه لا يجدر برجل نذر نفسه لخدمة قومه أن يتحلى بالذهب أو يسمح لأحد من أهل بيته بذلك. لذلك سارعت بإعلان عزمي هذا لولدي هريلال ومنيلال.
3: نوافقك يا أبي على ما تريد، وسنرد نصيبنا من الهدايا إلى أصحابها.
0: قد لا يكون هذا العمل لائقا، ولكنني أرى أن نبيع هذه الجواهر والحلي ونجعل من ثمنها نواة لمؤسسة للخدمة العامة.
3: وما قالت أمي في هذا؟
0: الحق يا بني أنني لم أفاتحها في هذا الأمر، سأترك أمر إقناعها إليكما.
3: كلا يا أبي، أنت تعرف أنها سريعة الغضب، فلا تعرضني لسخطها.
0: أتخافها يا مانيلال؟
3: أعترف بهذا، ولكنك أنت يا أبي لا تخافها.
0: لماذا تكذب وأنت تعرف أنني أكثر أهل هذا البيت خوفا منها؟ سأكلمها في هذا الأمر.
4: ماذا؟ تأخذ الحلي من الأولاد والبنات؟
0: أجل يا كاستورباي، سنبيعها ونضع ثمنها في صندوق للخدمة العامة ليكون نواة لمشروع كبير يسهم فيه القادرون.
4: لن أسلمك هذه الحلي أبدا مهما فعلت.
0: يا عزيزتي، إنني لم أنم منذ ليلتين ولن أنام وهذه الجواهر في بيتي.
4: نضعها في بيت ابن عمك حتى تنام كما تشاء.
0: كاستورباي، الذهب والجواهر والحلي الثمينة أشياء بالغة الخطر على سلامة النفس، إنها تغلظ الحس وتغلق القلب دون صوت الرحمة.
4: استمع إلي يا مهندس غاندي، طبعا أنت لا يهمك أمر الحلي، فأنت لا تتحلى بالجواهر أو الذهب لأنك رجل، أما أنا فالأمر عندي على خلاف ذلك، فليس يسهل عندي كما يسهل عندك النزول عما أحتاج إليه ولا تحتاج أنت إليه.
0: ولكن هذا يا عزيزتي أمر اتفقنا عليه من زمن، هل نسيت أنني حرمت عليك التحلي بالأساور وما إليها منذ زمن؟ إنني أبشر الناس بنبذها من قديم، فكيف أواجههم وبيتي أول من يخرج عما أبشر به؟
4: وهل عصيتك يا رجل؟ هل عصيتك؟ لقد حرمتني من كل لذائذ الحياة. اللحم لا يدخل بيتنا لأنك لا تذوقه، اللبن، البيض، ثم جئت للشيء الذي تتوق إليه كل امرأة وهو الزينة والتحلي بإسورة أو بقلادة، فمنعتني عنه، فهل عصيتك؟ نفذت أوامرك كعبدة تطيع سيدها دون نقاش.
0: لا أنكر يا عزيزتي أنك كنت مثال الزوجة المضحية.
4: حسنا حسنا، لن أضع في معصمي أو في عنقي قطعة حلي واحدة، ولن أزين أصابعي بخاتم من ذهب. سأنزل عند رغبتك يا مهندي غاندي، ولكني مع ذلك لن أسلمك هذه الحلي والجواهر أبدا.
0: ولما يا عزيزتي؟
4: لأني أحتفظ بها لزوجات أولادي المستقبلات.
0: ومن قال لك إنهن سيرغبن في لبسها؟
4: ماذا؟ هل ستحرم زوجات أولادك أيضا من التزين؟ سأحفظ هذه الحلي لهن.
0: يا عزيزتي، إن الأولاد لم يتزوجوا بعد، وقد قررنا ألا نزوجهم صغارا، فإذا كبروا دبروا أمر أنفسهم ونحن

0: فنطبعا لن نخطب لهم فتيات من المولعات بزينة الذهب والفضة والجواهر.
1: ما من فتاة إلا وتحب الزينة. إن قلوب النساء دائما مولعة بكل جميل خلاب.
0: ولو، فإذا طلبنا فرضا فاطلبي حينئذ مني ما يلزم لهم.
2: أنت؟ أطلب منك أنت؟ دع هذا الكلام يا رجل، فإني أعرفك حق المعرفة.
1: ألم تجردني من حلي ونحن لم نفارق سن الشباب بعد؟ فكيف بك إذا شخت؟ أتراك تعطي زوجات أبنائك ما حرمتني؟ هيهات هيهات، وأنت تجعل من أبنائي منذ اليوم رهبانا زهادا.
2: كلا، لن ترد هذه الحلي.
1: ثم هذه القلادة بالذات ملكي، ملكي أنا، وأهديت إلي شخصيا. وليس من حقك إذا أردت أن تأخذ الحلي أن تأخذ هذه بالذات.
0: أعتقد يا عزيزتي أنك ستعطينني كل الحلي والمجوهرات وهذه القلادة أيضا. خبريني دون غضب، لماذا أعطيت هذه القلادة؟ أمن أجل خدمات أديتها أنت أم أنا؟
1: سيان، إن الخدمات التي أديتها كأنما أديتها أنا، فقد أفنيت جهدي في خدمتك وخدمة بيتك وضيوفك ليل نهار، فلم تدع لي راحة حتى كأنني أمة من الرقيق.
0: هذا صحيح. اهدئي يا عزيزتي، لست أنكر فضلك أبدا، ولكن هذه المجوهرات والحلي قدمت لمهنداس غندي وليس لكاستورباي. هذه كانت نية الذين أهدوها إلينا، ومن حقي أن أتصرف فيها كما أشاء.
2: أبدا أبدا، لن تنال منها شيئا أبدا يا مهندس غندي.
3: ومع هذا فقد جاءت بالصندوق كله في الصباح وقدمته إلى زوجها.
4: لقد فكرت في الأمر يا مهاتما، لقد أهديت لنا هذه الأشياء من هنود جنوب أفريقيا، فليكن ثمنها نواة صندوق لخدمتهم.
5: وظلت كاستورباي الزوجة العظيمة السريعة الغضب أيضا، ظلت تقف وراء زوجها في كل معاركه الاجتماعية والإنسانية، تعارضه في شؤون الأسرة أجل، وتعنفه أمام الناس جميعا في مسائل أولاده أجل، ولكنها أبدا منذ حادث الجواهر هذا لم تعارضه في مبادئه العظيمة النبيلة، بل كانت أول من يتعرض من نساء الهند لرصاص الإنجليز وقسوة السجن والاعتقال.
3: تلك كانت كاستورباي الزوجة العظيمة وراء الرجل العظيم.
5: الزوجة العظيمة التي لاقت ربها في يوم كيومنا هذا،
3: يوم 24 من سبتمبر من عام 1951 ميلادية.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

عيدك بصدر ديسمبر يحلق سلام، طير غرد على غصن الولاء وشدى، لين قالوا حمد جادت سحاب الكلام، صوته اهداف ووعود وفعوله صدى، تقدح البدء طيب يفوح مسك الختام، بالفكر والتأمل والعمل والأداء صوت ميثاقنا يسمع.

0: أشدح فخر واحترام، ومننا بعد فضل الله نسجته ردع.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج سهرات.

0: مصدح فخر واحترام، ومننا بعد فضل الله نسجته رد.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة. لهم بصمة.
3: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في حلقة جديدة من برنامجكم لهم بصمة. أجمل تحية تأتيكم من فريق عمل هذا البرنامج، من الإعداد والتقديم أخوكم الصغير فايز السادة، وتحية من المخرج خليل إبراهيم. كالعادة نبدأ برنامجنا بنبذة عن ضيفنا لهذا الأسبوع.
4: ضيفنا لهذا الأسبوع مدرب وطني ذو شخصية هادئة جداً، ولكن في المقابل يملك موهبة قيادية جبارة، وهو من المدربين المجتهدين الذين برزوا بإخلاصهم وولائهم للعبة، وخاض دورات تدريبية على نفقته الخاصة. لعب في أشبال الشرقي الذي يضم في صفوفه آنذاك نبيل سلمان، عبد الوهاب آدم، محمد مراد، ناصر العباد، حمد محمد، ديسكفري. توقف عن لعب الكرة واتجه إلى التدريب، درب فئات الرفاع الشرقي، ثم اتجه إلى تدريب فريق مدينة عيسى، وصعد بمدينة عيسى موسم 1984-1985 إلى دور الأضواء. عاد لتدريب الرفاع الشرقي ووصل لنهائي الكأس عام 1989 ضد المحرق. درب النادي العربي عام 1991، ودرب نادي الخليج عام 92. كما تولى تدريب الفئات العمرية بالمنتخبات الوطنية. من المدربين الذين حفروا اسمهم بماء الذهب في تاريخ كرة القدم البحرينية.
2: للمشاركة في برنامج لهم بصمة، الاتصال على هاتف 17-882-77.
3: حياكم الله مستمعينا، بعد ما سمعنا هذه النبذة عن ضيفنا اللي غايب فترة طويلة عن الإعلام، لابد من مقدمتي الخاصة. ضيفي عرفته وأنا في مرحلة مبكرة من عمري. ذيك الفترة كنت دائما متواجد في نادي الرفاع الشرقي، وأنا ذاك وهو كان مدرب للفريق الأول. ما قال أنا مدرب وهذه ياهل وعبوط ياييني شيبي، لا، كان يقعد بكل تواضع ويسولف وياخذ ويعطي، ويمكن كنا احنا نقول آراءنا حتى في اللاعبين النجوم الكبار. ضيفي مو فقط مدرب بل مربي، رب أجيال في نادي الرفاع الشرقي ونادي مدينة عيسى. أيضا هو مكتشف للمواهب، واكتشف كثير من المواهب سواء في مدينة عيسى أو في الرفاع الشرقي. ضيفي ضاق طعم الفوز في مرات عديدة، ولعلي يمكن في التقرير ذكرنا أنه صعد بمدينة عيسى لدوري الأضواء، ووصل بالرفاع الشرقي لنهائي كأس الأمير، تسمية اللي كانت في ذيك الفترة. أرحب في مدرب مدينة عيسى ومدرب نادي الرفاع الشرقي الكابتن الكبير نبيل سليمان، أهلا وسهلا فيك.
5: حياك الله فيصل.
3: حياك الله، أنا سعيد جدا.

0: جدا ان انت متواجد معي ومشرفني في هذا البرنامج.
1: الله يحفظك. وين لي الشرف يا ابو فيصل؟
0: وينك؟
1: والله كان شفتني الحين.
0: شفتك الحين بس وينك غايب طول هالمدة؟ ليش تركت المجال الرياضي؟ ليش تركت التدريب؟ ليش ما انخرطت مع احد الأندية في الأنشطة؟
1: اي نعم والله يعني في الفترة اللي انا دربت فيها وما شاء الله فترة مبترة بسيطة اكثر من 35 سنة، فبس خلاص يعني العطاء يوقف. ما شاء الله البركة في الشباب الموجودين طبعا اللي حين دربتهم ما شاء الله أكثرهم مدربين. أكثرهم مدربين يعني الحمد لله أننا نشوفهم قاعدين يدربون ويدربون فرق ما شاء الله وخذوا بطولات، يعني من ضمنهم كابتن محمد الشملان وبس مبارك. طبعا هذه يكفي أن تشوف
0: حتى حمد محمد
1: لو كبري في السن
0: كبرك لكن دربته
1: بيزعل.
0: لكن كنت انت كابتن، كنت مدرب الفريق وحمد يلعب.
1: حمد نعم حمد حمد ما شاء الله عليه طبعا دي عاد يعني صفه خاصه صغير. حمد ما شاء الله عليه يعني الصراحه مره وعليه اجيال يدربهم في الناشين ولعبوا وياه لانه هو خامه غير طبيعيه. يعني ما شاء الله عليه.
0: طيب ابو سلمان انا لما راجعك ما بيروح للكوره الان، أبا راجعك للفريج كابتن نبيل سلمان، وين ربى؟ في أي فريج؟ وين كانت طفولته؟ شلون كان في الطفولة؟ هل كان طفل شقي ولا هادئ؟
1: والله هاي سؤال محير صراحة. أنا حقيقة فريجنا طبعا معروف الرفاعة أول كانت صغيرة يعني ما في إلا ينوب وشمال وإحنا في الوسط. كان في نادي الكوكب الله يرحم حسن محمد الزلاقي كان هو مؤسس الفريق ذي، كنا في نفس المنطقة يعني ما بس حد نسوق ما كنا أشقياء يعني كنا من الناس الحلوين بالعكس كنا وايد أشقياء.
0: رغم هدوءك دائما أنت كنت هادئ في أصعب المواقف لكنك شخصية قيادية عندك كاريزما القيادة. الفريق ذي ساهم في بناء شخصيتك؟
1: أكيد 100%. ما أعتقد إن في إنسان يعني لا أي شيء يصير له شيء زين أو لازم بيكون طبعا الدور الأول من الفريج، ولازم في الفريج في ناس يعني مربيين. يعني إحنا كنا أول إذا نشوف مدرسين وإحنا في الشارع نخاف منهم، يعني برغم إن إحنا ما وصلنا في الدراسة يعني لكن كنا نخاف في الفريج يعني نشوفهم نخاف. فهذه يكفي ان انت كنت يعني بلك. وكنا نشوف طبعا اللي اكبر منا مثلا في الفريج اللي يعني من ضمنهم اللي لعبوا كوره او اللي ما لعبوا كوره كنا نحترمهم حقيقه. نحترمهم احترام، وهذا طبعا اكيد سلوككم وسلوكنا الاولي يختلف كثير عن الحين يعني.
0: صحيح. البيت العود، يمكن بيوتنا كانت متواضعة وصغيرة لكن كنا نسميها البيت العود، وكانت بالنسبة لنا يمكن في ذاك العمر أبو سلمان نشوفها نعم. كبيرة وتلعب كرة في في في في الحوش رغم صغرها.
1: نعم. نعم.
0: البيت العود الذكرى.
1: والله طبعا أكيد 100%. الفرجانة والبيوت كلها مفتوحة وإحنا ربينا في فريج يعني كان في بيوت يعني انتقد اليوم هني وباتر انتعش في بيت ثاني. نلعب كرة اليوم هني وباتر زعلانين على واحد تواشني في ذي البيت رحنا المنطقة الثانية. وفعلا في أتذكر من الفرجان اللي يعني بيت محمد السويدي فريجنا الله يرحمه، بيت محمد نسميه محمد الزلاق محمد الدوسري، هاي ما شاء الله يعني وبيت بيوت كثيرة حقيقة ربينا فيه يعني بيوت كان نلعب فيها كرة. الكرة إذا راحت البيت الثاني يردونها لنا مشقوقة ساعة.
0: الوالد رحمة الله عليه
1: الله يرحمه،
0: أول أبهاتنا كانوا بالطبيعة يعني قساة من حبهم لنا ولمصلحتنا كانوا فيهم بعض القسوة. قبل ما تقول لي على الوالد بسمعك شيء.
1: نعم. وين والله
2: يا بعد هالناس يبقى أرجع تراني حيلك مشتاق يبه وينك

0: أشوفه طول غيابك ومن وداك ما جابك يبه وينك ولهت النظرة من عينك يبه أرجع ورب الكون أنا والهان يبه وينك يبه أرجع تبي عيني لجل ترجع تبي الثنتين لجل ترجع تبي قلبي تبي روحي أنا كلي فدل راسك بس تكفى يا يبه أرجع يبه تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف وكرم قلبك مع هالناس من رحت راحت سعادتنا تعالوا كملها جمعتنا تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار وينهم قبل لا تاخذك لقدار وينهم قبل لا تروح ما ترجع وينهم يومك تمناها جمعتهم بعد ما رحت اجتمعوا الكل نادم على ما فات يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام كلامي بعده ما خلص ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفيله بعد ما ضاعت الحيلة أشوفك والوعد باكر إذا فكر يجي باكر وبرجع أسألك وينك بس لازم تجاوبني ترى عندي أمل للحين ولكني أعرفك وين يبه وينك.
1: تذكر الوالد لحين تقول يبه وينك؟
2: أكيد 100% يعني شيء ما ينسي حقيقة. الله يرحمه يعني.
1: شلون كان تعامل الوالد؟
2: يعني تعامله كان ببساطة برأيي الأول يعني عاش مساكين ايش اقول لك هذا عاش عيشه غير عيشه الحين صعبه وربون الحمد لله وكل ابهات كانوا يعني
1: كان قاسي الوالد
2: لا ابدا ابدا بالعكس ابدا كلش يمكن الوالد اقسم اي بالعكس مكان الله يرحمه
1: وحبك حق الكوره ما كان يرفضه ما كان
2: لا بالعكس ما كان يعني لان اول ما عندنا شيء غير حقيقة يمكن صغار شنو نلعب غير الكورة واللعب بالفريق وما كانوا يعني يدورون عين مثل الحين تخاف على عيالك لأن يعني الحياة كانت كلش بسيطة يعني
1: بالوالد صدر الحنون الوالدة رحمة الله عليها بس بسمعك شيء

0: وضحكات تشربي أخبر. تراجعك الحين الذاكرة للوالدة؟
1: أكيد أنت رجعت وايد ورا الصراحة. بالعكس يعني الله يرحمه ربونا وتعبه.
0: شلون الوالدة كان تعاملها؟ قلت لي الوالد كان هادئ مو بقاسي.
1: لا أبدا الوالدة يعني بعد أمهات الأول بس أكيد يعني تعبوا ويانا يعني ربوا حقي تربون تربية إحنا تعبنا يعني كانت كل شيء تسوي في البيت تطبخ تغسل تشيل تحط مريض داوي كل شيء يعني الله يرحمه.
0: ما تذكر مواقف لها طقتك مثلا؟
1: كثير
0: إيه
1: كثير يعني إذا مواقف اللي طقنا فيه وايد يعني بس كانت طقك في العصر أو شيء في الليل دف دفعك يمكن حتى دمعتها تنزل
0: الله يرحمها.
1: يعني في الليل تحس أن عقب الطق تبي تهامزك تبي تشوفون طقتك رغم أن طقهم ما كان يعني هوية طقهم كان بالعكس
0: رحمة
1: رحمة ويبونك يعني وجهونك ضريج صحي الله يرحمه.
0: عقب الوالدة في مرة وقفت في ظهرك وساندتك ويمكن ما بقول ساهمت في تربية العيال اللي ربت العيال تبحكم عملك حكم شغلك في الرياضة وبعض المعسكرات

0: أم سلمان؟
1: أكيد أكيد، يعني هذه أم سلمان لها وقفات بواقفة واحدة صراحة. يعني ما قصرت، يمكن 80% هي اللي ربت ودرست عيالي مثل ما تفضلت. يعني أنا أكثر وقتي كان في النادي. يعني تصور أن أول مولود لي بنتي البكر ما وديت للمستشفى ورحت لها يوم ثاني. يعني كنت في النادي ما أدري مشغول، ف يعني أم سلمان طبعا ما قصرت، هي يعني تاج على راسي حقيقة. واللي يعني حتى في الرياضة ترى هي كانت تساعدني في أشياء وايد. يعني ساعات بعض الأشياء اللي أكتبها واللي أسويها واللي يعني أجهزها تكون موجودة وياي. وكانت يعني كانت عندها إخوان اثنين نجوم في نادي مينات عيسى، حسن زويد الله يرحمه كان لاعب نجم يعني يلعب الممتاز في نادي مينات عيسى، ومدحت أخوها بعد. يعني كان إخوانه كلهم رياضيين بما فيهم والدهم، كان أي مباراة موجودين مينات عيسى موجود، علشان طبعا عشان المدرب اللي هو أنا وعياله. وما قصر حقيقة ثانية.
0: وجه كلمة لأم سلمان.
1: والله أقول الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، وقدرني على رد الجميل الكبير اللي أنت قدمتي لي.
0: أبو سلمان عندك من العيال سلمان؟
1: إي نعم، البكر لا بنت. بنتي البكر، وبعدين سلمان، وبعدين طارق سميته على طارق الرويع الله يرحمه،
0: رحمة الله عليه.
1: طارق طبعا، وكلهم متزوجين ما شاء الله عندهم
0: ما شاء الله.
1: يعني
0: شلون تعاملك مع عيالك؟ في ديمقراطية
1: 100%. يعني بالعكس، انا اجتماعي ويا عيالي. الشيء الوحيد انهم ما طلعوا لاعبين كرة ولا لهم بالرياضة كثير. يعني عندي راشد يمكن كان بدايته وهو صغير وايد مهاراته ممتازة، قلت يمكن ذي يطلع يعني فعلا تدي يلعب في الناشئين أو الصغار في بعض الأندية مر الغربي أو الشرقي، وبعدين بس قطع.
0: في علاقة خاصة بينك وبين أحدهم ولا كلهم سواسية؟
1: كلهم
0: طيب، تحبهم أكيد كلهم، لكن يمكن سلمان لأن أنت متسمي باسمه ينادونك باسم أبو سلمان.
1: لا يا حقيقة بكون صريح وياك، يعني اللي شوي يعني راشد. لأنه الحتشالة مثل ما يقولون. وبعدين هم عاخت توام، هم عيالي الصغار يعني، فراشد ربا وياه يعني كصديق. سلمان كنت أنا في ذاك الوقت لا مشغول بالكرة، وساعات شوي متنرفز من بعض المباريات اللي ننقلب فيها خاصة.
0: ياكلها هو
1: يعني تقريبا.
0: سلمان تاكلها؟
2: سعاد الله.
1: سلمان
2: يكون بخير فيصل.
0: يا مرحبا يا اخوي سلمان، اهلا وسهلا.
1: هلا هلا، شلونك؟ ها مسوي لي انت برنامج.
2: الله يسلمك.
1: من طلعت سلمان ما شاء الله.
2: موجود.
1: ها
2: بس يعني ما قلت لهم الصدق يبا.
1: لا والله لو ادري انت موجود دي كان خير كلامي.
0: قول علمنا انت الصدق.
2: ما قصرت طبعا. الوالد والله هو الملهم. انا ما صرت لاعب بس مشجع، هو اللي خلاني احب الرياضه بشكل عام، تشجيع طبعا. هو اللي خلاني احب نادي الشرقي، هو اللي خلاني اشجع وايد فرق ومنتخبات. يعني مو بوايد يعني،
1: لاحظت سيدة قال نادي الشرقي، انا ما لي علاقه بالمدينه الشرقاوي هو.
2: لا مدينة عيسى ما تقدر تشجعهم. ف طبعا هو اللي خلاني احب اللعبه بشكل عام يعني، وفي الحياة هو القدوة الأولى. ولو شو أقول يعني، ما بوفي حق بأي كلام أقوله. هو مو بديمقراطي يعني، شوي يعني ساعات سياسي أكثر. يعني سايسك ما تقدر تغلط، ما تقدر
0: يعني في النهاية رأي بيمشي،
2: رايه بيعيشه تراضي بعد يعني.
1: لا ما
2: في. يمكن تذكر اول سياره شريتها انا كنت ما ابغيها، بس خلاني ارضى واخذها. ف يعني ما اقدر، رايه هو اللي يرضيني اكيد.

0: اي والله
1: طيب قول كلمة حق أبوك قبل ما نختم معك.
0: عسى عمره طويل، والله يخليك لنا يا يبا،
2: طول عمرك يا
0: وكلنا نفتخر فيك.
2: وأنا كذلك الله يسلمك، أنت بعد على راسي عيالي.
0: الله يعطيك الصحة
1: الله يعطيك
0: والعافية.
1: العافية يا سلمان، شكرا لك يا يبا على اتصالك، يعطيك العافية. خلينا نروح لبدايتك، وبديت أنت في ذاك الوقت أشبال في الرفع الشرقي.
2: لا ما كان في أشبال. لازم ذي الواحد يقولها للأمانة.
1: براعم كمان.
2: براعم. لا كان في أشبال صح، أنا آسف.
1: أي.
2: براعم ما في، آسف.
1: إيه كان أشبال.
2: كان أشبال.
1: وأعتقد ناشئين ما في، شباب على طول.
2: إيه الأشبال والشباب صح. اللي هو في الثمانين.
1: إيه.
2: يعني فترة يمكن سنة وصار الناشئين إيه، بس البراعم كان يعني اللي أسس يعني فريق أو فرق البراعم كابتن سلمان شريدي. فكرته هو سوى كان أول أندية الناس تبي تدرب، اللاعبين يحبون التدريب، وسلمان كان نجم ويلعب في نادي المحرك. سلمان شريدي أبو أحمد الله يعطيه الصحة والعافية شكل كذي دورة صيفية وسوى فيها براعم، وإحنا انضمينا. أنا انضمي طبعا باسم الرفاع الشرقي وهم ما يدرون، ودخلت الدورة، وكان نادي الحالة ونادي البحرين وفريق اسم الشموس أعتقد، ما انسى هاي بدايتي. وبعدين تفاجأوا نادي الرفاع الشرقي إنه مكتوب في مجلة الرياضي، كان يصدر الله يرحمه عبد الرحمن عاشير، أشبال أو براعم الرفاع الشرقي يلعبون النهائي مع براعم نادي المحرق. الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن قبل يروح الجنة سأل، إحنا ما عندنا فريق براعم. المهم دروا إن أنا اللي ماخذ الاسم ومشترك باسم نادي الرفاع. ومنها طبعا يابوني أنا وفريقي اللي عندي البراعم، وابتديت دربتهم بس تقريبا 6 شهور وانتقلت وياهم.
1: من كان فيهم تذكر اللاعبين اللي كانوا موجودين؟
2: إيه كلهم اتذكرهم.
1: من؟
2: الله يرحمه صلاح العواد، علي البعينين، صلاح عبد المجيد. يعني هذه بعدين انضموا لهم مجموعة. عبد الله محمد، يعني تقريبا أكثر اللاعبين اللي وصلوا للمنتخبات مثلوا رفع الشرقي يعني فترة طويلة، عبد الله موسى كلهم كانوا ذين الموجودين. ما فيهم اللي بعض متوفى
1: الله يرحمهم. انت لعبت الأشبال، كان وياك حمد محمد بعد
2: لعبتي.
1: اي واظن وصلت للشباب بس وقف.
2: بس للشباب
1: والشباب صغير، واتجهت للتدريب.
2: اي نعم صح.
1: شو اللي خلاك مسلمان تتجه للتدريب؟
2: يعني انا بالعكس كنت احب اني انا العب، لكن لما يوم وصلت فريق الشباب كان عندي الفريق، يعني عندي في نفس الفريق المجموعة موجودة أدربهم. فبعدين يعني بس مسكت طلعت يعني، وأنا ما كنت لاعب زين على فكرة يعني دفاع وكله
1: كنت دفاع
2: مدافعي. وحمد ذكر الأمور اللي بيني وبينه.
1: إيه
2: حمد محمد.
1: جيني الأمور مثل شنو؟
2: والله حمد ما شاء الله كان لاعب فلتة يعني. هو يسجل جول وأنا أسوي بلنتي. عاد هاي في مباراة الحد أتذكرها.
1: إيه.
2: يعني مباراة طويلة 4-3. للأسف أنا مسوي 3 بلنتي.
1: مواقفك مع حمد كثيرة.
2: أكيد 100%. حمد عشرة عمر. حمد يعني. حمد يعني من يعني اعتبره أخ وما شاء الله عليه. طبعا هو فلت من يعني ابتدى ويان، لكن ما شاء الله عليه يعني سبق عصر حقيقة. حمد ترى لعب صغير. حمد لعب في الشباب يمكن بس كذي محطة، وبعدين سيدي راح الفريق الأول. انضم الفريق.
1: كنتوا لما كان هو نجم الفريق وانت مدرب كان تصير بينكم خلافات؟
2: والله شوف
1: وايد وايد.
2: وشوف حمد لأنه يعني لاعب كبير حقيقة، وهو أكبر من اللاعبين كلهم الموجودين. يعني مثل ما قلت لك يعني مروا علي يمكن دربهم في الناشئين ويلعب ويدرب نفس الطريقة.

0: يعني، وصار الكابتن ويلعبون وياه مثل خالد جاسم وخالد الدوسري والمجموعة طبعا صلاح بن جيل العواد الله يرحمه. فحمد عنده أراء طبعا، لأن حمد ما شاء الله يحتك في مدربين كبيرة ويحتك في المباراة الدولية ولا آخره يعني، فلا رأي وبعض بعض الآراء تكون سديدة وصحيحة 100% وبعض الآراء نختلف عليه.
1: هاي اللي هو يسجل وتسوي بلنتي
0: هذه أحد
1: شو السالفة يا حمد؟
0: وين حمد؟ ها حمد محمد يعني خاطر أنا سامح زين لو أدري تكلمت في الطير عيال.
2: لا ما
1: كابتن الكبير حمد محمد ديسكفري أهلا وسهلا فيك.
2: هلا أبو فيصل، أنا أمسي عليكم على سلامك الله مستمعينك وعلى ضيفك العزيز والقريب من قلبي.
0: الله يخليك
2: أبو سلمان، بارك الله فيك المدرب، بارك الله فيك من المدربين اللي تعبوا على نفسهم، وأنا أهنيك على المقدمة اللي قلت فعلا رجل يستحق وذي قليلة في حقه. أبو سلمان، أنا يمكن الكلام اللي أنت قلته ناس طبعا فسرت على أنه هي خلافات مع نبيل سلمان لشخصه، بالعكس أنا تربطني بنبيل الحمد لله، هو قال لك بلسانه ليوم موجود العلاقات وعلى اتصال بعض ومسجات سلمك الله موجودة، والله لا يفرقنا إن شاء الله دوم
0: إن شاء الله. بالعكس
2: قصة نادي الحد فيصل، اسمح لي نبيل سلمان كان عندهم ذاك الوقت إذا ما خبت ما خلت لي ذاكرة راشد العمير
0: 100% صح،
2: لاعب مميز ومراوغ، ونبيل من المدافعين اللي مدافع شرس.
0: لا والله
2: ما عليك من لما قال لك لاعب مو زين لا زين كان شرس وما يخليك، يعني مثل كلمة رحمة الله عليه معلا لما يقول لك لاعب إذا طوف هو طوف اللي هو تموت، فكل من يراوغ ذاك اشتخد أخذ منتع قبل أنت. الجول الثالث عقب الجول الثالث تدور نبيل اللي يقول لي سجل جول يذبحني حسن رحمة الله عليه
0: الله يرحمه.
2: إيه فالمهم دورنا الجول سنن نقول الرابع ندور نبيل لا برع ما يكفى ما خلاه يكمل فراغ
0: لعبنا عشرة
2: إيه ما خلاه قال لك عاد جوده في هذي قال لك عاد ما تلعب
0: تذكر محمد ما شاء الله
2: إيه فشوف وبنمشي قال ما تركب الباص يا حسن شو ماركت بقل يا خلي بقى خسك دخلي يركب الله هذي. فنبيل سلمان الله يسلمك من المدربين اللي كانوا يتابعون سيزار مينوتي اللي هو مدرب الأرجنتين. مدرب الأرجنتيني ذي كان من المدربين اللي سلمك الله شديد والشديد الله سبحانه وتعالى زين، لكن كان مثل ما تقول مقاتل خاصة في الخط الخلفي، لأن فعلا احنا فترة نبيل طلعت عندنا مدافعين على مستوى عالي، يعني حكم انه هو هو شيء ملم باللعبة ملم بخط الخلفي اللي هو يلعب فيه، نفس الوقت عنده فكرة ما علي سلمان اسمح لي اقولها، عنده شغلة يقول لك اسمها ليس اندوالي يعني يشدخ. أنا البارحة أسمع مطرشين لي عن محمد الله يذكره بالخير محمد بلال، لحقني مرة وأنا هديت الكرة وشريت على على حسب الكلام وفعلا أنا هديت لأن
1: لازم تأشر
2: أي بس نبيل فعلا يعني من مدرب
1: حمد.
2: أنا سعيد أول شيء بارك الله فيك أن أسمع صوتك وأشكرك بو فيصل نيابة عن كل الشرقوية بينك وعني أنا شخصيا، جبتنا شخص كنا نحب أن نسمع عنه ونسمع أنه هو يهد الكرة وهو في أحسن حال والحمد لله هده وهو في الصحة وسلامة يحفظ الكريم وعينه وعلى ما تبقى من عمره ويطول عمره في طاعة رب العالمين ويحفظ العيال.
1: شكرا لك كابتن حمد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. ديسكفري رجعك بعد ورا
0: ما شاء الله والله، هذه يعني الحين تذكر حتى الاسم فعلا اسمه راشد العميري بتذكره صح وفعلا لاعب وصل مثل حمد ما شاء الله وصل للفريق الاول وصل المنتخب، فما كنت اللوم

0: مصر.
1: دربت العربي؟
0: إيه
1: نعم. أنت بديت التدريب في الرفاع الشرقي؟
0: بالضبط في الناشئين.
1: في الناشئين
0: وصلت للشباب.
1: وصلت للشباب. شو اللي انقلك لمدينة عيسى أول؟
0: مدينة عيسى الله يسلمك كنت أنا أدرب في 80 81 ناشئين. فيواني فترة من فترات نادي مدينة عيسى كان خلاص يعني عارضين عليهم إنه يا يسكرون النادي يا إنه يفوزون في المباراة المتبقية لهم اللي هي 6 و7 مباريات. وكان ما في عندهم خلاص يعني فريق متدهور يعني. المهم إنه ما بطول عليك إنه استلمت في 6 مباريات دي وأنا مستلم الفريق الشرقي الناشئين. مساكتهم تثبتوا وقعدوا يعني ما مشوا في المباريات. الموسم اللي بعده كان هناك أول في درجة أولى ودرجة عفوا درجة أولى ودرجة أو درجة ممتازة أولى وثانية. ثانية المدينة كانت في الثانية والحد والقلالي وسنابس ودي والفرق ذي يعني. السنة اللي بعدها جبت لاعبين رحت يعني الحارات والفرجان وفي مدينة عيسى وفي منطقة توبلي قعدت ألف على المناطق حصلت مجموعة من اللاعبين زينين نفس اللي سويته في الشرق يعني الفكرة وجبتهم ضميت شباب يعني طعمت فريق يمكن أو شلت الفريق كامل صعدنا على طول الدرجة الأولى. فصرت وأنا عقب سلموني فريق الشباب في الرفاع الشرقي صرت أحم ملتزم بنادي مدينة عيسى وصل الدرجة الأولى وطموحي إن إحنا نوصل ممتاز بالفريق. فهني خلاص تفرقت حق مدينة عيسى اللي هي يعني تركت الفريق المجموعة اللي أنا بديت وياهم وأحبهم تركتهم كأني ترك واحد من عيالي صغير لأن راحوا شباب وعلى طول بعد ما تموا فترة في الشباب على طول خذهم المدرب المصري الله ذكره بالخير ميمي فكري ولعبهم تقريبا 8 أو 9 لاعبين سيدة في الفريق الأول. بس وأنا استمريت مع مدينة عيسى لكن ما قطعت النادي أمر وأروح والعلاقات طيبة كانت الحمد لله. بعدين السنة تمينا سنتين في الدرجة الأولى وعلى طول صعدنا الدرجة الممتازة مدينة عيسى يعني أنا
1: حققت لهم حلم مدينة عيسى
0: لأنهم فعلا كانوا يعني كإدارة كانوا كلاعبين وحتى جمهورهم يعني ليون كانوا صراحة مكملين كانوا لاعبين
1: وصلت وياهم في الممتاز؟
0: اي نعم وكنا على فكرة أبو فيصل احنا الفريق الوحيد في الفترة ذيش طبعا كان اللي في قاعدة اللي يصعد ينزل لأن فعلا كانت الفرق قوية اللي في
1: صحيح.
0: فالحمد لله أنا كسرنا القاعدة ذي ما نزلنا يعني ثبتهم في الممتاز. وهني شاري طبعا طلبوني أن نرجع رسمي بعقد رسمي مع الفريق الأول وتركت المدينة.
1: احنا بنرجع حق الشرقي بس خلنا وديك حق العربي.
0: ايه تفضل.
1: ايه شلون تم التعاقد مع العربي؟
0: العربي الله سلمك بعد الفترة اللي انا كان يعني هني الرفاع الشرقي خلاص صار تشبع حقيقة بين نبيل كمدرب في كل طبعا كل مدرب او اللاعبين او الدارين في فترة من فترات خلاص لازم تغير يعني وهذه بالعكس
1: سنة الحياة.
0: فهني الشيخ عبد الرحمن ما كان يبي يفرط الله يرحمه وبعض ما يبون يفرطوا في نبيل لان نبيل اكثر اللاعبين له علاقات بهم فكانوا يخيروني بين نيب مدرب وانت كنت مدرب مخليك مساعد وياه يعني فقال تصير مدير فني فحسيت ان انا هني يعني يا نبيل انت مهمتك انتهت بس هم هذه يعني اعتبرته تكريم حقيقة ما كان يعني فما كانوا يعني الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه وبعض الدارين ما كانوا يبون اروح ويبون يغيرون وهذه مثل ما تفضلت فيصل سنة الحياة. فانا ما قلت لهم لا بس خلاص قعدت يمكن فترة بسيطة في البيت يعني ما ادرب. عقب ياني عرض من النادي العربي اللي هو كان درجة أولى ذاك الوقت دربت سنة واحدة و سنة واحدة

0: لما استمرت ايامك موسم واحد.
1: تذكر من كان مدير الفريق في ذيك الفترة؟
0: والله كان شخص جدا يعني محترم وكلهم محترمين حقته، بس في واحد اعتقد ان شاء الله ما تكون ذاكره اسمه سلمان عيد. اعتقد هو رئيس النشاط الرياضي ومدير تقريبا هو كل شيء. وفي بعد
1: علي باشا كان موجود
0: في علي باشا اكيد 100%. علي باشا كان في الاداره، علي باشا كان في الاداره ويمكن كان مدير الفريق هو، لان اعتقد سلمان عيد كان. هلا اتذكرهم يعني.
1: قول الو.
0: الو.
2: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
0: اهلا وسهلا
2: بالمدرب العظيم.
0: الله يسلمك العظيم. الله يسلمك. شلونك؟
2: كيف حالك؟
0: شو اخبارك استاذ؟
2: اهلا وسهلا.
0: ما شاء الله.
2: وين هالغبه يا طويل العمر؟
0: والله بعد انا يعني اتابعكم الحمد لله، اقرا مقالاتك.
2: الله يخليك، انت من المدربين الكبار اللي احنا عطرناهم وشفناهم.
0: والله لي الشرف. يعني الله يحفظك سلمك يا رب.
2: وكانت لهم بصمة على كرة القدم في الأندية اللي
0: الله يخليك
2: أشرفت عليها.
0: والله هذه
2: احنا عندنا في العربي اللي هو الاتفاق.
0: الحين الاتفاق صح
2: في الموسم اللي لنا فيه.
0: ايه الحمد
2: وكان
0: لله.
2: وكان يعني لما ذهبنا إلى المعسكر
0: في العراق.
2: في العراق.
0: اي نعم نعم.
2: وكنا أول دادي نروح إلى العراق في معسكر خارجي.
0: إي نعم صح.
2: والحمد لله تكللت الأمور بالنجاح والنتائج اللي حصلها الفريق في هذيك السنويات كانت يعني كبيرة. ما كنا نحصل عليها.
0: الله يخليك الله يخليك. بالعكس أستاذ يا علي، أنت بعد أنت
2: وطبعا كنت... كان اختيارك ما كان كذي لا ولا هن. طبعا أنا كنت أتابعك من أول مشوارك التدريبي وكنا مرتبطين بعلاقات.
0: الله يخليك.
2: ومن خلال أنت النتائج اللي سجلتها في الرفاع الشرقي وفي نادي مدينة عيسى.
0: الله يخليك.
2: فالإخوان راحوا إلى شيخ عيسى، شيخ عيسى بن سلمان إذا لازلت تذكره في نادي الرفاع الشرقي.
0: نعم أكيد. وسلمان نعم في الشيخ عيسى.
2: طبعا طرحوا عليه الأمر وما كانت عنده ممانعة. ويا نبيل يعني الفترة اللي فيها يا أخوي نبيل.
0: تفضل.
2: كان عدد اللاعبين اللي يحضرون التدريب يعني يفوق التصور. انهم انضباط.
0: الحمد لله. الحمد
2: لان
0: لله.
2: الاسلوب التدريبي العلمي والنفسي كان موجود عندك. لان انا اول مره بعد كنت اشوف مدرب
0: الله يخليك
2: بالنسبه للشوتينج على المرمى ياخذ 12 كوره او 14 كوره ويخلي المهاجم يسددهم بالتتالي.
0: هذه امور فنيه بعد الحين ما نسيناها.
2: يعني
1: ما تنساها. ايش رايك علي يرجع؟ هل ممكن يرجع الكابتن نبيل للتدريب؟
2: والله الكابتن نبيل
0: الحين
2: ما غاب عن الساحه وموجود. يعني وبامكانه انه يرجع.
0: لا
2: يكبر روحه. كم عمره هو الحين؟
1: انا الحين هو شباب.
0: عمره الحين 41.
2: نعم.
1: استاذ علي انا شاكر لك هذه المداخله والله يعطيك العافيه.
2: حبيبي وانا شاكر لكم ان خليتوني اتواصل مع
0: الله يخليك. لي الشرف. الله يحفظك.
2: من زمان ما سمعت صوتك.
0: لي الشرف.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك.
0: الامور يعني
1: قول الو.
0: الو.
3: مرحبا.
1: يا مرحبا يا ابو فهد. طارق العطوان هد الكوره ورحت للدوره ويبت رجعته.
0: اكيد ما رجعنا ما شاء الله عليه.
3: اول سلام عليك. اول شيء مسي على ابو سلمان. اسمح لي يا ابو فيصل مسي عليه
1: سهلة.
3: ومسي على المستمعين. طبعا ابو سلمان هذه يعني سبحان الله يعني شخص راقي في التعامل.
0: الله يخليك.
3: عنده شيء نقول في البحرين نقول عنده خزه. يمكن يعني انا فعلا الفتره اللي يعني كان لما سمعت ان نادي الخليج فتره ما انتقلت من محرق نادي الخليج وابتعدت شوي لظروف يعني اسريه وعائليه وعقب اتجهت للدراسه طبعا. بس سلمان بطريقته وباسلوبه وناس ما قال ولده سلمان لا اسلوب يعني خاص. انا استمعت حق الولد يعني هو في النهايه انت بتي اسلوبه جذبني طبعا حق النادي مره ثانيه. ومن حسن الحظ انه لما يعني ينتقي الكلمات خلاك كابتن. وطبعا الحمد لله احنا يعني في النادي معروف هذه الشغله الناس القدامى والكبار لهم ثقلهم يعني. وخلال الفتره اللي مسك فيه ترى على فكره كنا قاب يعني قوس او ادنى ان صاعدين.
0: المفروض
3: يعني كنا متصدرين الدوري وصاعدين.

0: مين لولا
1: تغيير،
0: الاتحاد البحريني لكرة القدم.
1: غيروا
0: يعني
1: غيروا النظام
0: غيروا
1: في
0: غيروا
1: اللحظات
0: السيستم،
1: الأخيرة.
0: سوى دورة سداسية،
1: دي نعم صح.
0: وخلال دي الفترة سبحان الله صار عنده دروب، يعني كان ما دروب حق بقية الفرق طال عمرك، ويعني ما حالفنا الصعود. والله احنا صاعدين ويا ابو سلمان، لان كان فعلا يعني صادرين ومعطين الفرق يعني فرق بيننا
1: فارق
0: وبينهم
1: نقاط.
0: نقاط
1: نعم
0: كثيرة.
1: صح. كنتوا شلون تشوفونه كمدرب ابو فهد؟
0: والله شوف انا يعني ابو سلمان من المدربين الراغيين اللي يذكرني يعني بمدربين مثل الكابتن سلمان شريده، يذكرني بالكابتن خليفه الزياني، يذكرني يعني الله يرحمه اليوم يعني تلقينا خبر وفاه احمد بن سالم.

0: هذين المدربين اللي ما ينسون علي الشتي، عندنا احمد صالح، هذا مدربين راغيين في التعامل، يعرفون شلون تعطي انت نفسيا قبل لا تلعب بالخططية. هذه صعب يعني. انا اليوم اقول بسلمان يفترض انه يكون في لجنة من ضمن اتحاد البحرين كرة القدم اللي المفروض يجون يطورون الكرة، لان نحتاجين ناس نفس يعني شيء نفسي حق اللاعبين. وهذه عنده ما في داعي يجيب لي خبير من برا، هذا عندنا بارز.
1: الله يخليك، انتم عليكم زود بعد.
0: لا كلام، هذه كلمه حق يا استاذ نبيل، وبالعكس هذا نقوله وخلي الناس تعرف من هو نبيل سلمان. يمكن انت شركت وغربت في البحرين في كل مكان، لكن وضعت بصمتك في كل نادي رحت له.
1: الله يخليك.
0: وانت من يعني ليش اقول لك ما انتاك اول مدرب رحمه الله عليه احمد سالمين وعلي الشتر الله يرحمه ويغفر له، وانت اخر مدرب في مسيرتي خلاص عقبها ما لعبت قطعت الكره.
1: الله
0: يسلمك. والحمد لله مثل الناس مثلك وشرواك اليوم نفخر لما يكونون في برنامج لهم بصمه مع اخونا ابو فيصل،
2: واحنا نفتخر فيك يا ابو فهد. شوف ابو فهد من الناس صراحه اللي يجبرك على احترامه، اختياره للمفردات، اختياره للكلمات، كان حارس زين
1: جدا يعني. تصور يعني انا ما بي طبعا لانه وياه جامل، لا هو يعني ما كان هد فتره مثل ما تفضل اسف، لكن لما نيه كان حتى وزن شوي زايد قال لي خلاص انا ما وانا طارق كنت غير كنت انا يعني كنت انا عارف اصلا سالت عنه بالاسم قال له تو ترك. فلما مثل ما تفضل لما حقيقه لما نيه وتمرن يعني ما كنت اتوقع يعني ترك فترة طويلة، ولكن ما شاء الله عليه يعني رد نجوميته. وتذكر المباريات ذي، اتذكر المباراة يمكن مثل ما تفضل المفروض احنا نصعد الدرجة الممتازة بالنادي الخليج لكن غير النظام. فهي طارق كان ما شاء الله تذكر البلانتي اللي تصدها
0: والله سلمان مع ايامك ما تنس وياك الامانة يعني. لكن تمنينا ان نتوج مجهودك
1: الله
0: بالصعود، لكن يعني قرار الاتحاد اللي يعني فرض
1: بالعكس نعتبر ان احنا يعني هاي المجهود بوجودكم، واعتبر ان المفروض ان خلاص يتواجد احنا. كلامك الطيب يا
0: فهد. والله بالعكس هذه قليل في يعني للامانه انا ما جامل وعارفني
2: اكيد ما بيك شك،
0: وحتى يمكن قال لي انا من النوع اللي ما اطلع يعني اكاي
1: عارفني،
0: بس لو ما قال لي ابو سلمان والله العظيم هذه كلمة حق ان اقول هذا الرجل يعني اعلاميا اليوم بفيصل توج اللي احنا نبغيك انه من قبل.
2: والله واجب
0: ما اخذ حقك اعلاميا للامانه.
1: الحمد لله،
0: لكن الحمد لله اليوم انت وجودك في البرنامج الراغي ذي نعتبر تتويج لنا اخوي.
1: انا لما سمعتكم كلكم الحين الله يعلم شنو بداخلي يعني الله يعلم. ما يحتاج.
2: يعطيك العافيه ابو فهد.
0: الله يعطيك
2: العافيه، شكرا لك نجم طارق العطمان، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. طارق العطمان من الناس الامانه الذوق يعني
1: 100% ما شاء الله عليه يعني. ومو بس هو حقيقه في نادي الخليج انا تعرفت على مجموعه من الناس كلهم ابراهيم الشاعر واخو فؤاد والله يرحمه، اخوه كان خالد الله يرحمه، مجموعة طيبة كلهم يعني أتذكر منهم الكثير. بالعكس أنا لما رحت كأني في نادي الرفاع الشرقي حقيقة يعني ما قصروا وياي.
2: نعم نرجع للعربي. العربي كانوا في الدرجة الأولى.
1: إي نعم. العربي في الدرجة الأولى كانوا يعني أتذكر يعني رحنا وياهم بعد رحت وياهم معسكر العراق بغداد وصار الفريق ما شاء الله يعني كان فريق جدا زين. بعد نفس العملية يعني مش تصدر.
2: براويك شغلة
1: ما شاء الله يعني
2: هذه الله يسلمك إذا تقدر تقراها وياي وين نظارتك مثل القراءة. شوف بس اقرأ بصوت عالي خلي يسمع الجمهور. شوف صورتك بعد هني
1: ما شاء الله صغير هني عشوة
2: ايه؟
1: حضرت الفاضل أمين سرنادي وأقرأ فوق
2: هذه يعني. أنت كاتبها هذه طلب التحاق بالنادي حضرة الفاضل أمين سر نادي مدينة عيسى بعد التحية أرجو قبولي عضوا عاملا في ناديكم. العمر كان 27 سنة المؤهل ثانوي

0: ثانوية عامة. رقم التلفون هني 6318826، هذه كنت في محمية العرين حزتها.
1: صحيح.
0: المنزل 6-6-5-8-7-5، مو موجود ذي الرقم
1: لا راح.
0: الآن. التاريخ 6-6-83.
1: ما شاء الله.
0: هذه
1: اي صح.
0: بخليها عندك عشان تذكرها.
1: اي 83 يعني بداية روحتي نادي مدينة عيسى.
0: وما دام قلنا مدينة عيسى، أنا وصلتني هذه الرسالة لك، أبي أقرأها عليك.
1: تفضل.
0: حضرة الفاضل المكرم الأخ نبيل سلمان محمد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم سابقا، هذه من مدينة عيسى،
1: اي نعم.
0: نادي مدينة عيسى كشعارهم.
1: الله يخليك.
0: يهديكم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أعطر التحايا وتقديرا لدوركم البارز في خدمة الرياضة بنادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي، وجهودكم في عمل المنظومة الرياضية وتشكيل فريق كرة قدم بالنادي في بداية الثمانينات وتطوير المستوى الفني والصعود إلى الدرجة الأولى، فقد تم منحكم العضوية الفخرية من قبل مجلس الإدارة، وبيتم الاتصال فيك عشان أخذ بعض البيانات وتسليمك العضوية الفخرية. هذه نادي مدينة عيسى لما عرفوا أن أنت بتكون معاي على الهواء.
1: مشكورين ما قصروا.
0: والحين ويانا رئيس مجلس إدارة نادي مدينة عيسى الأستاذ أحمد جاسم. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد.
2: حيا الله أبو فيصل.
0: الله يحييك يا
2: الله
0: حبيبي
2: يحييك
0: ويسلمك.
2: ويسلمك. حيا الله اللي
0: طول
2: معك.
0: عمرك.
2: حيا الله الكابتن
1: الله
2: نبيل سلمان.
1: يخليك.
0: الله يحييك.
1: أهلا أهلا.
0: أولا أنا أشكركم على هالبادرة الطيبة منكم بإرسالكم هذا الخطاب تقديرا لجهود الكابتن نبيل سلمان.
2: طبعا لا شكر على من يقدم الأعمال الاجتماعية الثقافية الرياضية الفنية. لو بني بنتكلم عن الكابتن نبيل سلمان، أنا حقيقة يعني كانت ميولي ثقافية وفنية ما كانت لي علاقة بالرياضة، ولكن كنت أشوف الكابتن نبيل سلمان وكنت أسمع عن الكابتن نبيل سلمان، يعني ما صار لي دور كبير معاه، لكن هو الكابتن نبيل سلمان يعني لما جه نادي مدينة عيسى في الفترة السابقة، والكل يعني يتفق يمكن معاي في هذه الموضوع، هو عمل نقطة تحول في نادي مدينة عيسى، يمكن هو يعني من عاد المنظومة الرياضية لنادي مدينة عيسى في بداية الثمانينات. صحيح كان نادي مدينة عيسى موجود من 68 وكان في فريق، لكن النقلة اللي عملها الكابتن نبيل نقلة كبيرة يعني على مستوى في منطقة مدينة عيسى، بل يعني كان الكابتن يعني هو كان تقريبا شفت العنصر اللي تقول هذا يشتغل في كل شيء، يعني هو نقلته بس مو بمستوى على التدريب الرياضي، وهو كان عمله حتى على المستوى الإدارة، يمكن سوى حتى نقلة في مجلس الإدارة، يعني جلب ناس تدعم النادي في نادي مدينة عيسى. حقيقة يعني هو من اللي ترك بصمة كبيرة في نادي مدينة عيسى، وهو من أنشأ يمكن يعني كثير من الفرق الفئات ما فئات، يعني هو جلب لاعبين كثيرين. يعني أنا حقيقة لما كلمت الأخ فايز في هذه الموضوع، يعني أنا حاولت أسأل من كان في ذيك الفترة موجود، فالكلام يعجز الصراحة اللسان عن التقدير الكبير اللي قدمه، يمكن كثير منه ما حد كان عارفه، لكن هو سبق عهد كثير من الناس وعمل في الفريق وحاول يسوي كيان لنادي مدينة عيسى، وهو كشخصية يمكن ما نقول اشتغل بس في قضية الرياضة، هو كان يعمل معاهم على الجانب حتى الاجتماعي، حتى الجانب النفسي في مع الفريق، حتى الجانب الدعم لمن
0: نعم.
2: كانوا موجودين في نادي مدينة عيسى في هذه الفترة. يمكن كثير من اللي جو نادي مدينة عيسى هو من جلبهم، يعني
0: نعم.
2: الكابتن نبيل صراحة يمكن كثير من الناس يا نادي مدينة عيسى، كثير من اللي خدموا في نادي مدينة عيسى، بس هو يختلف عن الآخرين، وكمدرب يمكن كان سابق عهده، يعني عارف يعني ما هو موجود في الفترة الحالية حديثا وهو قاعد كان يسوي في ديتش
0: صحيح.

0: فترة يعني.
1: صحيح.
0: ما أقدر يعني أنا ما عاشرت كثير، لكن أنا يمكن تعرفت عليه وشفت يعني مدى الطيبة، مدى الدعم، مدى الإنسانية الاجتماعية اللي موجودة في داخله.
1: الحين يعني الخطوة اللي بعد هذه الحين وصل الخطاب إن العضوية فخرية وما قصرتوا. الخطوة اللي بعدها عشان يستلم العضوية.
0: خلاص هذه العضوية الفخرية نبيل أنا متكلم فيه معاه كابتن نبيل من حوالي يمكن أسبوعين أو شيء هاللون. قلت له نبي نشوفك يعني، لأن الصراحة الأفكار اللي موجودة عنده الحين قاعد تطبق في الفترة الحديثة.
1: إذا الوعد بعد الحين إحنا الإغلاق لاثنين سبعة، الوعد إن شاء الله أنا والكابتن نبيل نزورك في في في النادي. أنا شاكر لك هذه المداخلة الأستاذ أحمد جاسم رئيس مجلس إدارة نادي مدينة عيسى.
0: ما أعطيتك كثير من المدة لكن من الوقت، لكن أنا أقول لك الرجل دي هو من حبب الرياضة في نادي مدينة عيسى. يعطيك العافية.
1: شكرا لك. بعد في اتصال كابتن تعذرنا.
2: لا تفضل.
1: يلا ناخذ اتصال. مساء الخير. أهلا وسهلا. ألو مساء الخير. طبعا أنا. يا هلا يا مرحبا.
3: السلام عليكم أبو فيصل.
1: عليكم السلام أهلا وسهلا.
3: مساك الله بالخير.
1: سلورت حياك الله.
3: الله يسلمك. طبعا أنا خالي نبي سلمون.
1: أهلا وسهلا.
3: وأنا طال عمرك
1: يشرفني مجروحة. أنا
3: أشكرك وأشكر خالي بصمته
2: الله يخليك
3: في نادي الشارقي، وأهل الشارقي كلهم يعرفون نبي سلمون من
1: ما في شك.
3: وحبيت أن أنا أشارك يوم سمعت صوت خالي نبي على
2: الله يسلم. انت هاب
3: والله يطول. نعم هاب.
1: نعم هاب.
2: مشكور ابو
3: الله يطول في عمره ان شاء الله ويخليه.
2: الله يخليك.
3: حبيت اني بس اسلم عليه واشكركم انكم بينتوا بصمه نبي سلمون قدام الناس
1: كلها. الله يعطيك العافيه. شكرا. وهذه اقل واجب. احنا لا يمكن في الرفاع الشرقي ننسى مدرب بحجم نبيل سلمان. أبو سلمان تذكرني في النادي؟
2: إيه أكيد 100%. أتذكر طبعا تنتيت في جيل يمكن بنوفل يمكن مجموعة ذي. إيه أتذكر. وأنت بعد من أثر اللي كنت دائما متواجد في النادي وفي المباريات ما شاء الله عليك. وأتذكر حتى يا مسي على بالخير خليفة أخوك. يعني أتذكركم ليش لا أتذكر
1: الأمرك.
2: أتذكر كل الناس اللي يجون النادي كانوا يجون مباراة النادي تبتدي الساعة مثلا 4 هم الساعة 1:30 2 في النادي قاعدين.
1: صحيح.
2: من ضمنهم يمكن أنت بعد.
1: صحيح. نعم يعني أنا سعدت جدا بلقائك. كان عندي محاور كثيرة لكن جاتنا اتصالات أيضا قلنا بنقدم الاتصالات لأن لها أكيد أثر على نفسك. يمكن أنا لاحظت هذا الأثر في عيونك أشوفه.
2: إيه الحمد لله. أنا والله يعني فعلا يعني فاجأتوني بصراحة بالمجموعة اللي تصلة ويعني كلهم يعني ما شاء الله ترجعوني ورا وشالوني شوية يعني خلوني في مكان لون. حسيتنا احنا برجع اركض شوي.
1: نركض الحين في البرنامج. شرفتني يا ابو سلمان وهذا البرنامج برنامجك وانت من الناس اللي لهم بصمه ونفتخر فيك.
2: يلا خليك ما قصرت.
1: شكرا جزيلا.
2: مشكور يا اخوي. شكرا.
1: شكرا لكم انتم مستمعين. ننتظرون الاسبوع القادم ان شاء الله في حلقه مثيره وساخنه من لهم بصمه.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
3: جلالة الملك المعظم يبارك تشكيل لجنة تحكيم الدورة الأولى لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، ويؤكد حرص المملكة على تعزيز حوار الحضارات والثقافات لتحقيق الوئام العالمي. معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة يشهد زيارة عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية. تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم تدعو أولياء الأمور لحضور الأيام التعريفية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. ومطار البحرين الدولي يواصل تسجيل مستويات نشطة في حركة السفر والطيران، وأكثر من 712 ألف مسافر خلال شهر يوليو الماضي.

أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح رئيس لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح. وخلال اللقاء تشرف معالي الوزير بعرض أسماء أعضاء لجنة تحكيم جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح على جلالته، والتي تضم نخبة من الشخصيات الفكرية والأكاديمية البارزة من داخل مملكة البحرين وخارجها لتولي مسؤولية تقييم البحوث والأعمال واختيار الفائز بالدورة الأولى للجائزة العالمية. وقد بارك حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم هذه النخبة المتميزة وما يتمتع به الأعضاء من خبرة ومكانة عالمية مرموقة، متمنيا لهم كل التوفيق في تحقيق رسالة الجائزة وأهدافها الإنسانية النبيلة من أجل خير البشرية حاضرها ومستقبلها. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز حوار الحضارات والثقافات لتحقيق الوئام العالمي والمساهمة في إشاعة العيش المشترك والسلام المستدام، بما يجسد عراقة المملكة وانفتاحها باعتبارها مركزا للتلاقي الثقافي والتعايش الديني وموطنا حاضنا للتعددية والتنوع الإنساني. كما أثنى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الإنجازات المهمة التي حققها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح منذ انطلاق مسيرته الناجحة وما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير على المستوى العالمي، مؤكدا جلالته دعمه المستمر لمبادرات المركز بوصفه صرحا حضاريا متميزا يعكس ما تحظى به مملكة البحرين من تاريخ عريق يزخر بقيم التسامح والتعايش الإنساني والحرية الدينية. وفي ختام اللقاء أعرب معالي وزير المواصلات والاتصالات عن جزيل الشكر وعميق الامتنان للمقام السامي على التوجيهات الحكيمة لإطلاق الدورة الأولى للجائزة الدولية الرفيعة التي تجسد الرؤية الملكية في ترسيخ قيم التسامح والتحضر والاحترام المتبادل في ظل مبادرات جلالته الرائدة لتعزيز مفاهيم التعايش والسلام في العالم. وثمن بكل التقدير والاعتزاز دعم جلالته حفظه الله ورعاه المتواصل لأنشطة المركز وفعالياته، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم وينعم على جلالته بموفور الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء.

0: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس سعادة السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالقائم بأعمال السفارة البريطانية متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية. واستعرض جلالته معه مسار العلاقات الثنائية المتميزة وسبل دعمها وتعزيزها، معربا جلالته عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة وشراكة وثيقة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر والعمل المشترك في شتى المجالات. وأكد جلالته تطلعه الدائم لتوثيق وتنمية هذه العلاقات الاستراتيجية العريقة وتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين. ونوه جلالة الملك المعظم بأهمية الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وجهودها وإسهاماتها البناءة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي. من جانبه أعرب القائم بأعمال السفارة البريطانية عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة لدور جلالته وجهوده في توطيد روابط الصداقة التاريخية المتينة والارتقاء بمستوى التعاون المشترك الوثيق بين المملكتين الصديقتين. شهد معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر للمشاركين. ويقام معسكر قدها جونيور بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومتابعة من سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، وينفذ بشراكة بين كل من الحرس الملكي وشركة استوديو ماستر. هذا وضم الوفد كل من وزير شؤون الكهرباء والماء ووزيرة الصحة ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة ووزير التنمية الاجتماعية والرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. وقام أصحاب السعادة بجولة في مرافق المعسكر اطلعوا خلالها على جانب من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة للناشئة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس، إلى جانب تعزيز روح الفريق والانتماء الوطني. واستمع الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول فكرة المعسكر وأهدافه والبرامج التي تم تنفيذها للمشاركين وآليات التدريب والإشراف وما شهده المعسكر من مشاركة واسعة وتفاعل كبير من الناشئة. وأشاد الوزراء بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المعسكر، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمثل استثمارا مهما في أبناء الوطن لما لها من دور في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم مجموعة من المهارات والقيم. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم المعسكر وما يتضمنه من برامج نوعية، مشيدين بما لمسوه من حماس والتزام لدى المشاركين وبالبيئة التدريبية التي وفرت لهم تجربة مختلفة تسهم في اكتشاف طاقاتهم.
1: في تأكيد على أهمية الاستثمار في طاقات الناشئة وتنمية قدراتهم، شهد معسكر قدها جونيور التدريبي زيارة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالجهات الحكومية. وخلال الزيارة اطلع أصحاب السعادة الوزراء على جانب من البرامج والتدريبات التي تجمع بين الإعداد البدني وتنمية المهارات الشخصية وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس، إلى جانب ترسيخ روح الفريق والانتماء الوطني. ويقام معسكر قدها جونيور بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، ومتابعة من سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي، وينفذ بالشراكة بين الحرس الملكي وشركة استديو ماستر.
2: قدها جونيور فوق التوقعات، ما توقعناه انه يكون بهاي التنظيم بهاي الترتيب، التنوع في الاكتيفيتيز الموجوده اللي تستقطب الشباب الناشئه او الاطفال الناشئه. لفت انتباهي ان التنظيم كان جدا ممتاز، وكذلك استهداف الابناء وناشئه من هذه العمر

0: وخوضهم تجربة الحياة العسكرية لمدة أسبوع كامل. هذه مبادرة تعتبر جدا جديدة مهمة للأطفال والناشئة في هذه العمر.
1: وخلال الزيارة أشاد أصحاب السعادة الوزراء بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه معسكر جدها جونيور، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمثل استثماراً مهماً في أبناء الوطن لما لها من دور في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم مجموعة من المهارات والقيم التي تنعكس بصورة إيجابية على مسيرتهم المستقبلية. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم المعسكر وما يتضمنه من برامج نوعية ومتنوعة، مشيدين بما لمسوه من حماس والتزام لدى المشاركين. ويواصل جدها جونيور من خلال برامجه المتنوعة ترسيخ مفهوم إعداد الناشئة عبر تجربة تجمع بين المهارة والانضباط والعمل الجماعي بما يعزز من قدراتهم ويهيئهم ليكونوا أكثر جاهزية.
2: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بحيث تستضيف المدارس الحكومية الطلبة وأولياء أمورهم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، مع إمكانية مراجعة المدارس يوم الخميس لمن يتعذر عليه الحضور في اليوم الأول. وبيّن سعادته أن الأيام التعريفية ستتضمن تقديم الشروحات اللازمة لأولياء الأمور عن أهم محطات العام الدراسي، بالإضافة إلى الحصول على الملف التعريفي الخاص بكل طالب مع إمكانية استكمال الحصول على الكتب الدراسية. وأكد سعادة الوزير أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل سهولة ويسر. ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تتجدد الاستعدادات والطموحات نحو بداية تعليمية تحمل معها آفاقا جديدة للتعلم والإنجاز في ظل ما يحظى به قطاع التعليم في مملكة البحرين من اهتمام متواصل باعتباره ركيزة أساسية في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل. وتأتي الاستعدادات هذا العام في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز.
3: مع اقتراب العام الدراسي الجديد تتجدد الطموحات وتتكامل الاستعدادات لفصل جديد من رحلة التعليم تبنى فيه المعارف وتنمو القدرات وتفتح أمام الطلبة آفاق أوسع للتفوق والتميز وصناعة المستقبل. هذه الطموحات تتجسد في الاهتمام المتواصل الذي يحظى به قطاع التعليم في مملكة البحرين باعتباره أحد ركائز التنمية تترجمها استعدادات وجهود متكاملة لتهيئة بيئة تعليمية تنمي قدرات الطلبة وتدعم تطلعاتهم. استعدادات تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز واتخاذ كافة الاستعدادات التي تكفل تحقيق ذلك. وتتسع دائرة الاستعداد هذا العام لتكون الأسرة شريكاً منذ البداية من خلال توجيه سموه بإقامة يوم تعريفي في كافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور للتعرف على العام الدراسي الجديد وتعزيز التواصل مع الهيئات التعليمية والإدارية. وبين بيئة تعليمية تتطور وتقنيات حديثة تدعم مسارات التعلم وجهود تتجدد مع كل عام، تمضي مدارس مملكة البحرين نحو عام دراسي جديد عنوانه الطموح وغايته التفوق والتميز.
2: هذا وأكدت سعادة السيدة لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن إقامة اليوم التعريفي تعكس الاهتمام المتواصل بتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية داعمة ومحفزة بما ينسجم مع تطلعات مملكة البحرين نحو الارتقاء بجودة التعليم.
4: أعتقد أن الحديث عن التعليم في البحرين هو في الأساس حديث عن الاستثمار في الطلبة وتمكينهم، لأن الطالب اليوم هو فعلاً الكفاءة الوطنية اللي نعتمد عليها في بناء مستقبل المملكة. لذلك فإن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلاب

0: على التفوق والتميز. تأكد لنا أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدم للطالب، وإنما هي يعني منظومة متكاملة لصناعة الفرص والقدرات. وشخصياً أرى أن هذه التوجيهات تنعكس عملياً على أكثر من جانب. فبيئة التعليم المحفزة تعني أن نمنح الطالب مساحة للإبداع بحيث أنه يكتشف مواهبه، وأيضاً نشجعه على التفكير والابتكار. وفي الوقت نفسه نوفر للمعلم الأدوات والظروف اللي تمكنه من أداء رسالته بأفضل صورة.
1: ولدى استضافته في استوديو مركز الأخبار، قال الكاتب والإعلامي محمد درويش إن إقامة اليوم التعريفي في جميع المدارس الحكومية تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتهيئة أولياء الأمور والطلاب لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.
2: طالما الاستقبال بهذه الحفاوة وبهذا اللطف وبالابتسامات، أكيد أنه راح يترك انطباع إيجابي جدا على الطالب، وراح يكون مؤشر إلى بداية إلى سنة دراسية بإذن الله راح تكون ناجحة. وأعتقد أن وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الاستعدادات ومن خلال هذه الأجواء الأشبه بالاحتفالية دائما تحاول أن تحرص على إعطاء هذا يعني هذه اللمسة من الفرح والترحيب والحفاوة للطلبة، على أساس أن يعني تبين لهم بأن العام الدراسي بإذن الله راح يكون عام مميز وفيه إنجازات كبيرة. إضافة إلى ذلك طبعا عندما يشعر الطالب بأن مدرسين مهتمين فيه، فهذه يحفزه على الاجتهاد، يحفزه على أنه هو يعني يعمل أفضل ما عنده أو يقدم أفضل ما عنده. إضافة إلى ذلك هو يشعر بأنه هو في بيئة آمنة، صح؟ إذا شاف أن كل مدرسين مع الهيئة الإدارية كلهم قاعدين يستقبلونه ويحاولون أنهم يجاوبون على أسئلته ودائما في ترحيب، فهو يشعر أن هذه بيت الثاني.
1: وخلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، قال الكاتب الصحفي أسامة الماجد إن إقامة اليوم التعريفي تتيح لأولياء الأمور التعرف عن قرب على الخطط والبرامج التعليمية وآليات العمل داخل المدارس.
3: كما عودتنا يعني وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي توفر إمكانيات كثيرة ومتعددة، وبطبيعة الحال الاستعدادات يعني متواصلة لاستقبال العام الدراسي الجديد تحمل في رأيي رسالة أكبر يعني من مجرد الاستعداد لبدء الدراسة، فهي تعكس أن بناء الإنسان يعني يمثل أولوية حقيقية ومستدامة في مسيرة التنمية في مملكة البحرين. فكل عام دراسي جديد يعني بداية مرحلة جديدة من مراحل صناعة المستقبل، يعني مدارس بنين وبنات راح تستقبل طاقات ومواهب وأحلام تحتاج إلى بيئة مناسبة حتى تنمو وتتطور. والاستعداد المبكر للعام الدراسي يعني وتجهيز المدارس وتوفير احتياجات الطلبة والمعلمين يعني كلها تؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الوطن. ووزارة التربية والتعليم أقولها حقيقة دائما تبهرنا مع بداية كل عام بروعة استقبال الطلبة لعامهم الجديد. بصورة عامة نقول بداية عام دراسي هي في الحقيقة بداية جديدة لمسيرة بناء الإنسان، وهي مناسبة لتجديد الثقة بأن الأجيال القادمة هي الثروة الحقيقية لمملكة البحرين.
1: يواصل مطار البحرين الدولي تسجيل مستويات النشطة في حركة السفر والطيران خلال يوليو 2026، إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين 712,357 مسافرا بزيادة تقدر بنحو 10.17% مقارنة بشهر يونيو. وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط في قطاع الطيران ودور المجال الجوي للمملكة ضمن حركة الملاحة الجوية الإقليمية.
4: نشاط متنام في حركة السفر والملاحة الجوية وحضور متواصل لمطار البحرين الدولي ضمن منظومة النقل في المنطقة تعكسه مؤشرات الأداء المسجلة خلال عام 2026 في ظل نمو حركة المسافرين واستمرار نشاط الطائرات والشحن الجوي. وخلال شهر يوليو تجاوز عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي 712,000 مسافر بنمو قارب 11% مقارنة بشهر يونيو الماضي،

0: في مؤشر على استمرار النشاط في حركة السفر عبر بوابة المملكة الجوية. وبالتوازي مع نمو أعداد المسافرين، حافظت حركة الطائرات على نشاطها، فيما شهد المجال الجوي لمملكة البحرين حركة متزايدة للطائرات العابرة ضمن منطقة معلومات الرحلة، بما يعكس موقع مملكة البحرين ضمن شبكة الملاحة الجوية الإقليمية. وامتد النشاط إلى قطاع الشحن الجوي مع استمرار حركة الواردات والصادرات وإعادة الشحن عبر المطار، دعماً لدوره ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين. مؤشرات تعكس استمرار النشاط في قطاع الطيران وتعزز مكانة مطار البحرين الدولي بوصفه بوابة رئيسية للنقل الجوي ودور المجال الجوي لمملكة البحرين ضمن حركة الملاحة الإقليمية.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث استعرض سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد أمير دولة قطر موقف بلاده الداعم للجمهورية اللبنانية، متمنيا أن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. بدوره ثمن الرئيس اللبناني خلال الاتصال مواقف دولة قطر الداعمة لبلاده وجهود قطر الرامية إلى دعم أمن لبنان واستقراره. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال زيارته لمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة، إلى جانب المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والمحافظة على البيئة وصون الموروث الثقافي. ونوه سموه بدور المعرض في التعريف بالموروث الإماراتي الأصيل ونقله للأجيال الجديدة، فضلا عن إسهامه في دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. وأكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بالصواريخ عار عن الصحة، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. نبقى في الشأن الإماراتي، حيث أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشددت وزارة الخارجية على حق البلاد المشروع في الرد وفق القانون الدولي، مطالبة بوقف الهجمات والأعمال العدائية فورا. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي وفد بلاده المشارك في الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وبدأت أعمال الاجتماع في إسطنبول بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان من السعودية وتركيا وباكستان، بهدف بحث قضايا الأمن الدولي وتعزيز التعاون والتكامل الدفاعي بينها. كما يناقش الاجتماع تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز التكامل العملياتي بين القوات المسلحة، إلى جانب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الوطن وصون سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره. دعا الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينزو الاتحاد الإفريقي، دعاه لاتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في القارة السمراء، وتحديد مسؤوليات واضحة وآليات فعالة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، مشيرا في كلمته خلال افتتاح الدورة الاستثنائية 21 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في لواندا أن انعقاد الاجتماع يعكس

0: الأهمية التي يليها القادة الأفارقة لقضايا الأمن والسلام والحاجة إلى تعزيز القدرة على مواجهة النزاعات. أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في النيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى أكثر من 933 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين. وأفاد مجلس السياحة النيبالي بفقدان الاتصال مع 591 أجنبيا، بينما تم إنقاذ 289 آخرين. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ وتوزيع المساعدات بمشاركة شاحنات ورحلات مروحية وفرق طبية متخصصة رغم الظروف الميدانية والجوية الصعبة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. في إنجاز جديد سجله القطاع الزراعي المصري، تصدرت مصر قائمة الدول العربية المنتجة للقمح بعدما تجاوز إنتاجها 10 ملايين طن خلال العام الجاري 2026 وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. يعكس هذا التقدم نموا متواصلا في إنتاج القمح المحلي، حيث يتوقع أن يزداد الإنتاج قبل نهاية العام الجاري بنحو 7% مدعوما بزيادة المساحات المزروعة وارتفاع الإنتاجية.
1: إنتاج زراعي جديد يضع جمهورية مصر العربية في صدارة الدول العربية المنتجة للقمح، في مؤشر يعكس تنامي الإنتاج المحلي وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، حيث كشفت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عن تجاوز إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم الإنتاج. وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع ختام موسم توريد القمح في ظل زيادة المساحات المزروعة وارتفاع الإنتاجية، إلى جانب التوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية. وأفاد تقرير الفاو بأنه من المتوقع أن يزيد إنتاج القمح في مصر خلال عام 2026 بنحو 7% عن متوسط الإنتاج، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتوسع في المساحة المزروعة. وبهذا النمو تواصل مصر تعزيز مكانتها في إنتاج القمح عربياً مع استمرار الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة. هذه أطيب تحية ودمتم في رعاية الله.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح خلال حلقتنا معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وإلى الصفحة الأولى. عزيزي المستمع، نحن في هذه الصفحة عندنا مفردات من حرف الحاء، ولا يزال هناك كم صفحة في حرف الحاء. عندنا أول مفردة حرقل،

0: يقولون تحرق الريال إذا صادف ما أعاقه عن المشي كارتطامه بصخرة أو ما شابه. من وين يا أبو الحرقلة؟ من حرجل الفصيحة، وتعني الأعرج. في الفصيح الرجل الحرجل، الرجل الأعرج، احنا نقول محرقل. شوف ظاهرة الإبدال، أبدلنا الجيم العربية من حرجلة إلى جيم القاهرية اللي يسمونها الجيم الخرساء قه حرقلة. هذه الحروف القه مثلا والشه كانت موجودة عند العرب، ولكن لم تكن موجودة في لغة قريش، فنزلت عندما نزل القرآن بلغة قريش توثقت هذه اللغة وأصبحت اللغة العربية الفصحى، وتضاءلت اللغات العربية الأخرى، لغة هذيل وعبد قيس وتميم وغيرها، تضاءلت وبقيت ظواهرها وأوجه حروف، أوجه نطق بعض الحروف في اللهجات العامية. يعني احنا سبقا شرحنا ليش نقول الشيارة ويمل ما نقول شجرة وجمل، قلنا اللغة تميمية، بني تميم كانوا يبدلون الجيم إلى ياء، يقولون يمل، لغتهم كذي يقولون يمل ويقولون الشيارة. ومثلا الآن أخواننا مثلا أهل اليمن يشكشكون كاف المخاطبة للأنثى، مثل نحن، احنا نقول كتابك حق الريال وبيتك وسيارتك، لكن حق الأنثى نقول كتابك وبيتك وسيارتك بالجيم المشددة، عند الريف بالجيم المخففة أو بالشين كتابش. لذلك شو يقول المطرب اليمني؟ يقول يا هلابش وبهلش وبالجمل، وبالجمل بعد مو الجمل، بالجمل اللي رحلبش.
1: هلا يا مرحبا بش وبهلش

هذه الحروف التي نطقت كلها حروف موجودة في اللغة العربية، ولكن ظلت في اللهجات المحلية. على كل حال نعود لمفردتنا اللي هي الحرجل أو المحرقل، ونجد أن اللام فخمت حرقل، هاي يسمونها اللام المفخمة، مو بحرقل، لا حرقل، ومثل وول بالإنجليزي اللام ذي مفخمة. وعادة عندما يولد الطفل وبه نوع من العرج أو تأخر في المشي لأي سبب كان، كانوا في المجتمع البحريني القديم يأخذونه ويحطونه في جفير ويطوفون به على الفرجان ويغنون، يقولون عطوا المحرقل عشي حتى ييكم يمشي في دية الباكورة وثوب الحمر يختار شي، عطوا حبيبة يريش يمشي ناقز في العريش، عطوا حبيبة شكر يمشي ويقولون كبر. طبعا الفريج كله يمشون وراء الياهل وهو في الجفير ويشيلونه ويدورون على أهل الفريج، شي يسوون؟ يقومون

يعطون هذا الياهل، يا حبيبتي ريش، يا حبيبتي تمر، يا حبيبتي شكر، يا حبيبتي عيش، يعني هبات عينية من الأرز والسكر حق اللي قام بالعملية ذي يعطونه. وهذه طبعا الحصيلة ذي اللي يات يوزعونها على العوائل الفقيرة في الفريج. وهناك يعني اعتقاد عند العامة بأن هذه العملية تعجل بشفاء الطفل. على كل حال هذه العمليات وأمثالها انتهت من المجتمع البحريني. هذا يا أخوان كان له دور عظيم جدا في بث الصلات الجميلة بين كافة الطوائف وكافة العوائل في المجتمع البحريني الواحد وفي الفريج الواحد. كان لما يعني المصيبة إذا تصيد جاري أحسبها في داري، كان للمسافر عندما يروح الحج الفريج كله يودعه، كان إذا مرض الفريج كله يتمنى له الشفاء، وإذا رجع من سفر الفريج كله ينشر. هذه العادات اللي كانت موجودة في الفرجان القديم، في الفرجان الأول، في أسرنا الممتدة، أصبحت الآن شبه منتهية. نحن لا نطالب الآن أن يحطون الطفل في جفير ويدورون أبدا، نطالبه دون المستشفى. ولكن اللي حصل شنو؟ أن إفرازات هذه العادة، الإفرازات الناتجة عن أمثال هذه العادة توثق التواصل بين الأهل. إحنا نبي يتم هذه الثقة، الله لا يغير علينا، ونتم إحنا نحب جيراننا مهما تباعدت بيوتنا ومهما سكننا في بيوت حديثة، ولكن نبي هذه العادات القديمة تتم معانا ونشوف صفحة ثانية. تحت عنوان من العامي الفصيح عندنا عدد من المفردات موجودة في العامية، ونعتقد بعاميتها فقط، بينما هي أيضا من الفصيح، ولكن لقلة الاستعمال انتهت من الفصحى. مثل الآن عندنا الدعن. الدعن عادة يصنع من يعني من سعف النخل بعد أن يربط بحبل بطريقة خاصة يعرفونها جماعة اللي يسمونهم الزفانين، اللي هم يشتغلون في السعف، فيكونون جدار في المنازل القديمة اللي كانت تصنع من السعف مثل الكبر والبرستي والعريش وغيره. المفردة فصيحة. الدعن سعف يضم لبعضه البعض ويرمل بشريط ويبسط عليه التمر، فقط الاختلاف في شنو؟ في الاستعمال. العرب كانت تستخدم الدعن عشان يبسطون عليه التمر، ونحن نستخدمه كجدار في البيوت القديمة. أيضا العرب استعارت المفردة دلالة على الجمل المسن، فيقال أدعن الجمل، إذا يعني وصل بمن العمر أنه ما يقدر حتى يشد روحه، فيقولون أدعنه، أصبح دعنا. يعني العامة أيضا أخذنا هذه المفردة وأطلقناها على الشخص اللي ما يفهم الكلام من أول مرة، فيقولوا له شوك يدعن، بمعنى مغفل. فأيضا كما اللغة الأم تستعير دلالات المفردة لاستعمالات أخرى، كذلك اللهجة المحلية. والمفردة اللي عقبها في هذا السياق عندنا اللجن. اللجن أيضا بالجيم القهرية ذي، الجه، وعاء معدني يشبه السطل يستعمل كآنية منزلية من لقن العربية. اللقن العربية طست يصنع من الصفر، والصفر معروف عندنا، ويسمى عند أهل الريف اللجان. اللجن أهل الريف يسمونها اللجانة، زانة زانة زانة في اللجانة. اللجانة يمكن أخذوها من الأجانة الفصيحة. الأجانة الفصيحة أيضا تعني السطل، الوعاء المعدني اللي يشبه السطل. لو قلنا اللجانة وأبدلنا الجيم ياء صارت الليان، وإذا ألقنا الها صارت الليان. الليان وعاء معدني يستعمل البناي في السابق، كان يشيلون فيه السميت ويطبخون فيه اليص،
يسمون الوعاء ذي ليان.

0: المفردات كلها هي ذات أصل عربي، اللجان والليان والأجان واللقن واللقن، كل هذه نسيناها قبل نستخدم شنو مفردة كلك الأعجمية. خلينا لغتنا وخلينا اللي كانت المفردة اللي كانت مستخدمة عندنا وشاعت مفردة كلك. الآن أقول لك عطني كلك، كلك الحديد وكلك البلاستيك، وكلك هي مفردة إيرانية بنفس المعنى، بينما عندنا المفردات العربية البديلة. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم أو استمتعتم بهذه الحلقة، وأتمنى لقاءكم في مثل هذا الوقت كل يوم، ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبل تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

اليوم مستمعينا لله الحمد أخبارنا مليئة بالإنجازات البحرينية. واصل النصر البحريني لكرة الطائرة انطلاقته القوية في بطولة العين الدولية للناشئين بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب الريان القطري بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على صالة خليفة بن زايد الرياضية بمدينة العين ضمن منافسات الجولة الثانية. وكان النصر استهل مشواره في البطولة بفوز مستحق على العربي القطري بثلاثة أشواط دون مقابل ليؤكد حضوره القوي في المنافسات ويواصل حصد

الانتصارات. وتقام هذه البطولة والتي ينظمها نادي العين خلال فترة من 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر المقبل برعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون الفني مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة. وتقام منافسات هذه البطولة بنظام الدوري من دوري واحد، على أن يتم تحديد ترتيب الفرق وفق مجموع النقاط في ختام البطولة. في أخبار الفورميلا 1، تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد البحريني للسيارات اجتماعا لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمشاركة الاتحاد في تنظيم جائزة طيران الخليج الكبرى لسباق الفورميلا 1 المقرر إقامتها على مضمار حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا خلال الفترة من 2 ولغاية 4 أكتوبر المقبل. وناقشت اللجنة مختلف المتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالسباق، بما في ذلك التنسيق مع الاتحاد الدولي للسيارات والتأكد من تطبيق ومراجعة أنظمة وإجراءات السلامة المعتمدة في الحلبة الماليزية، بما يضمن توفير أعلى معايير السلامة خلال جميع مراحل الحدث. وتطرق الاجتماع كذلك إلى جاهزية فرق الاتحاد البحريني للسيارات وأعضائها، حيث تمت متابعة اكتمال قوائم المشاركين وتوزيع الأدوار والمهام. في أخبار رياضة الكرة الصفراء، توج عدد من لاعبي الاتحاد البحريني للتنس ب6 ميداليات متنوعة في ختام مشاركتهم ببطولة تن برو جورجيا التي أسدل الستار على منافساتها مؤخرا في العاصمة الجورجية. وقد توج هاشم التوبلي بذهبية المركز الأول، ويوسف كمال بذهبية أيضا، كما حصد كمال فضية أخرى، وحصدت نور حسين فضية للبنات، وحصد عباس نبيل على البرونزية، ونال عبدالله الأسد على ميدالية فضية.

فمناس على الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية الاهتمام البالغ لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمشاركة الأخيرة لمنتخب البحرين الوطني للدراجات الهوائية على المستوى الآسيوي، وكما أكد سعادته على جميل اهتمامه ودوام متابعته لهذه الرياضة التي تشق طريقها نحو الإنجازات الآسيوية بنجاح وثبات كبيرين. وتوجه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه الدائم للعبة ووقوفه المثمر إلى جانب المنتخب وكل ما يقدمه من اهتمام بالغ ومساندة كبيرة لأبناء اللعبة ومشاركاتهم الخارجية وبرامجهم التدريبية. وللحديث أكثر حول مشاركة منتخبنا الوطني والإنجاز البرونزي الآسيوي الذي تحقق لمنتخب البحرين للدراجات، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الاتصال سعادة الشيخ الدكتور

0: خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، حياك الله معنا الشيخ ونقول لكم ألف مبروك.
1: مساك الله بالخير أخوي خالد، ومسي على الأخوة المستمعين، ومشكورين الحمد لله على هذا الإنجاز اللي نهديه لقيادة مملكة البحرين وإلى كافة محبي رياضة الدراجات الهوائية.
0: نعم، يعني شيخ خالد، في البداية حابين ناخذ انطباعكم ومشاعركم وكيف شاهدتوا المنتخب وكيف استقبلتوا الخبر.
1: طبعا الانجاز بالنسبة لنا انجاز كبير، لأن لأنه أول مرة نحقق ميدالية آسيوية في سباقات المضمار.
0: نعم،
1: احنا بدأنا هذه السنة خوض هذه التجربة لأول مرة، والحمد لله استطعنا أن احنا نحقق ميدالية واحدة.
0: نعم،
1: في أول مشاركة. طبعا هذه كان شوي غير متوقع أن من أول مشاركة نحقق، ولكن يدل على جاهزية اللاعبين.
0: جميل.
1: وكذلك البرنامج اللي خاض اللاعبين للإعداد لهذه البطولة. البرنامج انطلق من بداية الصيف، حيث أن الدراجين التحقوا بمعسكر تدريبي في اليابان.
0: نعم.
1: لمدة أسبوعين
0: ما شاء الله،
1: ومن خلال هذا المعسكر الحمد لله تأقلموا على أجواء سباقات المضمار اللي تختلف عن سباقات الطريق. حيث أن سباقات المضمار فيها نوعين من السباقات، سباقات تحمل وسباقات سرعة. فالحمد لله استطعنا أن احنا الدراجين استطاعوا تأقلمون مع هذه السباقات، ومن ثم التحقوا بمعسكر تدريبي آخر في إسبانيا إلى قبل البطولة اللي أقيمت في تايلاند، وشاركوا فيها الدراجين محمد حسن جواد اللي حقق ميدالية البرونزية، واللاعب حسن عقيل أيضا شارك في هذه البطولة.
0: جميل. طيب الشيخ، يعني أنا عندي تساؤل خاص بالبطولة نفسها، ونعرف يعني في بانكوك العاصمة التايلندية شرق آسيا، وفارق توقيت وما إلى ذلك والتعب، كيف جهزتوا المنتخب لهاي الأجواء؟
1: هو طبعا مثل ما ذكرت لك، احنا كان عندنا تركيز لهذه البطولة، ولذلك الدراجين راحوا تقريبا يومين قبل البطولة.
0: جميل.
1: على اساس فقط التأقلم مع الاجواء الموجودة، وكذلك ان المضمار اللي في بانكوك مضمار مفتوح بعكس المضامير اللي كانوا هم يتدربون عليها في الصالات المغلقة. فهذه طبعا ايضا كان يحتاج الى نوع من التعود، ويحتاج ايضا الى تجهيزات خاصة في الدراجات نفسها تختلف عن المضامير اللي تكون داخل الصالات اللي تكون أسرع، فيها انسيابية أكثر وفيها سرعة أكثر. فالحمد لله توفقنا من هالناحية أن احنا يعني ندخل هذه البطولة وما تواجهنا العقبات اللي كنا متوقعينها.
0: جميل جميل. طيب بالنسبة إلى القادم من أحداث ومشاركاتكم القادمة إن شاء الله،
1: احنا طبعا المشاركة الرئيسية هذه السنة الأسياد اللي تقام في اليابان
0: في
1: ان شاء الله. اي هذه طبعا محطة مهمة بالنسبة لنا.
0: أكيد.
1: راح يشارك الدراج احمد مدن واللاعب احمد ناصر في هذه البطولة، وان شاء الله هم استعداداتهم الحمد لله من الناحية الفنية استعدادات يعني ماشية بالمستوى اللي احنا راضين عليه. وكذلك ايضا يعني نتطلع الى مواصلة سباقات المضمار، حيث ان احنا الحمد لله انطلاقتنا في هذه السباقات كانت جيدة، فمأملين ان احنا من خلال الاشهر القادمة ايضا نواصل على هذه النوع من السباقات.
0: نعم. كيف شاهدتم الشيخ يعني فكرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب سواء في الدراجات أو حتى باقي الرياضات؟
1: بالنسبة حق برنامج جيل الذهب من المبادرات اللي هي تعتبر الأنجح في مملكة البحرين، وخصوصا في رياضة الدراجات. اليوم عندنا احنا عدد الدراجين في الفئات العمرية يعني أعداد غير مسبوقة، ومو فقط أعداد، مستويات مميزة. يعني هذه إن شاء الله راح نشوفهم بإذن الله في السنوات القادمة يمثلون المنتخبات.
0: نعم.
1: وينعكس على نتائجنا إن شاء الله بشكل كبير
0: بإذن الله. احنا يعني صراحة الشيخ كان هاي اتصالنا في الأساس مبارك لكم بهاي الإنجاز، وفخورين باللي تقدمونه في اتحاد الدراجات، وخاصة ان نشوف ثمار هذا الاهتمام والدعم، ونتمنى إن شاء الله مزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله.
1: مشكور أخوي خالد، طبعا احنا نكرر الشكر لسمو الشيخ خالد على الدعم، وكذلك نهني اللاعبين اللي استطاعوا انهم

0: يعني يواصلون على البرنامج التدريبي إلى أن يصلون إلى المستوى وهو تحقيق الميدالية.
1: جميل. سعادة الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، كل الشكر لك. شكرا شيخ.
0: مع السلامة.

في أخبار كرة الطائرة، أكدت إدارية منتخبنا الوطني للناشئات لكرة الطائرة ودعاء فخرها واعتزازها بما قدمته لاعبات المنتخب خلال مشاركتهن في البطولة العربية والتي أسدل الستار عليها في الأردن. وقالت وديعة: بغض النظر عن النتائج، فإن هذه المشاركة كانت تجربة مهمة ومثمرة للاعبات، وأسهمت في منحهن خبرة حقيقية من خلال الاحتكاك بمنتخبات عربية قوية والتعرف على مستويات مختلفة من المنافسة، إلى جانب اكتساب المزيد من الثقة والقدرة على التعامل مع أجواء البطولات الرسمية. وأضافت: كانت البطولة فرصة مهمة لاكتشاف نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير. في أخبار كرة القدم، يستهل منتخبنا الوطني للشباب اليوم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 عندما يواجه نظيره الطاجيكستاني على استاد مدينة خليفة الرياضية، وذلك في 8:30 مساء. وتستضيف مملكة البحرين منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني منتخبات طاجيكستان والأردن وأفغانستان، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الثماني إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا للانضمام إلى منتخب الصين مستضيف البطولة. واصل منتخبنا الأول لكرة السلة سلسلة عروضه القوية في التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2029 بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، وهذه المرة على حساب المنتخب النيبالي في المباراة التي جمعتهما بمدينة دبي الإماراتية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليعزز الأحمر رصيده إلى 6 نقاط من 3 انتصارات على منتخبات عمان الإمارات والنيبال، ويضمن بذلك تأهله إلى المرحلة الثانية من التصفيات. وتتبقى له مباراة أخيرة اليوم مع المنتخب الكويتي يسعى خلالها لتحقيق الفوز الرابع تواليا وإنهاء مشواره في المجموعة بالعلامة الكاملة واعتلاء الصدارة. أكد رئيس مجلس إدارة نادي المنامة الرياضي علي عيسى الأنصاري أن المرحلة المقبلة تمثل مسؤولية كبيرة تتطلب العمل بروح جماعية وتكاتف جميع أبناء النادي، مشيرا إلى أن تولي رئاسة هذا الصرح العريق يعد شرفا يعتز به بقدر ما يحمله من مسؤوليات وتحديات وطموحات كبيرة تنتظر مجلس الإدارة خلال العامين المقبلين.

تواصل منظمة بريف البحرينية تحضيراتها لإقامة بطولة بريف CF 108 لفنون القتال المختلطة للمحترفين في مدرج بولا أرينا التاريخي بكرواتيا في 5 سبتمبر، حيث تسعى من خلالها لتسجيل أول ظهور لها في كرواتيا، وذلك بحثا عن فصل جديد في توسعها العالمي لترسيخ مكانة مملكة البحرين كقوة بارزة ومتنامية في عالم فنون القتال المختلطة.

الرئيسية لكرة الطائرة المقرر إقامتها في اليابان خلال فترة من الرابع ولغاية 13 من سبتمبر المقبل. وللتذكير كانت قرعة البطولة أوقعت منتخبنا في المجموعات الأولى إلى جانب مستضيف البطولة اليابان وأستراليا وسلطنة عمان. في أخبار كرة القدم، حقق فريق الرفاع نتيجة الفوز على حساب الاتفاق بهدفين مقابل لا شيء في مباراة يوم أمس. وفي اللقاء الآخر على استاد النادي الأهلي، تمكن فريق عالي من تجاوز نظيره المنامة بنتيجة هدفين مقابل هدف في ختام الجولة الأولى. وتقدم المنامة عبر زكريا حجي بالدقيقة 82 ليحرز ماتيوس هدف التعادل، ليخرج الفريقان بنقطة التعادل وانتهاء المباراة بهدف لكل منهما. بهذه النتيجة في نهاية الجولة الأولى حصل الخالدية على 3 نقاط، سترة على 3 نقاط، الحد على 3 نقاط، الرفاع على 3 نقاط، المحرق والأهلي وعالي والمنامة نقطة واحدة، والرفاع الشرقي والاتفاق والمالكية والنجمة بدون نقاط.

في أخبار الطائرة، خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة مباراتين وديتين خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في كوريا الجنوبية، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للاستحقاقات المقبلة. واستهل منتخبنا مباراته الودية بمواجهة فريق كيبي ستارز، وخسر اللقاء بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد قبل أن يلتقي المنتخب الكوري في المباراة الودية الثانية ويتلقى الخسارة بالنتيجة ذاتها. ويأتي المعسكر الكوري ضمن تحضيرات منتخبنا لخوض منافسات بطولة آسيا.

في أخبار الكرة العالمية، يستعد توتنهام الإنجليزي للتحرك بنشاط خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، مع اقتراب رحيل مجموعة من اللاعبين يتقدمه المهاجم الشاب ميكي مور حسب ما علمت وكالة الأنباء البريطانية. وحصل مور البالغ من العمر 19 عاما أخيرا على إذن للسفر إلى ألمانيا لإتمام انتقاله إلى كولون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. قال أوناي إمري مدرب أستون فيلا إن ناديه لا تربطه علاقة خاصة بتشيلسي منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على الرغم من إجراء عدد من صفقات الانتقالات بين الناديين في السنوات الأخيرة. في أخبار الدوري السعودي، كشفت مصادر عن تعرض لاعب وسط فريق القادسية علي هزازي لإصابة قوية ستغيبه عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل، حيث تقرر أن يخضع لعملية جراحية في إسبانيا خلال الأيام المقبلة لبدء برنامج العلاج والتأهيل.

أبدأ كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر ميلان رضاه عن الفوز لفريقه والصعب على مضيفه كالياري بهدف دون رد، لكنه اعترف بأن إهدار الفرص كان يمكن أن يعرض فريقه للخطر في الدقائق الأخيرة. أكد الإسباني تشابي ألونزو المدير الفني لتشيلسي أن الحارس الأرجنتيني مارتينيز ترك انطباعا إيجابيا في ظهوره الأول مع الفريق، مشيرا إلى أن خبرته وشخصيته ستمنحان الفريق إضافة مهمة. وقال ألونزو بعد الفوز المثير على برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية من الدوري: إيمي بطل العالم ويبلغ من العمر 33 عاما ويتمتع بخبرة كبيرة. تخطى البطل السابق

ميدفيديف عقبة الفرنسي أوغو غاستون بسهولة بمجموعتين مقابل لا شيء، واللي يمحو ذكريات مشاركته المخيبة للأمال في العام الماضي بأداء هجومي قوي على ملعب آرثر آش. في أخبار الانتقالات، أعلن فريق ليفربول الإنجليزي في بيان اليوم تعاقده مع المهاجم باركولا قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد طويل الأمد. وقال النادي الإنجليزي في بيان، أكمل ليفربول التعاقد مع باركولا قادما من باريس سان جيرمان، وذلك بانتظار الحصول على التصريح الدولي اللازم.

في أخبار الليغا الإسبانية، حقق فريق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه ملقا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. وسجل ريال مدريد رباعية، ورفع الريال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب المؤقت بانتظار اكتمال منافسات الجولة. أما ملقا العائد هذا الموسم للدوري الإسباني الممتاز فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة. وفي الخبر الأخير، في تعاقدات الدوري السعودي، سيكون أولي واتكنز أول لاعب إنجليزي في تاريخ نادي الهلال السعودي، وأول من يعمل في النادي منذ مواطنه المدرب جورج سميث الذي قاد الهلال إلى بطولة الدوري قبل 50 عاما. وأعلن الهلال تعاقده مع هداف أستون فيلا السابق لمدة 3 مواسم في أحدث صفقة يبرمها الفريق، والذي حقق المركز الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الاثنين. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نوثق لسيرة إذاعة البحرين من خلال الكوادر التي عملت بها وتركت بصمتها في مكتبة وأرشيف الإذاعة. أرحب

0: عليكم مستمعين الكرام وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ حسين سعيد الإسماعيل. حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك الله أخ حسن، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وذكرتوني بالبداية الإعلامية والانطلاقة اللي انطلقت سبحان الله كانت من نفس هذا المكان.
0: يا سلام. بس نعم. كان بالعكس،
1: كان بالعكس أي. لكن سبحان الله نفس المكان وسبحان الله المكان يعني له ذكرى جميلة جدا. يعني أنا دائما على مر هالسنين من 2005 كل مرة أدش هالستوديو أحس كني أول مرة أدش الإذاعة، يعني لا صدى في قلبي الصراحة.
0: الله يحفظك. احنا سعداء بتواجدك معنا وسعداء بالرجوع الى هذه الذكريات الجميله اللي يعني حين مضى عليها ما شاء الله 20 سنه الان.
1: 20 سنه
0: نعم. لكن احنا يعني بنرجع لها، بس حابين نتعرف كذلك على البدايات، وهذه دأبنا مع جميع ضيوفنا في البرنامج، لكون البدايات أحيانا تحمل الملامح والبصمات اللي من خلالها لربما يتعرف إلى شخصية الإعلامي من باكورة حياته. فكيف كانت بداية حسين سعيد؟
1: صحيح كلامك، يعني صحيح 100%. أول واحد على ميولة سبحان الله، في ناس يكتشفونهم متأخر وفي ناس من بداية يعني مسيرتهم في الدراسة سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية. أنا سبحان الله كنت أدرس في مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، وكان عندي ميول وشغف أني دائما أقدم في طابور الصباح اللي هو الطابور الصباحي.
0: جميل.
1: طابور الصباحي يحتوي على عدة فقرات، تبدأ بالسلام الأميري أول على أيامنا، وبعدين كان في كلمات، وبعدين كان في يعني قرآن كريم وكذا. فكنت سباق أني أقدم الطابور الصباحي بشكل يومي، ف مسؤولين في المدرسة المشرف كان يقولي يعني ما بتمل، هل تحب نبدلك؟ قلت لا، قالوا بتعطوني طول السنة أنا ما عندي مشكلة أن أقدمه. فسبحان الله كان حسيت بشيء يربطني بالميكروفون، أن هالشيء حسيته يعني مثل الصديق، يعني كل ما أحاول أني أبتعد عنه لا في شيء يجذبني له، وأحس يعني براحة لما أقدم.
0: هل ما تذكر أشخاص معينين من الكادر التعليمي كانوا يشجعونك على؟
1: أكيد بلا شك، ويعني أولهم الوالد الله يطول في عمره أستاذ سعيد جاسم الإسماعيل، وكان مدير المدرسة أيضا اسمه سعيد العلوي، الأستاذ الفاضل سعيد العلوي طبعا أستاذنا كلنا، والأستاذ عبد علي رجب، والأستاذ عيسى الخياط، والأستاذ عزيز مطر، ويعني أنا أعتذر لمن خانتني الذاكرة ما طريت اسمه الحقيقة، الكل كان يساندني وسبحان الله تحسهم كلهم بمثابة الأب. إذا حس أن واحد عنده موهبة من طلابه يدعمه ويسانده سواء كان في رسم أو كان في إلقاء أو كان في رياضة. ومدرستنا طلعت يعني أجيال ما شاء الله معروفين الآن على مستوى الدولة
0: ما شاء الله.
1: فالبداية كانت يعني من مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين. كنت دائما مثل ما خبرتك الله يسلمك أني أبادر أني أقدم في الطابور، وبعدين نفس الشيء لازمت هالهواية ذي إن صح التعبير. المرحلة الإعدادية كذلك نفس الشيء، في الثانوي كذلك، ويعني كنت توجهت بدراستي اللي هي الصحافة وإعلام، درست في جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك بديت أسقل هذه الموهبة، أنه هو أول شيء يكون تخصص أن أنت يعني تمارسه وتدرسه بشكل يعني نظري وعملي، وكذلك بدأت أني أقدم بعض الاحتفالات خلينا نقول الكبرى على مستوى الجامعة. يعني كوني شخص مغترب وأقدم حفل في جامعة في غير بلدي ويتم اختياري، فهذا شيء يعني أتوقع أنه مؤشر جيد كان.
0: صحيح، مشرف.
1: نعم الحمد لله رب العالمين، توفيق رب العالمين، وكن دعاء الوالدين. يعني كنت أقدم حفلات على مستوى يعني رسمي كبير في الأردن على مستوى الجامعة. ومن تخرجت الله يسلمك تقريبا سنة 2002 أول ما تعينت في وزارة التربية والتعليم في إدارة العلاقات العامة والإعلام كأخصائي علاقات عامة، فحسيت يعني لازم أرجع حق الميكروفون في شيء.
0: كنت صديق له في المدرسة.
1: أي نعم، يعني في عشرة وكان أحد الهوايات الحقيقية اللي تستهويني، يعني كنا

0: نسجل الأصوات. وعلى فكرة يعني في شيء يمكن أنا ما ذكرته وأذكره، في أحيانا تكون في مسابقات أو يعني في فقرات ترفيهية في الطابور الصباحي، فدائما يختاروني أن أنا أقلد المدرسين.
1: عجيب.
0: أي نعم، فكنت أحب أني أطلع وقلدهم وكذا. يعني البعض يرحب والبعض شوي يزعل، لكن أخذ بخاطرة بعدين.
1: إحنا ما ندري عن هاي الموهبة الدرامية.
0: هاي يمكن شباب يا أبو علي الحين، والله من السنين يعني ما سوينا.
1: لا إن شاء الله بنرجع لك
0: إن شاء الله.
1: طيب أستاذ حسين، يعني هذه التأثر منذ الصغر لا شك يعني كان ربما نتاج أنك كنت تسمع بعض الأعمال، تسمع بعض الإذاعات. هل كان هذا الشيء فعلا موجود ولا حسيت أنه هي يعني؟
0: والله أنا اللي أذكره يا أبو علي أن يعني يمكن إحنا صغار، فالوالد الله يطول عمره كان يأخذنا معه في السيارة يوصلنا المدرسة. هو كان أصلا مدرس في نفس المدرسة في المرحلة الابتدائية.
1: نعم.
0: فكان دائما يفتح الإذاعة الصبح وأقعد أسمع اللي هو البرنامج صباح الخير يا بحرين، إذا ما خانتني الذاكرة الأستاذة أمينة حسن الله يطول في عمرها، كانت من الأصوات البارزة في تلك الفترة، كنت أحاول أقلدها بعد. فيعني موسيقى الإذاعة، الأصوات الإذاعية كانت ترسخ في الذاكرة، وسمعت موسيقى يمكن ترجع إلى الثمانينات. والله يا أخي تخيلت نفسي كني في المرحلة الابتدائية، رجعتني في الزمن سنين وراء، لأن هالشيء سبحان الله يتعلق في الذاكرة ويصبح له ركن يعني، وممكن يرجعك إلى سنوات يعني مضت. فاستماع للإذاعة يعني حفظنا للمقدمين أصواتهم حتى طريقتهم، لدرجة أن احنا قمنا نقلدهم، نعرف مثلا الفواصل، نعرف الحين مثلا في أخبار يعني طبعا بالسمع تدري أنه خلاص هاي مذيع برنامج بينقل إلى الأخبار، بتصير أخبار.
1: جميل.
0: فهذا شيء أيضا عزز من يمكن الهواية اللي أنا كنت أفضلها يعني، وهذا كان في المرحلة الابتدائية.
1: جميل. نعم. جميل. يعني هذه المتابعة ما كانت متابعة يعني خلينا نقول سطحية، وإنما كانت متابعة متعمقة، يعني يمكن ما كانت بشكل مباشر، كانت يمكن بشكل غير مباشر، لكن
0: يعني
1: كون أن أنت في ذيك السن المبكرة يعني كنت تميز بين الفقرات الإذاعية، فهذا شيء يعني
0: إذا تحدث عن مرحلة ابتدائية، شخص مرحلة ابتدائية يمكن ما أعي الشيء اللي يقولونه، أو ما أعرف إذا كانوا يتناقشون في موضوع معين، ما تدري يعني صعب تربط بين المواضيع، لكن أميز أن هاي المذيع هو اللي يحاور، بعدين يطلع مذيع يقول أخبار، فما يحاور يقولها بلغة سليمة وبشخصية جادة
1: مختلفة عن
0: مختلفة. فتشكلت عندي رأي أن مثلا الإعلام لا والله متنوع، إعلام فيه برامج، إعلام فيه أخبار، طريقة قراءة المذيع الفلاني تختلف عن طريقة الإلقاء عند المذيع الفلاني، يمكن لأن الأخبار كانت تختلف. ما كنت أعي، لكن كنت أستقبل المعلومات اللي توصلني وأخزنها، بس بعدين سبحان الله مع الوقت ومع التجربة تبدأ تفلتر هذه الموضوعات وتبدأ ترتبها بالطريقة السليمة.
1: صحيح.
0: يعني هذا الشيء أيضا ساعد أني أنا يعني أتشبث بالإعلام.
1: ورجعت لصديقك المايك بعد
0: رجعت لصديقي المايك بعد تخرجي من الجامعة، و يعني أتخرجت 2002 وقدمت على يعني وظيفة مذيع في كانت هيئة إذاعة والتلفزيون، وكان الله يذكره بالخير الأستاذ حمد بن علي المناعي وجهه تحية، هو اللي قابلني، هو اللي قعد معي مع مجموعة من يعني أساتذتنا الكبار، فقال لي شو اللي يخليك انت تحب يعني تكون مذيع، شو اللي يخليك تكون مذيع، انت ردي موظف وقاعد ومس يعني مبين عليك مرتاح في وظيفتك. فقلت له الشغف اللي عندي، قلت له حتى لو كان هني يعني الموضوع فيه تحدي وصعوبه فانا اقبل هاي الموضوع. فسووا لي بعض يعني نقول اختبارات البسيطه، شو اسم وزير خارجية مثلا أمريكا في ذيك الفترة جاوبته، شو اسم مثلا الحاكم الفلاني لهذه الدولة فجاوبته. قال لي خلاص احنا بنكلمك وإن شاء الله يعني تضر منه تلفون. فيمكن بعد أسبوع

0: 10 أيام كلموني وقالوا لي حياك إذاعة البحرين. فاستقبلني بنفس الأستاذ حمد المناعي ووداني استوديو المرحوم إبراهيم كانو وقال لي هذه مجموعة أخبار أبغيك تسجلها. الأوراق يعني ارتفاعها يمكن 20 إلى 30 سنتي. كتاب أستاذ حمد يعني كلها بقراها، قالها كلها بتقراها وإذا غلط بتعيدها بعد. فكان الشخص اللي سجل لي الله يرحمه إسماعيل عصور،
1: الله يرحمه،
0: والد المذيعة سهير وسيرين. نعم، الله يرحمه ويغفر له. نعم. فكان أتذكرها فوق في نفس الكنترول فوق، كان مجمل إذا يعني توافقني رأي.
1: صحيح.
0: عيد يا ابني كان يقول. يعني كنت أقرأ حاول يعني، وسجلت يمكن لمدة ساعة قلت خلاص أنا ما أقدر أسجل أكثر. تدري
1: كانت الأوراق مشكلة
0: لا والله ما كانت يعني من مواجيز سابقة وأخبار سابقة، بعضها مشكل بعضها ما كان مشكل، بعضها مكتوب عليها وبعضها يعني فكان يعني من البداية مطب صعب، بس الحمد لله
1: حق للغام.
0: أي قلت له والله أستاذ أنا سجلت بس ما أدري. قال أنا بودي حق حمد المناعي وخلي تشوفوا اللي قدر يعني. صار فيني قال لي وهيدا أغلاط عندك، تعد يعني أستاذ حمد أول مرة ترى سجل. قال لي شوف افتح القنوات الإذاعية في الإذاعة وافتح قنوات الأخبار في التلفزيون وشوف المذيعين شلون يتكلمون وشلون ممكن يشكل بطريقة صحيحة. أنا يعني كانت عندي أساسيات بسيطة يعني الحمد لله، ما كنت سيء في اللغة العربية. فقلت إن شاء الله سجلت تقريبا يعني والله ما بالغ ممكن 9 شهور لسنة وأنا قاعد أسجل، بس أسجل أسجل أسجل. كان دائما يتابعني. وليش قلت قال أن ما قلت قال إن، وليش حرف جر ونصبت اللي بعده،
1: هذه الدقة
0: هاي الدقة. ليش قلت 3 سيارات ما قلت 3 سيارات والأستاذ حمد المناع. فقلت له هذه يمكن أحيانا مع التسجيل مع كثرة القراءة يمكن تمر تطوف علي يعني. قال لي طيب. بعد سنة سجلت، قال لي باكر تعال الساعة 7 هني في الفم بحرين الفم.
1: يعني احنا نتكلم الحين عن بعد سنة،
0: بعد سنة
1: من تقديمك ومن قبولك، انه ما يعني من وجودك في استوديو إبراهيم كانو.
0: اي نعم تقريبا سنة، من 9 شهور لسنة ما يمكن ما أتذكر يعني الفترة الزمنية بشكل دقيق، لكن أتوقع سنة.
1: يعني كأنما دشيت دراسة جامعية ثانية.
0: بالضبط. يعني حتى أنا أحسد المذيعين الحين أنه يعني على طول من يخلص يمكن يدش فترة تدريب بسيطة كلش وممكن يقعد وراء المايك. أنا قاعد وراء المايك بعد عناء، بس الحمد لله رب العالمين. شوف هذه يعني كانت خيرة وصقلت ما فيك يعني من ممكن نقول إذا صح التعبير موهبة. فقلت له 7 في الليل ليش؟ يعني أنا عادة أنا أسجل الظهر للعصر. قال لي بتطلع على الهواء. قلت له والله بطلع على الهواء. قال لي بتطلع على الهواء. أول ما في واتساب ولا في وسائل تواصل اجتماعي، كانت الوسيلة الوحيدة اللي هي التلفون، وكان في المسجات اللي هي SMS أنت تطرش عشان تبلغ الناس أن في شيء يعني. فطرشت حق ربعي SMS قلت لهم بطلع على الهواء الساعة 8 تسمعوني في بحرين فهم كذا، ومو مصدق يعني الحقيقة، مع أنه كان موجز مدته يمكن أقل من 45 ثانية دقيقة بالكثير يعني. وتواجدت قبل ساعة تقريبا. سبحان الله على كثر ما قريت كني أول مرة أدش الاستوديو. يعني حسيت برهبة مع أني كنت أقدم في طابور وفي مناسبات على الهواء ومباشر وسمعونك يعني الكلمة اللي تطلع ما ترجع، ودائما كنت ما ادري ايش اخوف روحي لو كحيت خلاص بتطلع الكحه ما ترجع خل تطلع. صارت 8:15 قالوا لي دش دخل الاستوديو، مع انه من وقت 8:15 بس انا دشيت وشكلت الموجز وقعدت انتظر. كانت الساعه يعني مو كذي الكترونيه، كانت انالوج يعني
1: تشوف عقربها
0: وتمشي يعني. ونسمع صوت العقرب تشك تشك. فثمان دقيقتين بديت أتوتر، مع أنه موجز ومع أني سجلت سنة كاملة. سبحان الله كان أتوقع جمال قائد واللي نفذ الموجز، وجه له تحية أخونا مجابر. فصار كم داوم خلاص أنا الحين باقي أقل من 30 ثانية وبطلع على الهواء. هني النفس ضاع عندي وحبس

0: النفس وارتبكت يعني. لكن سبحان الله على آخر 5 ثواني قلت الواحد لازم يوثق في نفسه، يعني الاعتماد على رب العالمين بس لازم توثق في نفسك، خلاص الحين انت بتطلع على الهواء. يا ان انت تواصل الشيء اللي انت حبيته من سنين وتحصل على اللي تبقي، او يعني للاسف بعد سنوات انت تحب هاي الموضوع وسنه كامله تسجيل فما لا تطلع من الباب الشرقي.
1: الرهبه هذه استاذ حسين تفسيرك لها شنو؟ يعني وقت اللي انت لما كنت يعني بتؤدي الموجز في ذاك اليوم، شنو كانت مجموعة الأفكار اللي كانت تؤدي إلى مثل هاي الشعور؟
0: الاهتمام، الرغبة، ما ودي أفارق الميكروفون. شفت لما واحد يتقدم حق واحدة وخايف يرفضونه، أنا خايف أنه يعني أول لقاء لي مع الميكروفون يقولون لي فما الله. فهذه جزء من الربكة اللي صار. الهوى لا رهبة بعد، نفس الشيء. يمكن ما أثرت علي كثر ما أثرت علي أن أنا كنت يعني حب أن أنا واصل في المجال، ما حب أني أوقف، ما حب أني أفشل يمكن من أول طلع يعني. صار 8 لثانية قال لي ستاند باي وشغل، عفوا قبل يمكن 10 ثواني 6 ثواني يحطون الموسيقى دي مالت الأخبار.
1: صحيح.
0: فيهم بقى ثانيتين قال لي يلا ستاند باي ولا عليت الأحمر. اي هني عاد حسيت نفسي في مواجهة مع نفسي،
1: قضي الأمر.
0: يا أنت تكمل يا ترجع، ولازم تكمل. خدت قرار لازم أكمل. يعني سميت أول شيء قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. صارت 8 الحمد لله قريت بطلاقة. آخر شيء، آخر خبر في الموجز، سمعت التلفون يصيح فيأشر لي جمال يقول لي من تخلص تعال. ختمت رحت، اللي يقول لي حمد المناعي ممتاز. قلت له والله ابو علي اخيرا. قلت انت عادة يعني دائما ما تشكر، يعني دائما تقول لي مثلا ناصب الفاعل يا ما ادري شو مسوي. قال لي لا تمام، بس تمام هالمره انا بتابعك يعني ما بخليك. قلت له ان شاء الله انا على حين. قال لي بعد باقي موجز 10 وموجز 12، كنا نقدم 3 مواجيز الفتره ذيك. قلت ان شاء الله، معنا نفس الموجز ما تغير عليه وايد، لكن حتى ما طلعت من الاستوديو. وكان موجود لخالد جميري كذلك، وقعدنا نسولف كذا بعد نفس الشيء.
1: انت الان منتشي
0: او جني
1: ما فوق فوق
0: فايز 2-0
1: الله.
0: فكان اول تحدي الحمد لله يعني نجحنا فيه. صارت 10 قريته، بعد صل حمد المناعي قال لي تمام، قال لي حتى 12 بسمع. قلت له ارقد ابو علي. قال لي لا انت طالع اول مره ولازم نسمعك. فقريت 12 ونفس الشيء بعد اتصل. هاي يعطيك مؤشر ان المسؤول كان يهتم اولا، يعني يكون الامان عنده كانت المؤسسه هامه وحساسه، فهو يحب يطلع بابهى صوره، او اذا مذيع يطلع اول مره لازم يكون قد المسؤوليه. هذا واحد. 2 تحس ان المسؤول يعاملك مثل معاملة واحد من ابنائه، يعني اذا كان يسأل ويسمع، واذا كان مثلا حتى يوبخ اذا صح التعبير، ترى من باب تحسه ابوك خايف عليك. يعني انا حتى بعدين استمريت لفترة يمكن 1.5 سنة 2 سنين لازال يتابعني
1: ما شاء الله.
0: حتى اقول ابو علي انت شلون تتابعني وتتابعني، حط له كذا جهاز راديو ويسمع الفم ويسمع الأخبارية، كانت في إذاعة الأخبارية، ويسمع البرنامج العام، فيركز هني ويركز هني ويركز هني. أنا أوجه له تحية، هذه من الناس اللي يعني بعد الله ما أنسى فضلهم. بعد فترة بسيطة من تقديم المواجيز كلمني الله يرحمه ويغفر له الأستاذ توفيق صالحي، قال لي أنا أبغيك تكون معاي في برنامج صدى الرياضة. صدى الرياضة برنامج عريق ومعروف على مستوى البحرين. قلت له والله يا أبا أحمد أنا أتمنى، بس إن شاء الله أكون قد الثقة. قال لا إن شاء الله، برنامج مباشر وفي اتصالات ومتنوع وما بتمل. كان معانا الله يذكره بالخير يوسف خيري في الإعداد، وكان من إخراج الله يرحمه ويغفر له نبيل العلوي. البرنامج دخلت أول مرة مع توفيق، بصراحة كان سند لي.

0: دقيقة يعني. يقول لي عندي تلفون الحين عن المباراة اللي صارت بين الفريق الفلاني والفريق الفلاني، حاور أنت الصحفي اللي موجود في الملعب. قلت له ما في أسئلة. قام يكتب لي بخطي، ما كان ينقر الله يرحمه خطه شوي كان صعب. فاضطريت أني أنا يعني أخلق أسئلة بناء على كلام الصحفي أو المراسل اللي كان موجود هناك بناء عليه. قال لي أبغيك
1: كذي.
0: أي نعم. فتعودنا ويا سنين يعني، وبالعكس هذا البرنامج يعني صقلني للأمانة. منها أن أنت تقرأ أخبار، يعني أول كان عن طريق الفكس، ويوسف يدخلهم علينا للاستديو أحيانا مكتوبين بخط اليد، وأحيانا مكسوسين من جريدة، وأحيانا مطبوعين يطبعهم وخذ الأخطاء المطبعية، وأحيانا الكلمات متشافكة. ويوسف كذلك تعلمنا من الكثير. فالبرنامج الله يسلمك يعني فعلا صقلني وخلى الشارع الرياضي يعرفني في البحرين. ما كانوا يعرفون الشارع الرياضي. المخرج نبيل علوي الله يرحمه ويغفر له كذلك لدور يعني توجيهات قد يكون صارم أحيانا، بس بعد يعني تتعلم منه أشياء أنت أول مرة تشوفها. أنت جديد على هالمجال، أنت حتى سنة ما كملت. في نفس الفترة ذي اللي يعطوني البرنامج قالوا لي في قناة اسمها قناة البحرين الإخبارية، فأعطوني فيها نشرات فترات إخبارية. كما أنا متعود أقرأ موجز، قالوا لي بتتعود تقرأ نشر، اللي يقرأ موجز يقرأ نشر. فبديت يعني أطلع على نشرات كبار، شكلهم وشون أقرأهم، شون أفصل بين الأخبار وشون أبدأ وشون. أيضا يعني حسيت يعني شيء أول مرة أسوي، ولا الحمد توفقت في هالموضوع. في نفس السنة 2005 أنا يعني يمكن دشيت يا في مايو أو أبريل أول موجز، أتوقع مايو سنة 2005، شهر يمكن 7، مر علي حمد المناعي هني في الإذاعة قال لي تعال براويك مكان. قلت له وين بعد؟ قال تعال. فمر حمد المناعي وقال لي أبي أراويك مكان، وكان سريع في المشي، وداني مكان أول مرة أشوفه، بطاقة أو باب الدش بروحك، كل واحد يدش بروحك، صوت نجارة. هو قلت له وين نروح بعلي؟ وداني دخلني على شخص ما كنت أعرف، قال له هاي المذيع اللي قلت لك عنه، قاعد يطالعني من فوق لتحت، لا يقول لي قاعد يبقى قاعد. قال له زين عاد؟ قال له زين.
1: من كان الشخص هذا؟
0: الشخص هذا الله يسلمه كان أستاذ القدير خالد الزياني اللي هو كان مدير الأخبار سابقا، وأنا ما كنت أدري أصلا هناك في وكالة أنباء كانت وفيها، لأنه ما أطلع من الإذاعة كنت أصلا. قلت لهم شنو زين وزين وكذا؟ قال أول شيء خلي أخذ جولة يشوف وبعدين بنقول له. وين جولة؟ مشيت صوت مطارق ويعني ورشة كاملة. دشيت كان أول مرة أشوفه، يعني في ستيج وفي جاليري، ما كنت عارف شنو جاليري أول. اللي يقولوا لي هذه بيسمونه مركز الأخبار. قلت يعني شنو؟ قالوا لي أول الأخبار شفت المذيع قاعد في استوديو بروحه وراء لافتة وشيء كذي وميكروفون في على الطاولة وكذا. قلت لهم إيه. قالوا لا هذه مسوي حين نفس القنوات المتطورة، إن المذيع موجود والمحررين وراي بينون وراء زجاج الجاليري، المخرج والمساعد المخرج والصوت والإضاءة كلهم موجودين، فالناس تشوف العملية كلها تطلع بشكل سهل. هقولها ليش يروون يعني هالمكان تزيد؟ قال حين تعال المكتب. يعني يمكن هاي يعني نظام يروون المذيعين اللي توهم يروونهم كل شيء يعني. فقال لي خالد زياني قال انت زين بس لازم تشيل لحيتك. قلت له ليش اشيل لحيتك؟ قال له انت بتطلع على التلفزيون. قلت له لا سلامتك. قلت له انا في الاذاعه مرتاح وما اخذ راحتي وخذت على الوضع، انا الكاميرا ما احبها، فخلي في الاذاعه ارجوك يعني. قال لي حمد المناعي لا لا انت حين ابتديت معنا بشكل صحيح، واحنا عندنا انطلاقه شهر 7 كان الله يرحمه ويغفر له صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان هو اللي بيفتتح الاستوديو، كان شهر 7 اتذكر سنه 2005، وانا توني يمكن شهرين 3 شهور. قلت والله عاد انا بصراحه ما اعرف اقول لك صراحه طال عمرك يعني استاذ حمد، انا ما اقدر اقول له لا، بس هاي الشيء انا ما اقدر عليه. قال بتمرن الحين شهرين بشكل يومي.

0: ايش بقدم؟ كيف تقدم نشرة الاقتصادية اللي هي نشرة فرعية كانت من نشرة الأخبار الأساسية أو الرئيسية. قلت له إن شاء الله، قلت له إن شاء الله، وأنا يعني من داخلي بصراحة ما كنت مرتاح، طلعت متضايق أصلا من هناك. قلت حق أستاذ حمد، قلت له أبو علي إذا في طلب؟ قال أدري، بتقول لي ما أبي، مو على كيفك، أنت بتقدم في الأخبار، بتقدم في الأخبار. سكت، ما أقدر أقول لا يعني. دشيت الإذاعة هني شوي مضايق حق الشباب، قلت لهم، قالوا لي بالعكس زين. قلت لهم أي زين؟ كاميرا والناس تشوفك وشي يعني أنا ما جربته بصراحة، وأخبار قالوا لي شنو؟ قلت لهم اقتصاد. قال اقتصاد شوي يعني، قلت لهم حتى لو يعني فيها أرقام وفيها.
1: أنت تحس أن عالمك في الإذاعة؟
0: أنا تعودت على الإذاعة، على الميكروفون، على يعني شلون أشكل صوتي في الإذاعة. بس الحمد لله بعدين اكتشفت المذيع اللي يتأسس من الإذاعة وممكن ينجح في الإذاعة، ممكن يعني يبهر العالم في أي مكان، سواء كان في تلفزيون، في مسرح. هي الإذاعة قاعدة الصلبة للإعلامي أو المذيع. دربونا بشكل يومي كان، وكانت شركة NBC هي اللي كانت تشرف على تدريبنا، فبعد سقلونا صقل يعني عذاب كان صراحة، بس للاستفادة. وكنا نطلع رهيرسل نشرة كاملة. يعني شنو رهيرسل؟ يعني تجربة كاملة، كنا نشرة أخبار
1: يعني من مثلا البداية للنهاية،
0: الساعة 3 بالضبط الكل خلاص على الهواء طالعين.
1: يا سنة
0: يدخلونا كبزنس اللي هي نشرة اقتصاد، أطلع يدش نشرة الرياضة يعني. وبعد النشرة كان في اجتماع، اجتمع فينا البروديوسر أو المخرج، إنه صار كذا، فلان غلط، أنت سويت تقرير كان الصوت غير واضح، أنت كمذيع قعدتك ما كانت عدلة، فيعطينا نقاط. بالعكس شيء طيب إن أنت تتجاوز أخطائك. صار شهر 7 وتم الافتتاح، افتتاح المركز، وابتديت أطلع نشرات اقتصاد شهر 7 2005. استمريت معه، أنا أطلع في الإذاعة وفي التلفزيون، وقمت أقسم يعني يومي، يوم إذاعة ويوم تلفزيون. هني لازلت أقدم في الإذاعة، أقصد اللي هي المواجيز، وكنت أقدم برنامج صدى الرياضة، وكنت أقدم أخبار في إذاعة المحمل الإخبارية. وهناك ابتديت أقدم نشرات اقتصادية. المواجيز تعرف يعني كان في الساعة 8 و10 و12،
1: صح؟
0: أقرأ 8 ونص، عندي برنامج ليه 9 29 مع توفيق الله يرحمه، أخلص عندي موجز 10. عقب ما أخلص موجز 10 ما عندي شيء ليه الساعة 12. أنا عادة أطلع لأن بيتنا وراء الإذاعة
1: جريب،
0: أي يعني 3 دقائق أوصل. ذاك اليوم ما طلعت، وكنت لابس ثوب حاصر أتذكر للحين. كنا واقفين برا باب بحرين فهم مع الشباب. على فكرة يعني بحرين فهم كان جوها عائلي، يعني الشباب حتى لو مثلا ما كان عنده زام وما كان عنده دوام، كان يحرص يكون متواجد وتعشى كلنا مع بعض ونسولف. كانت أجواء يعني رائعة الحقيقة، أتمنى أنها يعني على ما هي الآن. على كل حال كنت لابس ثوب وحاصر، فشفت الأخ عبد الرحمن المناعي من مركز الأخبار اللي يقول لي بسرعة بسرعة بسرعة، ترى كانت 11 11 وثلث، ترى مذيع نشرة 12 ما يرد على التلفون، مو موجود. يعني قبل شوي كانوا صارمين، المذيع إذا قبل ساعة مو موجود فهاي الشيء يعني أنت تدش مرحلة طوارئ. فما بالك 11 وثلث وباقي مثلا أنت إلا ربع لازم تكون على الستيج قاعد،
1: صح؟
0: مركبين لك المايك ومشيكين الصوت والإضاءة.
1: نتكلم عن الأخبار السياسية،
0: عن الأخبار السياسية، نشرة 12 أخبار سياسية.
1: أيوة.
0: ومذيع واحد، ما في مذيع ومذيع واحد. قال لي المذيع الفلاني ما يرد على التلفون، شكله راقد، الحين ثلث الا ربع نبيك قاعد على الستيج. قلت له انا ما اقدر اطلع، انا مذيع اقتصاد. فكلمه الله يذكره بالخير استاذ سامي هجرس، قالوا له ما في الا حسين في الاذاعه، فاذا انتم ما عندكم مانع قال طلعوا. قالوا ما عندك؟ قال عطوه غتره، عطوه. والله ما اتذكر غتره من خذيت واحد من الاخبار هناك.
1: قف موقف الحين
0: اشياء الصدمات ذي، مرة اقتصاد ومرة مدخليني في برامج يعني أنا ما أبغيها، ومرة قلت بس يلا يعني هذه بعد خذيتها كتحدي. قلت يعني أنا بيني وبين نفسي ساعات أقدر أسولف، مدام ما اختاروك أن أنت تنقد موقف خلي

0: كد الموقف يعني. شجع نفسي والله أنا خايف والله. رحت وما يمديني حتى أقرأ الأخبار. علموني شلون نطلع هيدلاينز أول شيء في البداية، وبعدين الأخبار المحلية عقب الأخبار المحلية العالمية وكذا. قلت لهم إن شاء الله. قريت على السريع عندنا برنامج اسمه اي نيوز، لا زالوا يستعملونه الجماعة. ما لحق أقرأ أول الأخبار المحلية، كانت طويلة يعني، تقرأ لك خبر ممكن 7 ل 12 دقيقة لربع ساعة قراءة نص ما فيها ما فيها لقطات يعني. ذاك اليوم الحمد لله كانت معتدلة يعني النشرة، والله يعني فضل الله وتوجيه الشباب بالسماعة، ترى شوف الكاميرا الفلانية اقرأ الهيدلاين 1 2 3، اوكي حين تقيل الكاميرا يعني. أول شيء أول مرة أسوي صراحة وعلى الهوى، مو إنه تقول ريهرسل. خلصت اتصل فيني الأستاذ سامي، قال لي مشكور ما قصرت وكذا، وكلمني بعد الله يذكره بالخير الشيخ خليفة بن عبد الله، كان رئيس تنفيذي الله يذكره بالخير، قال لي مشكور وما قصرت. قلت له بالعكس هذا يعني واجبي دام انا موجود، بالعكس كلنا نشيل بعض. عقب يومين ناداني سامي حجرس، اللي يقول لي من نزلك في الاخبار الرئيسيه. اتصل على النبي، ترى انا ذاك اليوم متسوع علينا انقذنا موقف يعني، لا ارجوك. قال لي لا لا لا تنزل. فمن متى؟ قال لي من شهر 12. قلت له ان شاء الله. شهر 12 2005 نزلت نشرت اخبار رئيسيه. الحمد لله يعني، انت لو تقيس انا دشيت هنا في مايو، اول موجز لي مايو كان في 2005، بعدين يعني سند لي برامج في الاذاعه في نفس الفترة يعني، تم اختياري حق مذيع اقتصاد، ومن باب الصدفة شوف سبحان الله، لأن قدمت نشرة 12
1: توفيق رب العالمين،
0: الحمد لله رب العالمين. فمن شهر 12 في نفس السنة خلوني مذيع نشرة أخبار أساسية أو رئيسية، ومستمر لازلت معهم يعني. وبالعكس أحب عملي وأحب الميكروفون، وبالعكس لي علاقة طيبة جدا مع يعني مع الناس اللي بديت فيهم، الناس اللي موجودين حاليا، مخرجنا عبد الناصر النعارة طبعا أخ عزيز وعريق في نفس الوقت قديم يعني، لنا علاقة طيبة
1: أكيد
0: يعني. زملائنا الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله يعني، ما ننساهم من الدعاء دائما، كانوا أخوان وكانوا سند، وصراحة ما نقدر ننساهم مواقفهم الطيبة ومواقفهم الطريفة يعني، الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله، والله يوفق اللي موجودين. فهذه كانت يعني بدايتي، إن أنا شون دخلت يعني المجال الإعلامي، وشون انتقلت من إذاعة مواجيز إلى برامج في الإذاعة، وبعدين انتقلت إلى التلفزيون، وشون طريقة إن انتقلت من الاقتصاد إلى النشرات الأساسية. وطبعا بعد فترة تم إسناد لي أي برنامج خاص سياسي، تم يسند لي بشكل مكثف يعني الحمد لله رب العالمين. وكنا نقدم برنامج كل 16 ديسمبر في قصر الصغير إلى يمكن سنة 2018. بعدها أنا انتقلت إلى مثلا مجال آخر، خلنا نقول انتقلت إلى مجلس النواب رئيس للمراسم والعلاقات العامة، فيمكن هالشيء حد من ظهور الإعلام خصوصا في الإذاعة.
1: لكن ما زالت بصمتك موجودة وحضورك أيضا أستاذ حسين، وأنا يعني طبعا تشرفت بالتواجد معك.
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. كنت تقرأ نشرات الأخبار على الإذاعة؟
0: اي نعم.
1: هاي طبعا بعد ما يعني تم خلينا نقول إغلاق الإذاعة الإخبارية.
0: اي نعم.
1: كانت المواجيز والنشرات غالبا يعني مع بحر اف ام في الإذاعة العامة.
0: كنت أقدم في بحرين اف ام، أخلص من 8 موجز 8 أنتقل على طول برنامج العام، برنامج صدى الرياضة.
1: نعم.
0: صدى الرياضة طبعا هذا برنامج مشهور، توقف يوم كمل 30 سنة بالضبط، كانت آخر حلقة له، لدرجة أني رحت أعزي ناس كان في واحد من الموجودين ما يشوف ضرير، فسلمت عليه اللي يقول لي أنت المذيع مال صدى الرياضة؟ قلت له شو عرفتني؟ قال من صوتك. سبحان الله يعني، شوف
1: سبحان الله.
0: فالبرنامج يعني
1: ترك أثر في نفوس
0: أي، والناس مستمع. كانت تتابع لأنه كان مباشر ووقت المباريات، وكانوا الجماعة يأخذون اتصالات مباشرة مع المراسلين في الملاعب، فالناس بدأ يتشتت بين كرة يد وطائرة وقدم وكذا.

0: البرنامج كان شنو، كان يعني يطلع لهم الخلاصة مباشر. ونفس الشيء سنة 2006 أول مرة يشوفون كأس العالم. الناس مو متعودة ما تشوف يعني كأس عالم، ما تشوف كرة، كان شيء صعب عليهم الحقيقة. والناس قبل كانوا مثقفة كرويا يعني بشكل واسع. ليش؟ لأنه ما كان في تشفير، الكل كان يشوف المباريات، والكل كان حافظ أسامي اللاعبين، حتى الحكام المشهورين العصبي والأقرع وكلهم يعرفونهم. مو متعودة الناس أن تتمنع عنها. فقعدنا نسولف أنا والله يرحمهم توفيق ونبيل، والله يذكره بالخير يوسف، شو نسوي؟ قال إحنا ممكن نأخذ حقوق الصوت بحيث أن البرنامج يكون من 8:30 قبل للتسعة، نخليه للتسعة ونص فترة المباريات. فكنا ننقل لهم جزء من المباريات، وبين الشوطين نتصل في محللين رياضيين يحللون المباراة. فالناس توجهت حق صدى الرياضة بشكل غير مسبوق، لأن أنت مباريات ما تقدر تشوفها،
1: توجهت لهم حل الآن
0: يعني. فالناس بدأت تسمع أكثر وأكثر يعني، فانتشر بشكل، حتى نزل تقرير في جريدة لازلت أحتفظ فيها، أن يعني صدى الرياضة 2006 يعني أطلع الناس في البحرين على كأس العالم. يعني قبل أنت عشان تشوف لازم تشترك وتروح مقهى، وكان شيء يعني جديد على الناس. الناس مو متعودة بهالطريقة، متعود يبطل تلفزيونه ويشوف المباراة اللي يبغيها يعني. صح. فهذه أيضا كانت بصمة واضحة لصدى الرياضة في كأس العالم 2006.
1: فكان في يعني معايشة مع الجمهور حتى في الجانب الرياضي.
0: حتى
1: يعني
0: في الجانب الرياضي، في الجانب السياسي. أحيانا مرة سوينا بعد في التلفزيون حملة تبرعات حق غزة. يعني هي تدري غزة تعرضت لكذا نكبة.
1: صحيح. نعم.
0: مو هذه الفترة اللي قبلها. لا والله هذه الفترة أتوقع. فتشوف الناس اللي تتصل، كان في مركز الأخبار، إن كانوا مسؤولين، إن كانوا شركات، إن كانوا مواطنين يتصلون يتبرعون. صحيح. تحس في تعاطف، تحس إنه يعني يبغي يتواصل يعني مع الإعلام هنا في البحرين، أساس إنه يعني يبدي رأيه وفي نفس الوقت يتبرع. ففي علاقة وطيدة بين الإعلام الصراحة ومع الناس، وأنا أشوفها في الإذاعة أكثر شوية من التلفزيون. كون الإذاعة يمكن فيها برامج يعني تمس احتياجات الناس أكثر. يمكن التلفزيون فيه برامج قد تكون مسجلة وقد تكون يعني ما فيها مشاركة من الجمهور نفس نسبة الإذاعة. فمثلا برنامج مثل برنامج صباح الخير بحرين هذه يمس كل فئات المجتمع ويمس كل بيت. صحيح. لأن كل بيت يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أمور بلدية، إلى الأمور الخدمية اللي تقدمها الحكومة. فالبرنامج يعتبر متنفس، وبالعكس يوصل المواطنين إلى المسؤولين ويسهل من عملية حل بعض المشكلات اللي وجدت. ففي تواصل، في ترابط. أيضا البرامج الأفهم أحيانا اللي تفتح المجال للتواصل مع الناس، شوف الناس تتصل حتى برا البحرين. ففي علاقة وطيدة الحمد لله بين الإذاعة وبين الناس، هذا الشيء نلمسه يعني فعلا.
1: تجربتك بين الإذاعة وبين التلفزيون أيهما تحس أقرب لك، الإذاعة ولا التلفزيون؟
0: والله سابقا كانت الإذاعة أقرب، الحين يعني الاثنين نقدر نقول. يعني أنا هاي مايك الإذاعة طبعا عندي شيء عود يعني ما أقدر لا أنسى ولا أقدر أني أنا أستغني عنه، ولو أني ابتعدت حاليا عن الإذاعة، لكن أشوف نفسي في الإذاعة في أي وقت. يعني لو صارت في فرصة حسيت أن في وقت ممكن أرجع. التلفزيون كذلك، لكن يعني في فرق. أنت الحين في الإذاعة الناس تركز على صوتك، شفت هاي سالفة اللي الضرير اللي ما يشوف عرفني من صوتي، فالناس تركز عليك على مخارج حروفك، على أسلوبك في الكلام، على نطقك للأحرف، على يعني حتى أسلوبك ممكن تبين فيه النية اللي موجودة فيك. سبحان الله يعني. صح. المستمع لأنه ما يشوف ممكن عنده مؤشر يقيس هذا المذيع ترى قصده شذي، نبرته كذا، لأن تركيزه منصب 100% على صوتك. التلفزيون ممكن يركز على صوتك، ممكن يكتشف إذا كان في مثلا أخطاء لغوية، ممكن يعني إذا كان مثلا مخارج حروفك غير صحيحة بشكل واضح ممكن تبين. لكن في التلفزيون ممكن في أشياء ثانية تلهي، يعني
1: ديكور،
0: شكل المذيع، ديكور، والله حاط قلم، والله شكله غير اليوم، يعني في أمور ثانية تشتتهم شوية. بس الإذاعة لا، الإذاعة

0: دقيقة جدا. قلت لك تسقل المذيع وتخليه يتشكل يعني بطريقة صحيحة، وتخليه غصب يختار الطريقة اللي يوصل فيها المعلومة حق المستمع. المستمع قاعد من اسمه مستمع، قاعد يسمع بس، ما قاعد يشوفك ولا قاعد انه يعني بينشغل بشيء ثاني.
1: بس بالذكاء ممكن يعني انه هو يستنتج،
0: بيستنتج. حتى انا يتروالي معظم الناس تعرف ان هاي المذيع اذا كان يعني فعلا يتكلم بهالشيء من واقع او انه يتصنع لهالدرجة. الناس يعني ذكية وتعرف. ف الإذاعة صعبة، لكن الإذاعة بالعكس.

0: هي قاعدة الإعلام. ليش توصلك أسرع؟ في السيارة ممكن الناس تستخدم الراديو أكثر من الآن موجودة التطبيقات اللي ممكن، لكن بتشغلك لأن فيها مشاهدة فتشغل اللي يسوق. الإذاعة هي أسرع، توصلك في البيت، توصلك في السيارة، توصلك يعني حتى وإن كان في بعض الدول في المجمعات التجارية تنبث الإذاعة،
1: بعض المستشفيات أحيانا، مستشفيات، المطاعم أيضا،
0: صحيح،
1: تشغل الإذاعة.
0: فالإذاعة جميلة، وإذاعة البحرين متميزة على مستوى المنطقة ومستوى الوطن العربي. يعني إذاعة تطلع من الأربعينات وتواصل للحين على رتم واحد ومتطور، أنا أشوف أنها تستحق الكثير.
1: اللي يسمع الأستاذ حسين سعيد يسمع الرصانة، يسمع حس الالتزام في الصوت وفي الأداء للأمانة. ويعني مما يحسب لك أيضا أستاذ حسين سعيد، لعلك بدأت مشوار البرامج الصباحية في التلفزيون، في برنامج هلا بحرين.
0: اي نعم صحيح.
1: شلون كانت التجربة وشلون كان الإعداد له البرنامج؟ حسب ما يعني كنا نذكره كان يعني ضخم التنفيذ.
0: صحيح، البرنامج كانت في شركة إنتاج من خارج البحرين، لأنه بيطلع لأول مرة بطريقة معينة بديكور مختلف حتى يعني، فكانت تجربة أيضا مختلفة نهائيا. كان سنة 2009 أول نسخة من البرنامج الصباحي هلا بحرين، وكانت معي الزميلة دلال علي، لا زالت موجودة معنا مذيعة أخبار. كان متنوع رغم التحدي اللي كان فيه، لأنه أضاف لي، شلون أضاف لي؟ لأن أنا أخذ السكريبت قبل بليلة، يعني الليلة طرشونا من الصبح، فتفاجأ عندك ضيف دكتور يتكلم عن الموضوع الفلاني، عندك مهندس يتكلم عن موضوع فلاني، وعندك مثلا أخصائي في شيء معين يتكلم عن موضوع مختلف، وأنت أصلا ما عندك معلومات عن هالشيء نهائيا. يعني الضيف يمكن أنت أول مرة تسمع عن موضوع، فأنت تضطر تبحث. أنا أشوف أن يعني المذيع اللي يحاول يحافظ على مستوى يجب أن يبحث، يعني ما يخلي أن ضيفة يكون شوي أقوى منه ويتحكم في الحوار، على الأقل تكون عنده معلومات لو خلصت الأسئلة اللي موجودة يقدر يفتح ويا باب للنقاش. فأضاف لي أقرأ عن شيء في الطب، وأقرأ شيء في الهندسة، وأقرأ شيء في الفن، وشيء في الشعر، رغم تحدي لأنه والله أضاف لي. يعني الحقيقة
1: حسيت أن أنت انتقلت إلى الموسوعية أكثر.
0: والله بديت أطلع بسبب البرنامج أكثر على مواضيع ما كانت تهمني الحقيقة، لكن اضطريت أن أنا أطلع فيها، وبالعكس مو غلط الواحد يعني من كل بستان زهرة يأخذ، بالعكس شيء طيب. يعني كانت تجربة يعني بالعكس زينة، وعطتني دفعة أني أقدم البرامج. السياسية مختلفة طبعا، لكن على الأقل من باب الحضور، من باب الاطلاع، من باب أنت شلون تحضر، شلون أنت مثلا تتعامل مع الضيوف المختلفين، لأن أنت الضيوف أشكال والوان لدي.
1: صحيح،
0: بعضها بيكون سهل أن أنت تحاوره وكذا، بعضها صعب، بعضها يعني يتعبك في إخراج المعلومة، لازم تحفر في الصخر عشان تأخذ كلمتين منه.
1: صحيح،
0: فأنت لازم تكون مطلع. إذا أنت مثلا عندك تعتمد على أسئلة المعد، إذا كانوا 5-10 أسئلة والضيف ما يتكلم، هل مثلا تفضل أن يكون كذا؟ نعم أفضل، ويسكت يوهقك، تصبح أنت في موقف محرج. يعني
1: أجوبة نعم ولا
0: هذه مشكلة، أو كلمات محدودة. فأنت إذا تطلع على الموضوع اللي يتكلم فيه ما له مفر، فأنت تسأله بطريقة مختلفة، تقدر تلف على الموضوع لأن أنت عارف المحتوى أصلا، فأنت تشكل السؤال حسب شخصية الضيف. ممكن أنه يعني ما يبي يجاوب بشكل رسمي، ممكن تسأله بطريقة ثانية، فممكن تسحب منه الكلام. فبالعكس هذه كبرنامج أضاف للكثير، وكانت تجربة جميلة. أتوقع استمرت 6 شهور أو شيء كذي، يعني لكن فترات، يعني كان البصمة الأولى والبصمة الثانية.
1: صحيح،
0: فبالعكس كانت تجربة ممتازة وناجحة
1: في الإذاعة. بالإضافة إلى برنامج صدى الرياضة، هل هناك أيضا برامج أخرى شاركت فيها في الإذاعة وكان لها أيضا يعني مشاركة مع أساتذة من في الإخراج والإعداد؟
0: والله أنا قدمت كذا برنامج،

0: أذكر مرة من المرات الأخ عماد عبد الله الله يذكره بالخير، هل كان مسافر أو كان يعني في وحكة صحية ما أتذكر، فاضطريت أقدم البرنامج المسابقات السنوي اللي يقدمه مع الأخت سيمة العريفي
1: اللاتري،
0: فاضطريت أن أقدمه، وكانت تجربة أيضا جديدة بالنسبة لي، لكن تجربة جميلة أن أنت تتواصل مع الناس وتسألهم، وفي حماس من اللي يتصلون فيك، حتى المخرج والموجودين في التنفيذ يعني تحس في تفاعل، فكانت تجربة مختلفة شوي. تجربة ممتازة كانت صراحة مع الأخت سيمة، أول مرة كنت أقدم معها. باقي البرامج كانت برامج خاصة، يعني مثلا أن في مناسبة فيسوون لها برنامج خاص بهذه المناسبة، وقدمت والله كذا، لكن ما يحضرني الحين اسم المناسبة يعني.
1: حلقات اللاتري انتقلت أيضا من مخرج إلى مخرج، يعني مسكها في البداية الأستاذ عيسى إبراهيم عيسى.
0: أي نعم صحيح.
1: أيوة.
0: وجمال قائد
1: أحمد العبيد لي في الأيام الأخيرة.
0: أي نعم. عريق يعني
1: اللاتري. عبد الله الشوملي كذا.
0: أي نعم. ومستمر، لازال مستمر،
1: ما زال مستمر. نعم. ويعني الجميل في البرنامج انه هو يعني يثري المستمع ايضا من الناحيه التراثيه اكثر.
0: صحيح، في اسئله وتنشط، وهو مجرد التفاعل ان الناس تتصل فيك فانت ناجح.
1: صحيح.
0: يعني انت صحيح هو بيتصل عشان يفوز وعلى اساس ان الجائزه وكذا، لكن انت كسبته في النهايه، انت يعني انت ثبت الذاعه في ذاكرته، يعني على طول بيقعد يسمع لك، بحس انه في ربط بيني وبين اذاعه البحرين. اوكي انا فزت وجاوبت وفزت، اوكي، لكن لا بتواصل مع اعرفهم، اللي بيرد عليه في التلفون يمكن يعرفه، يمكن يسمع صوت المذيع يحس انه في شيء متقارب بينه وبين المذيع او بينه وبين المذيع، فيتصل يبي يبادر. معظم اللي يتصلون على طول المذيع او المذيع، او ام فلان وينك من زمان، اي ابو فلان ما بينت من صارت فتره، فتصير في علاقه ود بين المستمع وبين الاذاعه، وهذا شيء بالعكس شيء طيب.
1: صح.
0: ويزيل الرهبه، يعني حتى اذا كان المذيع مثلا يحس برهبه اذا كان تو، يعني هذا يزيلها، لان تتحاور مع الناس وتاخذ وتعطي معاهم، ف يعني في برامج جميله الصراحه في الاذاعه.
1: في فتره قراءتك لنشرات الاخبار في الاذاعه استاذ حسين، من تذكر من الأشخاص اللي كانوا في مهمة التنفيذ؟ خلينا نقول
0: ما شاء الله، يعني كان الله يسلمك جمال قائد، كان خالد درويش، عيسى المطوع، عيسى إبراهيم عيسى، كان إبراهيم تلفت، فهد الجزار، خالد جميري كذلك كان موجود قبل لا ينتقل. من بعد والله تخوني الذاكرة الصراحة، أخاف أنسى اسم واحد. يعني
1: هاي في بحرين فم،
0: هذه في بحرين فم. البرنامج العام كان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وحمد عتيج، أحمد الشريان كذلك، واستمر لي أخوه حمد، وهشام خليفة الله يذكرهم بالخير، يعني انتوا رجعتون وين في الذاكرة. ايضا لنا علاقه طيبه فيهم كلهم الحقيقه، وكلهم موضع تقدير وموضع احترام، وطبعا على راسهم عبد الناصر النعار المشاكس الاكبر، اللي يعني نفتقده اذا ما يكون موجود في الاذاعه في الليل. اليوم اللي انا اكون موجود وعبد الناصر مو موجود،
1: يعني
0: اي طبعا، يعني الله يذكره بالخير، كانت له مواقف حلوه مع الله يرحمه نبيل العلوي، مع ابراهيم بحر الله يرحمه ويغفر له، مع يوسف خيري، مع توفيق صالحي الله يرحمه،
1: أستاذ حسين سعيد. يمكن نختم معك المشوار الجميل اللي يعني عشنا في الذكريات والانتقالات والتحولات والخبرة التراكمية اللي سبحان الله صارت في فترة وجيزة، ولكن استطعت أن تكون من خلالها شخصية إعلامية لها كل الاحترام والتقدير.
0: الله يسلمك.
1: يعني لو بتصف خلينا نقول يعني الشكل اللي لابد أن يكون عليه الإعلامي حاليا، يعني خلينا نقول الإعلامي الجديد بوجود التقنيات الحديثة وبوجود وسائل التواصل اللي ما كانت متوفرة في ذاك الوقت، الآن لدى كل شخص هاتف وبإمكانه أنه هو يعني يلج إلى العديد من وسائل المعرفة المتعددة. صحيح.

0: يعني لو بنصف خلينا نقول الإعلام أو العمل في الإذاعة للإعلامي الجديد.
1: والله إذا تسمح لي أن أنا أقدم نصيحة حق الجيل الواعد أو الجيل القادم، أنا أول شيء أنصحهم أن يعني أنت عليك مسؤولية ضخمة، مجرد أن أنت تطلع في إذاعة البحرين اسم البحرين هذه مسؤولية، يجب أن تظهر بأبهى حلة وأفضل صورة، لأن أنت ما تمثل نفسك في النهاية، تمثل نفسك وتمثل البحرين، وإذاعة عريقة مثل إذاعة البحرين تستحق من يمثلها بالشكل الأمثل. هذه واحد. اثنين، أنت الآن أصبحت مثل ما تفضلت توصل لكل بيت وكل مكان. في تطبيق أنا ممكن أكون في لندن أو في نيويورك وأسمع إذاعة البحرين، فأنت توصل في كل مكان ويسمعك العود والصغير. فيعني يجب أن تكون على قد المسؤولية. أحيانا بعض البرامج تكون مصورة، يعني تحافظ على شكلك. هذه واحد. اثنين، يعني عزز معلوماتك، خليك مثقف، اقرأ في كل مجال، لا تتعمق لكن خذ فكرة عن كل شيء. مخارج حروفك حافظ عليها، تدرب اللغة، ما نبغيك تصير مثل سيبوي، لكن على الأقل الأساسيات تكون عارفة، يعني بحيث أن أنت تستحق أن أنت مثلا تقرأ نشرة في إذاعة البحرين، أو حتى مثلا قدمت برنامج عندك ثقافة معينة، عندك أسلوب معين. أنت يعني في منظومة مجلس التعاون التطور شمل الجميع الآن، فأنت في موضع منافسة حميدة مع الكل، فحاول ترتقي اسم البحرين. يعني ترى الكل يحاول يتطور، يحاول يجتهد على أساس أنه يعني يبرز بلده بأفضل صورة، وإحنا دول الخليج كلنا دولة واحدة في النهاية، لكن أنت بعد ودك أن اسم بلدك يطلع في مقدمة الدول، هذا شيء محل فخر واعتزاز، مقابل في جوائز على بعض البرامج، وفي في جوائز على أمور ثانية يعني تقدم للإعلاميين. فمهم جدا أن أنت تتحمل مسؤولية نفسك ومسؤولية أن أنت ترى تمثل البحرين، هذا شيء جدا ضروري. يعني إن كان تطلع على الهواء فاهتم في شكلك، معلوماتك خلها موجودة، حسس الضيف أن أنت تحترم الضيف، أن أنت عندك معلومات تحاوره، لا تخلي الضيف حس أن أنت سطحي وهو يعني وايد أعلم منك، فممكن حتى ما يعطيك معلومات إذا حس أن أنت كذي، أو أنت مثلا ما قاعد تسأله بالطريقة الصحيحة، ما يعطيك معلومات كذي، أنا ما أبغى أتحاور معه، يعني أقل من مستواي. فالثقافة زينة، حتى الأسلوب مع الناس، الضحك، بالعكس الواحد يضحك ويفرفش ويمزح، لكن بعد يعني في أطر معينة حاول أن تحافظ عليها. برا طبعا كيفك خذ راحتك، لكن أنت مدام أن مثلت البحرين يعني تمثلها بمسؤولية، صح التعبير صحيح. هذا اللي عندي.
0: الأستاذ حسين سعيد آل إسماعيل، جزيل الشكر لك على هذه الدقائق اللي يعني سمحت لنا فيها ان احنا نرجع معك الى هذا التاريخ الجميل،
1: الله
0: يسلمك، والى ذيك الايام الجميله، ونرجو لك دائما التوفيق.
1: وانا اشكركم واشكر القائمين على هذه الفكره، الصراحه هذه فكره جدا ممتازه، واوجه تحيه لجميع منتسبي اذاعه البحرين اللي انا اعرفهم، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويغفر الماضين زملائنا، الله يرحمهم ويغفر لهم. والشكر موصول لك أنت الأخ حسن، الأخ عبد الناصر نعار، على هذا المجهود، وإن شاء الله نشوفكم دائما في أعلى المناصب وعلى المستويات، والله يكتب لنا أعمال مشتركة معكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لكم أنتم متابعين الكرام، حتى نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين.

0: تقدم
1: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين.
4: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين.
6: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
8: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
8: هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تشتهر بتنوعها السياحي، فهي غنية بالسياحة التاريخية والسياحة الرياضية وسياحة التزلج والسياحة الجبلية والطبيعية والثقافية والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال وسياحة الاستجمام. تمتلك وجهتنا لهذا اليوم 23 موقع من التراث العالمي المسجل في قائمة اليونسكو. روسيا اللي تعتبر واحدة من أهم وجهات السياحة العالمية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت روسيا وبالتحديد عاصمتها موسكو. أكثر شيء حبيته هناك كان الريد سكوير اللي هو المربع الأحمر، لأن كانت فيه عروض وايد جميلة، خصوصاً أنه هو يكون بين الأسواق التاريخية والحدائق. وشد انتباهي تصميم المباني الحمراء اللي تاخذ تصميم تاريخي. أما بالنسبة للأكل فأحلى شيء كلته كان البيف ستريغانوف عقب شربة الملفوف.
3: طبعا للاسف روسيا انا ما رحت لحد الحين، بس اتمنى اني ازور روسيا. روسيا فيها الكثير من المعالم التاريخيه والحضاريه، كذلك تتميز روسيا بالفن الروسي. الموسيقى الروسيه من اجمل الموسيقى في العالم، كذلك رقص الباليه الروسي، المسرح الروسي. روسيا تتميز بشكل كبير من هالناحيه، واتمنى اني ازور روسيا عما قريب عشان اشوف هذه الامور وازور المناطق الاثريه مثل الساحه الحمراء وغيرها.
4: انا ما سافرت روسيا من قبل، بس خاطره اسافر لان شفت في النت ان في متحف منحوتات ثلجية هناك، وخاطرة أشوفها في الصج لأن أحس وايد حلو لما يعرضون المنحوتات ويكون معاهم إضاءة ملونة.
5: سافر ويانا.
1: تقع روسيا في قارة أوراسيا وتربط بين قارة آسيا وقارة أوروبا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهي أكبر الدول في العالم. تتشارك حدودها الشرقية مع بحر بيرينغ وبحر

منطقة سيك وبحر اليابان، وتتشارك مع روسيا البيضاء ولاتفيا وإستونيا وخليج فنلندا والنرويج الحدود الغربية، وتتشارك مع بحر بارنتس وبحر كارا وبحر لابتيف وبحر شرق سيبيريا وبحر تشوكوتكا حدودها الشمالية، وتحدها الصين ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا والبحر الأسود من الجهة الجنوبية. يمتاز مناخ روسيا بشكل عام بأن شتاءه طويل وقارس وصيفه قصير ومعتدل الحرارة، مع وجود الاختلافات البسيطة في المناخ بين المناطق المختلفة نظراً لكبر مساحة الأراضي.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في روسيا من عاصمتها موسكو، واللي تعتبر من أهم وجهات السياحة فيها، واللي تحتضن مجموعة كبيرة من المعالم السياحية من ضمنها متاحف وقصور ومنتزهات. ومن أشهر المزارات السياحية فيها الميدان الأحمر والكرملين وغيرهما. ونتعرف بتفصيل أكثر على أبرز مناطق الجذب السياحي في موسكو، ونبدأ مع الميدان الأحمر، وهو أشهر الميادين شعبية في روسيا. يأخذ شكل المربع ويقع بين سوق تجاري تاريخي شهير يطلق عليه كيتاي جورودو وبين قصر الكرملين. الميدان من أهم أماكن السياحة وموقع في قلب مدينة موسكو، يسهل الوصول إليه من جميع الاتجاهات والطرق السريعة المؤدية من العاصمة وإليها. الكرملين. حرم الكرملين يعد واحد من أشهر معالم موسكو، وهو عبارة عن مجمع قصور تاريخية فاخرة كانت مقر لحاكم روسيا قديماً، وتم تحويلها في عصرنا الحالي إلى عدد من المتاحف. كلمة كرملين مستمعين باللغة الروسية تعني القلعة أو القصر المنيع. تقع هذه المتاحف في قلب موسكو بمواجهة الميدان الأحمر وعدد من الأسواق التجارية، ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها أكثر من 25 متر.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: متحف الدولة التاريخي، وهو المبنى اللي يقع على يمينك عند دخولك الميدان الأحمر من خلال بوابة القيامة. افتتح هذا المتحف في سنة 1894 بمناسبة تتويج ألكسندر الثالث، وكان نتاج لمشروع مدته 20 عام لتعزيز مختلف المجموعات الأثرية والأنثروبولوجية في متحف واحد، واللي قيل عنه إنه يحكي قصة تاريخ روسيا بأكملها وفقاً لأحداث منهجية علمية. كاتدرائية القديس باسيل، وهي واحدة من أبرز أماكن السياحة في موسكو، وتحديداً تقع بجوار قصر الكرملين وبالجزء الجنوب الشرقي من الميدان الأحمر الشهير. أطلق عليها هذا الاسم نظراً للمكان الهامة اللي احتلها القديس باسيل في نفوس الشعب الروسي وحكامه عبر التاريخ.
0: رحلة عبر الأثير.
1: برج أجراس إيفان الكبير، وهو واحد من أبراج قصور الكرملين ويعد أطولها على الإطلاق، فيبلغ ارتفاعه 81 متر. البرج من أقدم معالم موسكو السياحية، حيث بني في سنة 1508 ميلادية، ومنذ ذلك الحين يعد أشهر معالم السياحة في روسيا، ويستقبل بشكل مستمر العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم. يتميز هذا البرج بروعة تصميمه المعماري اللي ياخذ طابع تصميمات العصور الوسطى. حديقة حيوان موسكو. تعد حديقة حيوان موسكو من أهم أماكن السياحة في موسكو ومن أعرق حدائق الحيوان بالعالم. تأسست سنة 1864، ومنذ ذلك التاريخ يتم إضافة أعداد كبيرة من الحيوانات بشكل دوري حتى أصبحت أكبر حديقة حيوان في روسيا. تقع الحديقة على بعد خطوات قليلة من محطة مترو باريكانديا، حيث يسهل الوصول إليها من أغلب مناطق العاصمة الروسية.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: حديقة غوركي. حديقة غوركي للترفيه والثقافة، واحدة من أكبر وأشهر المنتزهات المفتوحة في موسكو على الإطلاق. يطل المنتزه على نهر موسكو مباشرة، ويقع على بعد

0: خطوات قليلة من محطة مترو كولوتور بارك. منتزه كولومينسكوي، وهو واحد من أجمل الأماكن السياحية في موسكو، يقع على بعض دقائق قليلة بالمترو من وسط المدينة، ويطل على نهر موسكفا الجميل الممتد. حديقة نيسكوشني، وهي أقدم حديقة في موسكو على الإطلاق، تقع على الضفة اليمنى من نهر موسكو بجوار حديقة سنترال بارك للثقافة والترفيه، مع وجود منطقة ممتدة أمامها من المساحات الخضراء والإطلاع على الطريق الدائري الثالث، وبالتالي يسهل الوصول إليها من جميع الاتجاهات. حديقة لوزيني القومية، واحدة من أجمل الحدائق القومية والطبيعية في العاصمة الروسية، وهي تعتبر محمية طبيعية تقع تحديداً شمال شرق موسكو في وسط بالنفالي الشرقية الأوروبية.
1: نبحر معكم في أفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن موسكو نتوجه مستمعينا إلى سانت بطرس، واللي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في روسيا، تقع شمال غرب روسيا شرق خليج فنلندا بحر البلطيق، وتعتبر ثاني أكبر مدن روسيا ورابع أكبر مدينة في أوروبا. الطقس في هذه المدينة مستمعينا شديد البرودة شتاء ومعتدل في فصل الصيف، وتعتبر المدينة واحدة من مدن روسيا السياحية اللي تحتضن حوالي 8000 موقع أثري، من أهم قصر الشتاء والقرية القيصرية وقلعة بيترو بافلوفسك وساحة القصور وشارع نيفسكي.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى كازان، واللي تعتبر من أجمل مدن روسيا السياحية، تقع في تترستان وتعتبر مدينة تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 سنة. تتنوع في المدينة الديانات، وتتضمن الأرثوذكسية والإسلامية من خلال تمازج المساجد والكنائس وتجاورها مع بعضها البعض. ومن أهم أماكن السياحة في كازان قلعة الكرملين ومسجد جول شريف وغيرها. ونتوقف مع آخر مدينة سياحية في روسيا، وهي مدينة سوتشي، تقع على البحر الأسود. استضافت سنة 2014 دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وتعتبر من أجمل وجهات السياحة في روسيا، ويزورها عشاق الرياضات الشتوية، ويأتي الكثير من السكان المحليين والسياح من حول العالم إلى سوتشي في الشتاء للاستمتاع بالتزلج في منتجعاتها الثلجية ومنتزهاتها وشواطئها الكبيرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن مدينة سوتشي نكون وصلنا مستمعينا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. وجهة جديدة بانتظاركم بنفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
5: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات

0: في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقاتاً سعيدة نرجوها لكم.

0: الحقيقة بدقيقة. يسهل مجلس التعاون الخليجي تنقل المقيمين على أراضي دوله من غير المواطنين الخليجيين بين دوله جميعها.
1: منح المجلس بموجب قراراته أصحاب المؤسسات والشركات وبعض المناصب القيادية للمقيمين إقامة نظامية في إحدى دوله،
0: تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى،
1: وذلك تسهيلاً لانسياب حركة التجارة بين هذه الدول.
0: أقر المجلس منح سائقي الشاحنات تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء تحقيق لانسياب حركة التبادل التجاري وانتقال السلع الوطنية بين دول المجلس.
1: وأقر المجلس معاملة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في دوله معاملة ميسرة من خلال منح التأشيرات السياحية.
0: جميع هذه القرارات هدفها تسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع ودعم الاقتصاد الوطني لدول المجلس.
1: إنها منجزات ومنافع يحصدها جميع مواطني دول المجلس، لأنهم من أجل

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير الخارجية يشيد بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية رومانيا والتي مضى عليها 35 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
2: تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم تدعو أولياء الأمور إلى حضور الأيام التعريفية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
1: وزير التنمية الاجتماعية يؤكد أن تمكين ذوي الهمم ودعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجاتهم يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة واستثمارا في الإنسان.
2: ومطار البحرين الدولي يواصل تسجيل مستويات نشطة في حركة السفر والطيران، وأكثر من 712 ألف مسافر خلال شهر يوليو الماضي.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست بمناسبة عقد الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية تحت عنوان الوضع الراهن في الشرق الأوسط وآفاق ما بعد النزاع، بمشاركة معالي السيدة أوانا تويو وزيرة الخارجية الرومانية وكبار المسؤولين في الوزارة والسفراء والقناصل العامين لرومانيا في العالم.
0: وقد افتتحت وزيرة الخارجية الرومانية الجلسة بكلمة أعربت فيها عن شكرها لوزير الخارجية على تلبية الدعوة للمشاركة كضيف خاص في الجلسة الحوارية، معربة عن تطلع رومانيا إلى علاقات ثنائية أكثر قوة وتنسيق أوثق في المحافل المتعددة الأطراف، مرحبة بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين وتعزيز الحوار بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي. وأكدت الوزيرة الرومانية أهمية الحاجة إلى عمل جماعي لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري والإقليمي والدولي، مشيدة بالدور الذي تطلع به مملكة البحرين إقليميا ودوليا من خلال عضويتها في مجلس الأمن. من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن تقديره للمشاركة في هذه الجلسة بمناسبة الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين والتي مضى عليها 35 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تنطوي على إمكانات واسعة لتعزيزها. وتحدث وزير الخارجية عن الأوضاع في منطقة الخليج العربي، وقال إن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون تعرضت لاعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أصابت المدن المكتظة بالسكان والبنية التحتية والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية دون أن تكون طرفا في الحرب. وأضاف أن اقتصاد دول الخليج تضرر بسبب قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأن السفن التجارية في خليج عمان تحول عن مسارتها وتفتش وتعطل في بعض الحالات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين وتعطل تجارة دول المنطقة مع أوروبا ودول العالم. وأكد وزير الخارجية على ضرورة معالجة كافة الملفات الإيرانية مجتمعة بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة، مشددا على أن عملية دبلوماسية مستقبلية تمس أمن الخليج يجب أن تكون دول الخليج نفسها في صميمها، مشيرا إلى أن الدول التي تتحمل أراضيها واقتصاداتها وشعوبها تداعيات تلك الترتيبات لا يمكن أن تبقى على هامش تفاهمات يجرى التفاوض بشأنها أو من حولها. وقال إنه طول 30 عاما مضت كانت المناقشات المتعلقة بالأمن في منطقة الشرق الأوسط ترتكز على الأراضي والحدود والسيطرة على اليابسة، أما اليوم فقد باتت جوهر التنافس الاستراتيجي يتمحور على الحركة ونقل الطاقة والغذاء والسلع ومن يستطيع تعطيل هذه الحركة، وهو ما يبدو جليا في مضيق هرمز وباب المندب.

0: الدب والبحر الأحمر، حيث أصبحت هشاشة هذه الممرات أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الحاضر.
1: وحذر وزير الخارجية من أن الهجمات على سفن الشحن والناقلات تؤدي مباشرة إلى رفع أسعار التأمين وتغيير مسارات الشحن والإضرار بالتجارة الدولية، مؤكدا أن الدفاع عن حرية الملاحة ينبغي أن يقلق كل دولة تعيش على التصدير البحري، سواء كان بحرها في الجنوب أو في الشمال. وقال إن ذلك يتطلب تعاونا دوليا يشمل الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وحماية البنية التحتية والتخطيط للطوارئ والتنسيق الفعال متعدد الأطراف والتعاون مع القطاع الخاص وأسواق التأمين. وتحدث وزير الخارجية عن تشابه دور البلدين في حماية الأمن البحري في الخليج العربي والبحر الأسود، وما يتحملانه من مسؤولية متشابهة في الدفاع القانوني عن حرية الملاحة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تستضيف تحالف القوات البحرية المشتركة والذي يضم أكثر من 40 دولة. وأشار وزير الخارجية إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة الذي شهد طوال عامين حربا مدمرة، مشيرا إلى أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت الحرب، وتشكل على ضوئها مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب والذي تشارك مملكة البحرين فيه كعضو مؤسس، مضيفا أن مملكة البحرين تؤيد الإطار الذي أقره قرار مجلس الأمن رقم 2803. وقال إن المملكة تريد نجاح عملية إعادة الإعمار في غزة، وأن يكون نزع السلاح حقيقيا ومتحققا منه ولا رجعة فيه، وأن تعود الحوكمة الفلسطينية إلى الفلسطينيين، مشددا على أن إعادة الإعمار من دون أفق سياسي ليس سلاما دائما. وأضاف أن مملكة البحرين ستواصل بما في ذلك من خلال عضويتها في مجلس الأمن من أجل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وأن تقام الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب دولة إسرائيل. وأوضح وزير الخارجية أن مملكة البحرين تطلع حاليا بمسؤوليات إقليمية ودولية مهمة، إذ تشغل المقعد العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى نهاية عام 2027، وتتولى رئاسة كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، وأن المملكة عازمة على الاطلاع بهذه المسؤوليات بفعالية وعلى النحو المنشود. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار.
0: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي في التصدي للطائرة فوق المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الأردنية في اعتراض الصواريخ والتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة.

0: وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور.
1: نعم، وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بحيث تستضيف المدارس الحكومية الطلبة وأولياء أمورهم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مع إمكانية مراجعة المدارس يوم الخميس لمن يتعذر عليه الحضور في اليوم الأول. وبيّن سعادته أن الأيام التعريفية ستتضمن تقديم الشروحات اللازمة لأولياء الأمور عن أهم محطات العام الدراسي، بالإضافة إلى الحصول على الملف التعريفي الخاص بكل طالب، مع إمكانية استكمال الحصول على الكتب الدراسية. وأكد سعادة الوزير أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل سهولة ويسر. ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تتجدد الاستعدادات والطموحات نحو بداية تعليمية تحمل معها آفاقا جديدة للتعلم والإنجاز في ظل ما يحظى به قطاع التعليم في مملكة البحرين من اهتمام متواصل باعتباره ركيزة أساسية في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.
0: وتأتي الاستعدادات هذا العام في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز بما يعكس أولوية الطالب وتهيئة مختلف المقومات الداعمة لمسيرته التعليمية.
2: مع اقتراب العام الدراسي الجديد تتجدد الطموحات وتتكامل الاستعدادات لفصل جديد من رحلة التعليم تبنى فيه المعارف وتنمو القدرات وتفتح أمام الطلبة آفاق أوسع للتفوق والتميز وصناعة المستقبل. هذه الطموحات تتجسد في الاهتمام المتواصل الذي يحظى به قطاع التعليم في مملكة البحرين باعتباره أحد ركائز التنمية تترجمها استعدادات وجهود متكاملة لتهيئة بيئة تعليمية تنمي قدرات الطلبة وتدعم تطلعاتهم. استعدادات تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز واتخاذ كافة الاستعدادات التي تكفل تحقيق ذلك. وتتسع دائرة الاستعداد هذا العام لتكون الأسرة شريكاً منذ البداية من خلال توجيه سموه بإقامة يوم تعريفي في كافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور للتعرف على العام الدراسي الجديد وتعزيز التواصل مع الهيئات التعليمية والإدارية. وبين بيئة تعليمية تتطور وتقنيات حديثة تدعم مسارات التعلم وجهود تتجدد مع كل عام، تمضي مدارس مملكة البحرين نحو عام دراسي جديد عنوانه الطموح وغايته التفوق والتميز.
0: هذا وأكدت سعادة السيدة لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن إقامة اليوم التعريفي يعكس الاهتمام المتواصل بتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة مدرسية داعمة ومحفزة بما ينسجم مع تطلعات مملكة البحرين نحو الارتقاء بجودة التعليم.
3: أعتقد أن الحديث عن التعليم في البحرين هو في الأساس حديث عن الاستثمار في الطلبة وتمكينهم، لأن الطالب اليوم هو فعلا الكفاءة الوطنية اللي نعتمد عليها في بناء مستقبل المملكة. لذلك فإن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلاب على التفوق والتميز تأكد لنا أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدم للطالب، وإنما هي يعني منظومة متكاملة لصناعة الفرص والقدرات.

0: وشخصيا أرى أن هذه التوجيهات تنعكس عمليا على أكثر من جانب، فبيئة التعليم المحفزة تعني أن نمنح الطالب مساحة للإبداع بحيث أنه يكتشف مواهبه، وأيضا نشجعه على التفكير والابتكار، وفي الوقت نفسه نوفر للمعلم الأدوات والظروف اللي تمكنه من أداء رسالته بأفضل صورة.
1: ولدى استضافته في استوديو مركز الأخبار قال الكاتب والإعلامي محمد درويش إن إقامة اليوم التعريفي في جميع المدارس الحكومية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتهيئة أولياء الأمور والطلبة لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.
2: طالما الاستقبال بهذه الحفاوة وبهذا اللطف وبالابتسامات، أكيد أنه راح يترك انطباع إيجابي جدا على الطالب، وراح يكون مؤشر إلى بداية إلى سنة دراسية بإذن الله راح تكون ناجحة. وأعتقد أن وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الاستعدادات ومن خلال هذه الأجواء الأشبه بالاحتفالية دائما تحاول أن تحرص على إعطاء هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذه اللمسة من الفرح والترحيب والحفاوة للطلبة، على أساس أن يعني تبين لهم بأن العام الدراسي بإذن الله راح يكون عام مميز وفي إنجازات كبيرة. إضافة إلى ذلك، طبعا عندما يشعر الطالب بأن مدرسين مهتمين فيه فهذه يحفزه على الاجتهاد، يحفزه على أنه هو يعني يعمل أفضل ما عنده أو يقدم أفضل ما عنده. إضافة إلى ذلك هو يشعر بأنه هو في بيئة آمنة، صح؟ إذا شاف أن كل مدرسين مع الهيئة الإدارية كلهم قاعدين يستقبلونه ويحاولون أنهم يجاوبون على أسئلته ودائما في ترحيب، فهو يشعر أن هذه بيت الثاني.
3: وخلال مداخلة هاتفية ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، قال الكاتب الصحفي أسامة الماجد إن مبادرة إقامة اليوم التعريفي تتيح لأولياء الأمور التعرف عن قرب على الخطط والبرامج التعليمية وآليات العمل داخل المدارس.
4: كما عودتنا، يعني وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي توفر إمكانيات كثيرة ومتعددة، وبطبيعة الحال الاستعدادات يعني متواصلة لاستقبال العام الدراسي الجديد تحمل في رأيي رسالة أكبر، يعني من مجرد الاستعداد لبدء الدراسة، فهي تعكس أن بناء الإنسان يعني يمثل أولوية حقيقية ومستدامة في مسيرة التنمية في مملكة البحرين. فكل عام دراسي جديد يعني بداية مرحلة جديدة من مراحل صناعة المستقبل، يعني مدارس بنين وبنات راح تستقبل طاقات ومواهب وأحلام تحتاج إلى بيئة مناسبة حتى تنمو وتتطور. والاستعداد المبكر للعام الدراسي يعني وتجهيز المدارس وتوفير احتياجات الطلبة والمعلمين، يعني كلها تؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الوطن. ووزارة التربية والتعليم أقولها حقيقة دائما تبهرنا مع بداية كل عام بروعة استقبال الطلبة لعامهم الجديد. بصورة عامة نقول بداية عام دراسي هي في الحقيقة بداية جديدة لمسيرة بناء الإنسان، وهي مناسبة لتجديد الثقة بأن الأجيال القادمة هي الثروة الحقيقية لمملكة البحرين.
3: شهد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم الحفل الختامي للبرنامج الصيفي لذوي الهمم لعام 2026 الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم.
1: وأكد سعادة الوزير أن تمكين ذوي الهمم يمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن دعم المبادرات والبرامج التي تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم يعد استثمارا في الإنسان ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرسخ نهج مملكة البحرين في توفير بيئة دامجة تتيح للجميع المشاركة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية. وأشاد سعادته بجهود الجمعيات والكفاءة الإدارية والفنية والمشرفين والمتطوعين والجهات الداعمة والشركاء الذين أسهموا في إنجاح البرامج، مؤكدا التطلع إلى البناء على ما تحقق من نتائج وتجارب ومواصلة تطوير المبادرات والبرامج التي تلبي احتياجات ذوي الهمم وتدعم قدراتهم وتعزز استقلاليتهم وترسخ مكانتهم بوصفهم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية.

0: حرصنا أن يكون هذا الصيف مساحة للمتعة والتعلم واكتساب المهارات، وأن نتيح لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم فرصة حقيقية للمشاركة والتفاعل وتنمية قدراتهم على النحو اللي يعزز من استقلاليتهم وإدماجهم في المجتمع.
1: مجهود جبار هذه السنة من وزارة التنمية، وأثرت جدا تجربة النشاط الصيفي لهذا العام في الجمعية طبعا ومع عيالنا وأولياء الأمور، كان الإمباكت جدا وايد رائع، يعني وايد ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن، ويعني غير في شخصيات الأطفال من ذوي الهمم بأبنائنا وبناتنا، استفادوا بطريقة يعني ما كنا نتخيلها. وجود وزارة التنمية معانا هذه السنة يعني عطى دافع وقيمة للنشاط اللي احنا سويناه او للنشاط الصيفي عامة يعني بكل الاحوال.
2: طبعا البرنامج الصيفي بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للرعاية ذوي الهمم، كان هو دعم لكافة الجمعيات اللي تعنى بذوي الهمم، وكل جمعية تميزت بنشاط مختلف تناسب هذه الفئة. مثلا جمعية الصداقة للمكفوفين كانت في بعض الفعاليات الخاصة بتعليم الحاسب الآلي وكتابة السيرة الذاتية وتقوية الشخصية، وكان في برامج للأطفال. جميع البرامج شملت جميع الفئات بجميع الإعاقات، ولذلك لاقت استحسان كبير من كافة المستفيدين.
3: الحمد لله احنا في جمعية التوحدين البحرينية نفذنا برنامج صيفي على مدار شهر ونصف متكامل، وهذا البرنامج كانت فيه رسائل عديدة، وأهمها الدمج المجتمعي بالإضافة إلى احتواء فئة ذوي التوحد وأسرهم، وتنوعنا في البرنامج وكانت فيه أهداف يعني وضعناها في البرنامج، والحمد لله تحققت بنسبة جدا كبيرة.
4: طبعا احنا التمسنا من هذا الصيف، صيف مميز، شفنا فيه ابتكارات من ذوي الهمم، شفنا فيه مواهب، شفنا فيه إبداعات.
5: ذكرت وزارة الأشغال أنها حققت التزامها التام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، وذلك في مختلف مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن مختلف القطاعات.
6: وأكدت الوزارة أن تحقيق الالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة إلى جانب تنفيذ الاستمرار بتنفيذ الأعمال والمشاريع وفق الخطط المعتمدة ودون تسجيل أي إصابات عمل في المشاريع المشار إليها، يجسد حرص الوزارة على الموازنة بين استمرارية تنفيذ المشاريع والمحافظة على صحة وسلامة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل.
5: وصل مطار البحرين الدولي تسجيل مستويات النشطة في حركة السفر والطيران خلال يوليو 2026، إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين 712,357 مسافرا بزيادة 10.7% مقارنة بشهر يونيو.
6: وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط في قطاع الطيران ودور المجال الجوي للمملكة ضمن حركة الملاحة الإقليمية.
7: نشاط متنام في حركة السفر والملاحة الجوية وحضور متواصل لمطار البحرين الدولي ضمن منظومة النقل في المنطقة تعكسه مؤشرات الأداء المسجلة خلال عام 2026 في ظل نمو حركة المسافرين واستمرار نشاط الطائرات والشحن الجوي. وخلال شهر يوليو تجاوز عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي 712,000 مسافر بنمو قارب 11% مقارنة بشهر يونيو الماضي. في مؤشر على استمرار النشاط في حركة السفر عبر بوابة المملكة الجوية وبالتوازي مع نمو أعداد المسافرين، حافظت حركة الطائرات على نشاطها، فيما شهد المجال الجوي لمملكة البحرين حركة متزايدة للطائرات العابرة ضمن منطقة معلومات الرحلة، بما يعكس موقع مملكة البحرين ضمن شبكة الملاحة الجوية الإقليمية. وامتد النشاط إلى قطاع الشحن الجوي مع استمرار حركة الواردات والصادرات وإعادة الشحن عبر المطار، دعما لدوره ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين. مؤشرات تعكس استمرار النشاط في قطاع الطيران وتعزز مكانة مطار البحرين الدولي بوصفه بوابة رئيسية للنقل الجوي ودور المجال الجوي لمملكة البحرين ضمن حركة الملاحة الإقليمية.
8: من مركز الأرض.

الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

أسعد الله أوقاتكم أيها الأحبة بالخير والسعادة، وأهلا بكم تفترشون معنا سطح محمل البحرين الماخر عباب الذاكرة.

مثلما في جوف المحارة القاسية الطبع تنتضد اللآلئ البراقة، تنتضد مفردات المواويل رقة وأصالة وشحنة من الشجن عند هذا الشاعر المبدع الذي عاش ذروة عصر البحث عن نادر اللؤلؤ أسفاراً وغوصاً في بحر البحرين.

وراك يا زين بالفرقة علي خطيت، وابعدت لاماك عني بالنبى واخطيت، مثلك يسامح خطاي إن كان أنا خطيت. انبعتني بالرخص لشريك بالخطي، حبك بلاني طفل من يوم أنا خطي. كل ما مسكت القلم بكتب لكم خطي، هلن دموعي وأمحن كل ما خطيت.

0: الوميض المنبعث من جوف هذه المحارة العتيقة يصدر عن لؤلؤة غالية تأسرنا وتجذب اهتمامنا تجاهها، لنتقابل وجهاً لوجه مع أشهر من نظم الموال في البحرين على الإطلاق، فرج بومتيوح.
1: وحدي أجاسي هضايم ذا الوقت وحدي، ورابع الفاختة حين سجعت وحدي. يا لايمي كف لومك خلني وحدي، ما تشوف هذا هموم الدهر هاضن علي، وحشاي ضاقن بنيران المودة علي. إلومني من ألم شراعه وترس علي،

0: السلسلة التي سعى جاهداً بكثيراً من الصبر والبحث والتقصي لجمعها وتحقيقها عن شعراء الموالي في البحرين، الباحث الأستاذ مبارك عمرو العماري يفرد مؤلفاً خاصاً عن أشهر شعراء الموالي في البحرين فرج بو متيوح، معرفاً به كالتالي:
1: هو فرج بن موسى بو متيوح أشهر من نظم الموال في البحرين على الإطلاق. لم يشتهر أحد من شعراء الموال الذين سبقوه مثل ما ذاعت شهرة هذا الشاعر، حيث ازدهر الموال في عصره وكثر حفظته ورواته لازدهار الغوص ولتطرقه إلى كثير من المواضيع والقضايا التي يتفاعل معها المجتمع، وبالعبارة المستساغة لديهم، حيث لم يستخدم العبارات المتكلفة أو المفردات الصعبة، بل خاطبهم بالأسلوب الذي يستهويهم، فتقبلوا مواويله وتناقلوها ونقلوها وحفظوها، وشاع ذكره واشتهر بينهم.
0: عاش الشاعر في فريج البن علي جنوب شرق مدينة المحرق التي كانت حاضرة البحرين وعاصمتها، في مجتمع ارتبط بالبحر فجعله مصدر رزقه الرئيسي، فظهر تأثير ذلك في شعره.

0: أنحمد الله يوم الغوص سوق حية أزهت به الدار من بعد المحول بحية الأول إلى جيت للديان خذك الحية واليوم لمنك جيت أفزلك ماشي اطلبه كل ما تبي لك في الأمر ماشي أن ردت بلم أو ردت عيش فرماشي المال مالك ولا يردك إلا الحية.
1: كان فرج بومتيوح يعمل غيصا يجوس قاع البحر بحثا عن المحار والأصداف، ومن الربابنة الذين صحبهم سالم بن ضاعن ثم محمد بن عتيج، وتبادل المساجلات والنقائض مع العديد من شعراء عصره مثل رحمة بن مجيران وسعيد محمد البديد وضاحي المقلة وحسين برقبة وفرج الصياح وآخرين غيرهم. نظم القليل من الشعر الشعبي لكنه لم يقدر له العيش مثل ما عاشت مواويله سائرة على الألسن وباقية في صدور الحفظة. ومما قاله هذا النموذج المنسوب له يصف حاله بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت داره وأزرت حاله.
0: الله لا حديش الحول خرت الدار ابتل ما فيه ولا حد درابه، احنا رقود ما درينا بما صار ومن المطر هلت علينا سحابه. يلست من نومي ونادير الافكار متسبع والليل مرخي حجابه، وريت شمعه ثم شبيت انا النار ومن البلل كلني يبس ثيابه. سويت فنيال غريب وما صار في دلة شرو الذهب له تشابه، ناديت يا علي ويا بنت الأخيار قومي نروح البيت ونفك.

0: كبابة قالت أنا مالي بكم يا فرجكار، اليوم إحنا هني وباكر هنابه.
1: من غرائب الأعمال التي مارسها فرج بومتيوح تسوية قضايا العشاق الذين يقصدونه لحل خلافاتهم العاطفية، وقد استدعي من قبل السلطة وحذر من مزاولة هذه المهنة، فأظهر الانصياع، ولكنه فور عودته وجد من ينتظره لحل مشكلتهم فلم يتردد في ذلك. ولكن سرعان ما ألقي القبض عليه نتيجة الوشاية وأودع السجن لمدة 25 يوماً تأديباً له. وفي فترة سجنه أحس بالوحدة والوحشة، حيث لم يزره أحد ممن كان يعتقد بمحبتهم له، وحتى جيرانه لم يكلفوا أنفسهم عناء زيارته أو السؤال عن صحته. فقال معبراً عن حاله في ذلك:
0: راحوا هلالياه عنه يسندون الياه، واللي بقى عقبهم ما له جلال وياه. الجار اللي من حبس محد عنا له وياه، يظل بالحبس له مدة أيام وشهر، طير المروات خفق بالجناح وشهر، الظلم والضيم كله بالبلاد اشتهر. راحوا الذي هم يفكون الحبيس وياه.
1: أشهر شعراء الموال في البحرين على الإطلاق فرج بومتيوح. كيف كانت نشأته وحياته؟
0: ولد الشاعر من أبوين من موالي قبيلة البن علي المعروفة في البحرين والخليج العربي، وكان زعيمها في فترة من الفترات علي بن عيسى بن طريف، الذي كان شاعراً معروفاً وشخصية لها تقديرها ودورها في المجتمع. وفي رعايته نشأ فرج بومتيوح، تملأ نفسه العزة والفخار بأمجاد أعمامه، يستمد منها هيبة ورفعة يتباهى بها بين أقرانه، فترعرع في ظل القبيلة التي ينتمي إليها، تبرزه قوة شاعريته التي ظهرت بشكل لم يحظ به شاعر محلي ممن سبقوه في مجال الموال الشعبي.
1: وبعد نزوح القبيلة عن البحرين عام 1311 للهجرة بقيادة سلطان بن سلامة الذي استلم الزعامة بعد وفاة علي بن عيسى، انحطت معنويات بومتيوح، وظهرت في شعره نبرات الشكوى والتبرم من أحوال الدهر، حيث أنه ظل في البحرين ولم يغادرها، مما جعله يحس بالوهن بعد القوة، وخاصة بعد تعاقب الحوادث ومقتل سلطان بن سلامة في عام 1313 للهجرة. لأن ما جعله يحس ببعض العزاء نمو مركزه الشعري وتربعه على قمة شعراء الموال الشعبيين محلياً في زمنه، واعتماده بينهم مرجعاً شعرياً وحكماً فيما ينشأ بينهم من خلافات أدبية.
0: راحت رجال الذي تحمي على الظاهر، أهل الكرم والصخة وافعالهم ظاهرة، كم بطلوا من حبيس واستروا ظاهره، ساروا ضاع النظر والشي براسي ظهر، والوقت حمله ثقيل يفصم عظام الظهر، يليت من في القبر لي سمع صوتي ظهر، ان كان تبرى جروح بالقلب ظاهره.
1: لقد عاش فرج بومتيوح في النصفين الثاني من القرن الثالث عشر الهجري والأول من القرن الرابع عشر الهجري، وهذه الفترة شهدت نهاية الحروب والفتن في البحرين ليستقر الحكم في عهد الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وتسير الأمور في أمن ورخاء حتى كانت الحرب العالمية الأولى

0: فصار لها مردود سيء على النواحي الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
1: في تلك الأعوام في نهاية القرن الثالث عشر الهجري وبداية القرن الذي يليه، كان العصر الذهبي للغوص وازدهاره. عاشه الشاعر بعنفوان شبابه وقوته، وسجله في مواويله أبياتاً تصوره بحركته وتعبه وهمومه ومعاناته. ثم يعود الشاعر فيصف تدهور تلك المهنة والكساد الاقتصادي الذي عم مناطق كثيرة آنذاك. وكان الغوص يشهد

0: رؤوس أهله ليعاود التدهور مرة أخرى وعلى هذا المنوال. وبعد وفاة الشاعر بعقدين من الزمن ونيف، اضمحل الغوص كلية في العقد الخامس من هذا القرن الميلادي.
1: لقد عايش الشاعر تلك الفترة بشعوره ووجدانه، وصورها في كلمات تعج بالحركة، فلا كأنك ترى الصورة تتحرك أمامك وهو يرصدها بكلماته السلسة مختلطة بتعابير الغوص التي يعيها أهله.
0: أقول أنا العام شيعه وانقضت راحت، أقوم أفتكر في السنة واللي مضت راحت، كم واحد له ذخيرة جامعها راحت، والغيص حاسب الدنيا عدلة وياه، والسيب مسكين يمشي بروته وياه، كم واحد في زمانه حسفه وياه، قوم افتكر في السنة سنة البخت راحت.

0: هكذا كان فرج بوماتيوح شاعراً يعيش أحوال بيئته ومجتمعه، ينضد الدر مواويل تفيض بالشجن وشكوى الحال والزمن.
1: يا رب يا رب زيح العسر عن سريع روح، أرث بنكار وأمكن في الضمير جروح. راح العقل ما بقى تشود النسم والروح. بعض العرب لا تلومه ليه مشي خالي، الحال مسلوب وراسه من العقل خالي، لعاد كفه وكيسه من الخري خالي. بالك تلومه ترى قاصي الحشي مجروح.

0: أيها الأحبة، كان ذلك جانباً من جوانب عديدة في شخصية أشهر شعراء الموالي في البحرين على الإطلاق، فرج بومتيوح، الذي تظل حياته ومواويله قيمة تراثية ارتبطت باسم هذا الوطن الذي حوت أرضه وحوى بحره على الغالي والثمين من الدر واللآلئ والأصداف.
1: يا ليت جدمي لكم يا أهل الخطأ ما خطأ، يا ليت جدمي لكم يا أهل الخطأ ما خطأ، شرك الوصل لي من نصبت في هواكم خطأ. هل كيف يا زين تشرح وانت منك الخطأ؟ كف الهرج عاد، ما فعلك معايا انصاف، والهجر عقب الوصل كالغيث لي من صاف. أما المودة تجي بين الثنين انصاف، ولا الملامة على قل المودة خطأ.
0: هو اللؤلؤة الثمينة المستريحة في الأصداف، أشعر شعراء الموالي في البحرين على الإطلاق، فرج بومتيوح يواصل سكب المواويل.
1: هايم على راسي وحامن علي طيور، من جور ضيم الليالي صرت أنا مطيور، من حين شفنا

0: الحضاري راكبات طيور. من حين شفنا الحضاري راكبات طيور قفيت عنهم ولا لي عندهم حاجة، والنفس النفس ما تشتهي إلا لها حاجة. يا ربي يا خالقي يا مقضي الحاجة، تهدي المضلين وتنبت لي جناح طيور.
1: من خلال مواويله العديدة يتيسر لنا استشفاف بعض من جوانب شخصية الشاعر فرج بومتيوح وتألق ملكته الشعرية، فهو مثلاً قد رد بموال على موال للشاعر حسين بورقوبة كان قد ضمنه شكواه من الدهر، مخاطباً وباثاً لواعج نفسه وشكواه لفرج بومتيوح، حيث يقول الشاعر حسين بورقوبة في مواله:
0: دنيا دنيا سقتني بكاسات الصدود أمرار، مع ذا وزاد العنى ما شدته الأمرار. وترمضى يا فري يطري علي أمرار، وشوف عون الليالي طاف عني ومر. ظليت نحسب رجي واربط بحبلي ومر، وهموم سلمى حمس قاصي ضميري ومر. أعالج أيامها لو هي شري ومرار.
1: رد الشاعر فرج بومتيوح مجاوبا الشاعر حسين بورقوبة على مواله الذي سمعنا بموال يفيض أسى ومرارة:
0: الوقت الوقت يا ما سقب كاس الضمير أمرار، وادع جميع الخلايق تستغيث أمرار. لي وجعة بالحش تطري علي أمرار، والداد الداد يا أبو علي من ذا السنة مرة. كم واحد انداسته مرة بعد مرة، يمشي بلا راعي ما عنده عقل مرة. من ضيم دنياه من ضيم دنياه يصفق بالكفوف أمرار.
1: يتميز شعر فرج بومتيوح بالسلاسة والرقة وسهولة الحفظ وابتعاده عن الكلمات المنفرة للأسماع، إلا أن كثرة نظمه جعلت إنتاجه يتبدد لعدم رصده كتابة، ولم يبق إلا ما قدر له أن يحفظ في صدور الرواه الذين انقرضوا الواحدة تلو الآخر. وكان أهم راوية لمواويله هو مجدم بن صالح، أشهر راو للموالي في البحرين، والمعروف عنه القدرة على الاستيعاب والحفظ بشكل فذ، إلا أن الأجل عاجل هذا الراوي قبل أن يقوم أحد من المهتمين بتسجيل محفوظاته الشعرية صيانة لها من الضياع.
0: إنما رصد من المواويل هو قليل من كثير نظمه الشاعر في مختلف الأغراض والمناسبات، ولو قيض لشعره التدوين لكان أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن، ولكن ما أمكن رصده يعطي المهتمين فكرة عن أسلوب الشاعر وحياته وعصره وأغراضه.
1: لقد تطرق الشاعر فرج بومتيوح إلى جميع الأغراض الشعرية التي نظم فيها الآخرون من الشعراء، بل زاد عليهم بأغراض أخرى لم ينظموا فيها أو لم يطرقوها إلا فيما ندر مثل الألغاز والتنويخ وغيره. ولعل أفضل ما سجله تلك الصور البديعة التي رسمها للغوص وحالاته المختلفة، والتي بقيت لنا وستظل باقية مصورة حقبا حافلة مضت ولن تعود ثانية بعد زوال الغوص وانقراض رجاله، لتبقى ذكراه قصصاً

0: أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، لا يصدقها إلا من عاشها وعاصرها، وهي بالنسبة للأجيال القادمة خرافات وادعاءات أغلبها من نسج الخيال.
1: يا من نصب لك يودي لك حكي وشراك، أهلك ودادك يودونك بطل وشراك، يا من تعب فيك هل جابك يريد شراك؟ ضاع الربا فيك يا بدر الدجي بوله، اتعاشر الغير وتنسى عشرتي لوله، دشيت بحر الهوى من آخره لوله، ما شفت أنا وردة فيها اثنين أشراك.
0: بينما كانت سفن الغوص مجتمعة على الهير وكل يبحث عن رزقه في أعماق البحر، فوجئوا بالريح تهب قوية ثم تزداد شيئا فشيئا، فعرفوا فيها ضربة الثريا، فتسابقوا إلى رفع المراسي والالتجاء إلى أقرب البنادر إليهم وهو الشغب، فوصلوه جميعا سالمين ومكثوا فيه 4 أيام. ثم أقلعت السفن مرة أخرى متجهة إلى مغاصات اللؤلؤ، وكانت الرياح ما تزال قوية بعض الشيء، وفجأة كسر أحد صواري السفينة الفرمن التي تقل الشاعر، ووقع فيها حتى كاد أن يصيب عددا من بحارتها، فاضطر الربان إلى إيقافها والرسو لإصلاح العطب، فسبقتهم السفن الأخرى إلى المغاصات، وعند ذلك نظم الشاعر هذا الموال:
1: الفرمن أخطأ علينا بكسرة طايح، والكل منا مريض والبدن طايح، يا رب أنا طالبك يسر لنا الطايح، 4 من الزين من 4 من المربوع، وجدي على الزين لي منا حصل مربوع، أنحل ونس القلب ظل البدن طايح.
0: بعد إصلاح العطب توجهوا إلى المغاص، وتجمع المحار فوق سطح السفينة، وكان الغواصون يتناوبون الغوص كل بدوره، والشاعر جالس ينتظر دوره، وحينما حان ميقات عمله نهض وزملاؤه، لكنه تعثر بالمحار وسقط فوقه، فناداه الربان يسأله عن سبب تأخره، فقال ما يلي:
1: دوبي مع الغوص عركة قايم طايح، أمرار أشيل الحمل وأمرار به طايح، أن سهل الله أو ياك من البحر طايح، أطلب من الله وكل دين عليك يطيح.
0: ما زالت المواويل تترنم بها الألسنة والوجدان والأفئدة، وما زال الشجن يتردد صداه فوق أمواه الخليج، وما زالت البحرين براً وبحراً تحوي صدفات محاراتها لؤلؤاً ومواويل براقة أصيلة، وما زال الشاعر فرج بومتيوح أشعر شعراء الموال في البحرين على الإطلاق ينسج مواويله:
1: الحب يذهب شباب الشاب ويشيب، تفنى حياته من الهجران ويشيب، أنا أشهد إن الهوى غربال ويشيب، شفني أنا شاب وادعاني زماني شاب، من داخل اليوف معلوقي وقلبي شاب، طفل شعب مهجتي واشوف راسي شاب، شوفه يهندب شباب الشاب ويشيب.

كان أسود السحنة، بارز الخدين، متراجع الحنك إلى الداخل. له لحية في ذقنه دون عارضيه، معتدل القامة، يلبس الغترة والعقال وأحياناً الشطفة. كان نظره سليماً، لكنه تدهور بتقدم سنه ومات بعد أن كف بصره. وكانت وفاته في عام 1348 للهجرة تقريباً، بعد أن طعن في السن، ويقال إن عمره قد قارب على 100، لكنه لم يخلف ذرية. هذا الشاعر حسين بورقوبة قد أهاجته الشجون بعد رحيل فرج بومتيوح، فالتفت حوله علّه يجد من يحاوره أو يبثه أشجانه، فلم يجد له مجيباً، فبث فيما يشبه الرثاء أشجانه لفرج بومتيوح، متمنياً أن يكون على قيد الحياة ليقوم مقامه ويكفيه عبء تلك الشجون.

يا زين يا زين، أرثت لي بقصة حشايف نون، خليتني مغرما أنزع معاك فنون. أجاوب الورق لو يلعب روس فنون، واليوم واليوم ما شفت منه يرد لي فني إلا فري ذاك راكب مولع فني. يا ليت حي على الدنيا يوافني، يستكفي الورق مني ما يشيل فنون.

0: لقد كان تأثير فرج بومتيوح على عصره وشعراء عصره كبيراً، مما نشط الحركة الشعرية وظهر فيه العديد من الشعراء الذين تبودلت بينهم المساجلات ونظمت النقائض، حتى وصلت إلى محاولات التعجيز بنظم الألغاز والإناخات ليثبت كل منهم مقدرته وإمكاناته للآخرين. وبعد فترة النشاط والحركة الأدبية المتوقدة اختفى فرج بومتيوح عن ساحة الدنيا، فافتقدته القلوب التي كانت تميل إليه، وبكته الأعين التي تملت برؤيته طويلاً، وخبى ذلك النشاط الذي كان من السمات البارزة في عصره.
1: يا وقت الأهوال، راسي من أهوالك دار، وشيب عقب الشباب أنحه وأشوفه دار، ودي أنا كان من داري أروح الدار، لكن أشوف العسر في كل البلد داير، كل ما مضت من سنة قلنا عسى داير. يالله يالله يلي علينا بالفلك داير، يالله يالله يلي علينا بالفلك داير، تجبر لي القلب يا عالم بما به دار.

اللؤلؤ المكنون في صدفات بحر البحرين يتألق أصالة وروعة، وبقدر روعته تتجلى روعة الموال.

0: المعبر نظما وتراكيب عن محن الدهر وهواجس المجتمع، والشاعر الشعبي ابن بيئته ومجتمعه. وحين ترقى موهبة الشاعر إلى الذرة العالية في السكب الشعري، يتساوى نتاجه بالقيمة الدهرية التي يحظى بها اللؤلؤ الأصيل النادر.
1: كذلك كان الشاعر فرج بومتيوح أشهر شعراء الموالي على الإطلاق في البحرين.

0: ببراك، ومن المدامع عيوني ترسن أبراك. يريش العين عيني بالدجة تبراك، والله لعصي جميع الناس واطيعك، وأحرم القوت وقوتي بين أصابيعك. الناس ما هي سوى انظر لأصابيعك، ونرتني لك ولف يا حلة الأبراك.
1: ذلك الموال قد صيغ بعبارات رقيقة تنم عن عاطفة صادقة وشفافية حسية عالية. ذلك هو ما امتاز وتألق به في الغزليات والوجدانيات الشاعر الشعبي الرقيق في حبه وفي تعبيراته.
0: القلب مجروح منك يا عديل الروح، وعزال منه سواتي مبتلي بجروح. مالي عزا عنك يا بعد النظير تروح، أنحلت جسمي وادعيت العظم خالي. أمشي وهوجس وأصفق باليمن خالي، أزعق بصوت رفيع ويرد لي خالي، واشوف حبك سطى بكسى الضمير جروح.
1: من السمات البارزة في مواويل بومتيوح الرثاء بشتى أنواعه، فقد رثى الحبيب المفارق والعزيز الراحل والأنس الماضي والشباب المولي والسادة الراحلين، عبارات عكست ولاءه لأسياده وحبه لأليفه وتحسره على عنفوان شبابه.
0: سعود الأيام مر به الزمان وطاف، وازيت عقب البسط والزل فوق وطاف، سايلتن الباب أحد مر عليك وطاف؟ قال إيه نعم، زلفت ضعونهم طايفة، والبين ياما فنى من قبلهم طايفة، أقفى عصرهم ومرت شمسهم طايفة. كم من ديار خربها ذا الزمان وطاف.
1: في شكواه من تغير الأحوال ينظم المواويل السياسية، فنراه وطنياً مخلصاً ومسلماً غيوراً، يرصد تحركات أعداء الإسلام والوطن ويكشف نواياهم الخبيثة ويهاجمهم في شعره، يلتهب حماساً من أجل وطنه في عفوية وصدق، ويثور غيرة من أجل دينه، وتذوب نفسه أساً وحسرة على ما آل إليه حال المسلمين من التضعضع والتفكك، ويعبر عن الرفض للوجود الأجنبي على الأرض العربية التي أسماها بيت الكرام، ويتمنى أن يكون موضعه في التراب بين القبور الداثرة خير له من رؤية الإسلام يتراجع أمام الغزو الاستعماري الأجنبي.
0: عباد الأصنام في بيت الكرام نزول، فوق المبنى

0: واني تعلوا والاسلام نزول، يا ليتنا قبلهم عن ذا الزمان نزول. مريحن مريحن من سار عنه بالقبور ونزل، ولا درب الذي جاري علينه نزل. من حين شفنا الفرنجي حط بيت ونزل، ظنيت الاسلام هو في كل عام نزول.
1: فرج أبو متيوح استفاد من عمره المديد بالتجارب المريرة التي أعطت شعره سمة من أبرز السمات فيه، فصار يقول الأمثال ويسدي النصح وينطق بالحكمة التي امتلأت بها مواويله، كما أن مواويله السياسية تظهر ارتباطه الصادق بالأرض والوطن وحرصه على مصلحته ومصلحة المسلمين.
0: تلك كانت بعض جوانب شخصية فرج بومتيوح استطعنا تقصيها من خلال النصوص المتوفرة لدينا، وتظل مواويل الشاعر فرج بومتيوح هي القيمة التراثية التي علقت باسم هذا الوطن، لا تنفصل عنه مهما كانت الظروف والأسباب، وتسجله ابناً من أبنائه الشعبيين الذين استطاعوا بفطرتهم وسليقتهم المشاركة في بناء هذا الوطن، يدفعهم إلى ذلك ولاؤهم له وسجيتهم السليمة.
1: حالات مختلفة وعديدة وصفها الشاعر بأسلوبه التصويري فأجاد، فوصف الحياة اليومية وأحوال زمنه، ورصد الأحداث وتفاعل مع مجتمعه مستمداً منه أفكاره ومخاطباً إياه بأسلوبه. وبحكم التجارب المريرة التي مرت بالشاعر وتقلب تصاريف الزمن، اكتسب فرج بومتيوح نضوجاً وحكمة، فنراه مثلاً في هذا الموال يحث على مكارم الأخلاق من صلة الرحم والصفح عن المسيء وحفظ حقوق الجار وإقراء الضيف واتباع التقوى والتحذير من سوء المنقلب.
0: اخفض جناحك إلى بان الرحم وقراه، خصه بالأكرام لوه بالنبي وقراه. اليار حشمه وضيفك كرمه وقراه، ومن اتقى سولك جنه لنارك ترد، قبلا على الله بعصيانك تروح وترد. شي تقول يوم الحساب من الجواب وترد، ليقيل هذا كتابك طالعه وقراه.
1: ويحذر من غواية الشيطان فيقول داعما قوله بالمثل:
0: يا قلب خل الهوى هذي دروب ابليس، من هو مشي فيه لازم زافر ببليس. ويلك من النار يوم انك تبعت ابليس برصيص عابد، ويوم انت تابعه ضله، هذي دروب السفاله من مشي ضله. لو كان عالم يدشه لازما يضله، ابونا ادم عصي ربه وطاع ابليس.
1: أقواله في الحكم والنصائح التي سار بعضها مثلاً على ألسن الناس:
0: من ود من لا يوده باع فيه وسام، والنفس ما تشتهي إلا لها حاجة، الصاحب اللي توده لا تقل له ولك. في أي مذهب شفت إن الحبيب يخون؟ ما صاب غيرك يصيبك والحشر لازم، ترى فراق الأخلة هو محك الود.

كان أسود السحنة بارز الخدين متراجع الحنك إلى الداخل، له لحية في ذقنه دون عارضيه، معتدل القامة.

0: قام يلبس الغترة والعقال، تدهور نظره بتقدم سنه إلى أن كف بصره. طعن في السن حتى قارب عمره على 100. توفي في عام 1348 للهجرة، لكنه لم يخلف ذرية. ذلك هو أشعر شعراء الموالي في البحرين على الإطلاق، فرج بومتيوح.
1: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء، وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زارنا العيادة محمد. محمد عمره 30 سنة. خير يا محمد، شنو سبب الشكوى عندك اليوم وشنو سبب الزيارة؟ قال أنا أشتكي من التعب الشديد. فسألناه، طبعا احنا عشان نعرف شنو أسباب التعب الشديد لابد من عمل فحوصات عشان نعرف شنو هي الأسباب. متى سويت الفحص يا محمد؟ آخر تحاليل دم، تحاليل مخبرية؟ قال والله ما أتذكر يا دكتورة، يمكن من 4 سنوات. فاستغربنا وخبرناه أن شنو الأسباب، ليش يعني تأخرت في عمل الفحوصات. قال ما كان عندي وقت وأنا دائما مشغول، ومرت الأيام وأنا أيضا ما أشتكي ولا أحس بأي أعراض، فليش أسوي التحاليل مدام ما أحس بأي أعراض؟ طبعا ردنا على محمد، التحاليل مهمة يا محمد. بالتحاليل تقدر إذا كنت ما تشتكي من أي أعراض، لكن بالتحاليل راح تكتشف إذا هناك في أي أمراض تقدر تمنعها. على الأقل تحاليل الدم المخبرية تحتاج إلى أن أنت تسويها كل 6 شهور، مرتين بالسنة. فبالتحاليل هذه راح تغير نمط وأسلوب الحياة اللي أنت تعتقد أن طريقة أكلك صحيحة، نمط الحياة وأسلوب الحياة إذا كان بالذات من غير رياضة، من غير إجراءات معينة قاعد تسويها، فأكيد بيكون هناك لابد من عمل الفحوصات المخبرية عشان تمنع حدوث أمراض مستقبلية إن أنت ممكن تقدر تمنعها قبل ما تصير هذه الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار.

0: يثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان داود عليه السلام يقول: اللهم لا تجعل لي أهل سوء فأكون رجل سوء. قالوا في الأمثال: إذا لم تتقدم فإنك تتأخر، لا تدع إلى الغد ما تستطيع إنجازه في اليوم ذاته، احمل الأسى وحيدا وشارك الفرح الآخرين، وكون الرخام لامعا ومصقولا لا يقلل من صلابته. المعجزة ليست في أننا نعمل هذا العمل، بل المعجزة هي أننا نفرح عند عمله. نحن أنفسنا نشعر بأن ما نعمله هو قطرة في محيط، لكن المحيط سيكون أقل إذا لم نعمل. لا يمكننا في هذه الدنيا أن نقوم بأعمال عظيمة، بل يمكننا فقط أن نقوم بأعمال صغيرة بحب عظيم. الأم تريزا.
0: ما خط القلم.
2: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا فيما مضى إذا لقي الرجل الرجل فكأنما يلقى أخاه من أبيه وأمه، وأنتم اليوم إذا لقي الرجل منكم الرجل فكأنما يلقى عدوا.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

أمس على صراخنا في السكون وتبادلنا التهم، نمنا وكل منا يفكر في الإساءة التي وجهها إلى قلب الحب. هذه الليلة لن أعلن صلحا كالسابق، بل سأسدي لك نصيحة. اعلم أنني عاشقة، وعشقي لا يعرف الحدود الوسط، فإما أن أحب أو لا أحب. إذا رأيتني أبكي أمامك بوحشية فلا تمسح دمعي بمنديلك الطري، إذ ليس أقسى على قلبي من محاولة مسح الدمع لا مسح الجرح النازف في الداخل. وإذا أسأت التصرف وخبأت وجهي في طيات معطفك، أطرد رأسي من صدرك، عنفني بقسوة، فأنا أكره الوقفة المتحيزة. الآن أقول لك بصراحة وبساطة، أنا أتعمد الخطأ لأفوز بسخطك كي أتوب على يديك. هل عرفت الليلة سري؟ وهل فهمت لماذا أهرب بالرحيل تاركة خلفي أزاهيرك الحمراء المجرحة؟

أعرف سرك أيتها الغجرية التي تحب التوبة على يدي. تسائلينني لماذا أدعك ترحلين وكأنك لا تدركين؟ أأنت التي تتساءلين وأنت التي على شفتيك رسمت ألف سهم وفوق لسانك وضعت ألف علامة استفهام؟ أنت التي تقولين ألف نعم وألف لا وبآن واحد تتساءلين. ألا تدركين أنك التقيتني ذات يوم طفلا عند بوابة اليتم يقف مشدودا أمام ساحرة ماكرة؟ أنت التي رأيتني سجينا لكنه متفوقا. أنت التي علمتني كيف أفاخر بتصرفاتك الرعناء وأركن إلى ثورتك وهدوءك. أنا الذي أويت إليك كما تأوي المياه للشطآن. أنا العاشق العاري المنفعل برزانة وشهامة. تريدينني أن أثور وأتمرد وأتعلم القسوة؟ أنسيتي أنك التي عرفت كيف تمتصين كل انفعالاتي وكيف تقتلين كل ثوراتي وتمردي؟ أنت التي عودتني على قسوتك وأنا الذي عودك على الحنان. أتخيل الساعة إلى أي مدى يمكنني أن أغير ذاتي بعدما لبست تصرفاتك ذاتي؟ لا، لا أستطيع أن أبدل ذاتي، وعليك أنت فقط تتوقف تصرفاتك.

0: يا ذاتي، يا حبي، يا أنت. الليلة أدركت أنك قوي وتدعي العجز، أنك عزيز وتدعي القهر، أنك جبار وتدعي البساطة. أجل، أدركت أي سر تخبئه في قلبك الكبير. الليلة آمنت بحبك الكبير، لذا لن أسألك بعد اليوم كيف نلوح بالوداع ما قبل الأخير، لأنني عرفت أنني أسكن بين حدقتيك كما تسكن أنت في أعمق أعماق جوارحي.
1: وهل سترحلين
0: بعد الليلة؟ لن يكون تفكير بالرحيل.

حبيبتي، علمت أنك تسألينني أين السعادة التي يتحدثون عنها، وتمتمت بكلام لم أفهم فصحوت. فإذا بيقظتي تسألني: هل السعادة تكمن في عيني فتغمر قلبي حنانا، أم في يديك تقطف الورود أغمارا، أم هي تنسل هاربة كانسلال النور من خلف الأثير؟ أنا الساعة أتساءل أين السعادة، فهل من مجيب؟

أسألك عن السعادة في الحلم واليقظة وأجد لك الجواب ولي أيضا. السعادة في السكون حيث يغمر الكون صلاة وابتهالة، هي صلاة يحملها الأثير إلى نفسينا عبر الظلام وعبر النور. هي في اشتياقنا للربيع، في توقنا للحب، للقاء، للفراق، للعمل. السعادة تجثم في كل ما فينا من مشاعر وفي كل ما حولنا من أشياء.

لا أشك قط في أن السعادة غاية لغاياتنا، لكن دعيني أجيبك عن مفهوم السعادة. هي كلمة من تلك الكلمات الغامضة التي لا يمكن أن نعرفها تعريفا دقيقا محيطا مطلقا. كلمة السعادة ككلمة الحب، نؤمن بها إيمانا لا جدال فيه، فإذا أقبلت وضعنا يدنا على كل شيء ملموس. السعادة فكرة يجب أن نسعى إليها لتحقيقها،

كم ذا سألت فلم تبح شفتاك بالسر العنيد، شيء على شفتيك يهمس ثم يصمت من جديد، وعلى عيونك دعوة للحب تقطر بالوعود، تبدو حزينا هامد الأشواق في القلب الشريد، حينا وينطفئ الهوى وتلوح بارقة الوعيد، ويروعني منك النداء علام تطمع في المزيد.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست بمناسبة عقد الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية تحت عنوان الوضع الراهن في الشرق الأوسط وآفاق ما بعد النزاع، بمشاركة معالي السيدة أوانا تويو وزيرة الخارجية الرومانية وكبار المسؤولين في الوزارة والسفراء والقناصل العامين لرومانيا في العالم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار.
2: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات

0: للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي في التصدي للطائرة فوق المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الأردنية في اعتراض الصواريخ والتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور.
0: نعم، وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بحيث تستضيف المدارس الحكومية الطلبة وأولياء أمورهم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مع إمكانية مراجعة المدارس يوم الخميس لمن يتعذر عليه الحضور في اليوم الأول. وبيّن سعادته أن الأيام التعريفية ستتضمن تقديم الشروحات اللازمة لأولياء الأمور عن أهم محطات العام الدراسي، بالإضافة إلى الحصول على الملف التعريفي الخاص بكل طالب مع إمكانية استكمال الحصول على الكتب الدراسية. وأكد سعادة الوزير أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل سهولة ويسر. ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تتجدد الاستعدادات والطموحات نحو بداية تعليمية تحمل معها آفاقا جديدة للتعلم والإنجاز في ظل ما يحظى به قطاع التعليم في مملكة البحرين من اهتمام متواصل باعتباره ركيزة أساسية في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.
1: وتأتي الاستعدادات هذا العام في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز بما يعكس أولوية الطالب وتهيئة مختلف المقومات الداعمة لمسيرته التعليمية. شهد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم الحفل الختامي للبرنامج الصيفي لذوي الهمم لعام 2026 الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم. ذكرت وزارة الأشغال أنها حققت التزامها التام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، وذلك في مختلف مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن مختلف القطاعات.
0: وأكدت الوزارة أن تحقيق الالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة إلى جانب تنفيذ الاستمرار بتنفيذ الأعمال والمشاريع وفق الخطط المعتمدة ودون تسجيل أي إصابات عمل في المشاريع المشار إليها يجسد حرص الوزارة على الموازنة بين استمرارية تنفيذ المشاريع والمحافظة

0: حافظ على صحة وسلامة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل.
1: وصل مطار البحرين الدولي تسجيل مستويات نشطة في حركة السفر والطيران خلال يوليو 2026، إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين 712,357 مسافرا بزيادة 10.7% مقارنة بشهر يونيو.
0: وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط في قطاع الطيران ودور المجال الجوي للمملكة ضمن حركة الملاحة الإقليمية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

فايدة قلبي لو ما كانش هواك، وازاي اتهنى لو ما نالش رضاك، ايه فايدة قلبي؟

عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عينيك ما اعرف على فين. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي. من يومها يروح قلبي وروحي وانا احبك.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

تتجلى الرحمة في معاني الحكمة حين نعيش تلك المواقف التي قد لا يدل ظاهرها على ما تخفي بين جنباتها من الكنوز، وعندما تبدأ القصص العظيمة بأبسط الأحداث. ففي تاريخ المسلمين لا يأتي النصر بالضرورة عبر الحرب وحمل السلاح، وإنما قد يأتي من خلال الصلح وهدوء الجانب. وهذا ما علمنا شرع الإسلام الحنيف.

هذا ما كان في صفحات التاريخ. صلح الحديبية. في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه رضي الله عنهم، محلقين رؤوسهم ومقصرين، فاستبشر عليه الصلاة والسلام بذلك، وعزم أن يشد الرحال إلى مكة بصحبة 1400 رجل من صحابته رضي الله عنهم، ومعه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، بغية الاعتمار عبادة وتقربا لله عز وجل، دون أن يحمل الجمع أسلحتهم. وساق عليه الصلاة والسلام معه الهدي 70 بعيرا، إشارة لسلميته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أراد بالبيت إلا زيارة وتعظيما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجمع المعتمرين، ويصل الخبر إلى قريش التي خرج مجموعة من فرسانها يرتدون جلود النمور، وهم يقسمون ألا يدخل المسلمون مكة حتى وإن كانوا مسالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ويح قريش، أنهكتهم الحرب، ما عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، والله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي تنتهي قريش. وحتى يتفادى خيل المشركين، نادى عليه الصلاة والسلام في أصحابه إن كان هناك من يجد طريقا غير الطريق الذي هم به. وعلى إثر ذلك اتخذ النبي وأصحابه طريقا مختلفة عن الطريق المؤدية إلى مكة مباشرة. كانت الطريق صعبة وعرة، أدت بهم إلى أرض منبسطة سهلة. سار ركب المسلمين متجها صوب مكة المكرمة حتى اقترب، وفي الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فظن المسلمون بأن القصواء قد امتنعت عن المسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتفاوض معه، وقد عاد بعضهم بفكرة أن يدعوا المسلمين يعتمرون، إلا أن قريشا أصرت على موقفها من التعنت. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا أعدت جيشا لتصد المسلمين عن دخول مكة، فبعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتحاور معهم، وليخبرهم أن المسلمين ما جاءوا لقتال، وإنما جاءوا للعمرة والدعوة للإسلام. وهناك في مكة التقى عثمان مع أشراف قريش الذين عرضوا عليه أن يطوف بالبيت ويذهب إلى قومه، بيد أن عثمان رضي الله عنه أبى إلا أن يطوف قبله النبي صلى الله عليه وسلم. احتبست قريش عثمان عندها، وشاع بين المسلمين خبر مقتل عثمان رضي الله عنه رسول رسول الله إلى قريش. حينها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى بيعة تحت شجرة كانت بقربهم ليتجد

0: جدد العهد على فداء هذا الدين والتمسك برسالته رغم عدوان المعتدين. تلك البيعة التي أسبغ الله عز وجل عليها وصف الرضا في محكم التنزيل، فأصبحت تعرف ببيعة الرضوان. في تلك الأثناء أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليستطلع حال المسلمين، فرجع إلى قريش بدهشة لم ير مثلها من قبل، فقد شاهد كيف كان سلك الحاشية مع ملوكها في البلدان، ولم ير مثيلا لما كان يصنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي من المحبة والولاء. طرح عروة على قريش استعداد المسلمين للصلح في خطة يتم الاتفاق عليها. سارعت قريش بإرسال خطيبها وسفيرها المفوه سهيل بن عمرو ليتفاوض باسم قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. علم عليه الصلاة والسلام بمقدم سهيل بن عمرو، فقال مبشرا أصحابه ومحبا للفأل كعادته الشريفة: هذا سهيل، قد سهل الله لكم أمركم. جرى التفاوض في خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم سهيل بن عمرو طويلا، وجرى الاتفاق بينهم على بنود رآها المسلمون ليست بالتي ترقى إلى تصورهم من الغلبة والتمكين، إلا أن تحلي النبي الكريم بالصبر والثبات على الموقف قد أعطى بعد النظرة ووضوح الغاية لما يمكن أن ينتج من هذا الصلح. فقد نصت بنود الصلح على توقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، وأن يعود المسلمون إلى يثرب عامهم هذا دون اعتمار، وأن من أحب الدخول في عهد قريش دخل فيه، ومن أحب الدخول في عهد المسلمين دخل فيه بشرط أن يكون بإذن وليه، وإلا أعيد لقريش. بعد صلح الحديبية نزلت سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اعتبرت العناية الإلهية الصلح فتحا، وقد كان بالفعل. فبعد أن كان عدد المسلمين 1500 وقت صلح الحديبية، تضاعف ذلك العدد إلى أضعاف مضاعفة، زادت من سمعة المسلمين بين العرب قاطبة. ورغم اعتداءات المشركين الواضحة واستفزازهم البغيض للمسلمين الذي لم يحترم عهدا أو صلحا، إلا أن تمكين الرب سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان هو الغالب. وفي كل مرة كان عليه الصلاة والسلام يضرب للبشرية الدروس الذهبية في الالتزام بالمواثيق والعهود في مواجهة الغدر والعدوان، ليعلم التاريخ أجمع أن المسلمين بذلك الإيمان وتلك الإنسانية الراقية كانوا أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم راح نتعرف على أهم ثلاث نقاط، من خلالها راح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معاك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان، مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو راح يطلع معك. الحين شنو راح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1 راح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة، مثلاً عندما يستفزك شخص هادئ هذا يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة

وهكذا هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين. وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا ونتوقف عن لوم الآخرين ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن نتواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: نرتوي إن شاء الله في الجنة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يدعي البعض أن الشيخ محمد عبده قال إنه وجد في أوروبا إسلاما ولم يجد مسلمين، ووجد في ديارنا مسلمين ولم يجد إسلاما. وقد حقق الدكتور محمد عمارة أعمال الشيخ محمد عبده وأصدر الأعمال الكاملة له، ولم يعثر على هذه المقولة عند الشيخ، ولم يجد دليلا على أنه قالها. كيف يكون في أوروبا إسلاما وليس هناك توحيد لله سبحانه وتعالى؟ وكيف يكون في أوروبا إسلاما والأخلاق الإسلامية غائبة من حياة الناس هناك؟ قد يظن البعض أن الالتزام بالمواعيد وإتقان العمل الدنيوي هو الإسلام. الإسلام كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في أول صحيحه، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإذا ذكر الإسلام وحده

له جمع الصفات السابقة، فهل في أوروبا الصفات العملية والقلبية والعقائدية السابقة حتى نقول إن في أوروبا إسلاما؟ لقد بنى البعض اعتقاده أن في أوروبا إسلاما لالتزامهم بالمواعيد وصدقهم في أقوالهم، ولكن هل معنى ذلك أنهم فعلا صادقون؟ إن للصدق الذي عشنا معه في الحلقات السابقة ألا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. وللصدق علامات منها طمأنينة القلب على الإيمان، والصدق مفتاح الصديقية، وهي صفة لا تنال لكاذب على

0: عيب ولا في أعمالك عيب، وللصدق علامات منها طمأنينة القلب على الإيمان، والصدق مفتاح الصديقية، وهي صفة لا تنال لكاذب على الله، ولا سيما الكاذب على الله في أسمائه وصفاته الحسنى، ولا تنال لكاذب على الله في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما أحله وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه. فهل هذه الصفات في الأوروبيين حتى نقول وجدنا في أوروبا إسلاما ولم نجد مسلمين؟ الإخوة والأخوات، إن من علامات الصادقين الإيمان بالله والعمل الصالح والوفاء بالعهد والصبر والاستقامة والجهاد في سبيل الله لنشر دينه. والصدق دعوى عظيمة في كل شيء، ويحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم من ذلك دعوى الصدق الشامل الذي ينال صاحبه به منزلة الصديقية عند الله، وبه تنهض الأمة الإسلامية وتنطلق في درب القيادة للبشرية والريادة للعالم. وقد بين الله سبحانه وتعالى علامات الصادقين في القرآن الكريم، ومنها قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه أولى صفات المؤمنين، وهذا ما سنعيش معه من الغد بإذن الله، فكونوا معنا نتعرف علامات الصادقين وصفاتهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم ومنهم. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.